0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: سنين.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 10 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين:
1: بنغفير يقدم طلبا بشطب القائمة العربية الموحدة للجنة الانتخابات المركزية وسط تحذيرات من تصاعد محاولات استهداف الأحزاب العربية عقب تقديم القوائم.
0: إدارة ترامب تمتنع عن إعلان رفضها لفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، والرئيس الأمريكي يؤكد أنه سيتحاور مع إسرائيل لبحث العقوبات الأوروبية.
1: أزمة نتنياهو مع الإمارات تتصاعد في أعقاب نشر التحقيق عن التحذيرات التي تلقاها من بن زايد، ودحلان يعقب على اتهامات نتنياهو بالنفي القاطع.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأ من هذه التطورات وتصريحات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتهاء التجديد النصفي، أي انتخابات التجديد النصفي، معتبرا بأن طهران لم تعد قادرة على الصمود وأن التفاوض معها ما زال ممكنا لكنه ليس مطروحا حاليا. في مؤتمر للحزب الجمهوري في تكساس أعلن ترامب عزمه إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز، قائلا إن إعلانا رسميا سيصدر قريبا بهذا الشأن وأن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب.
0: في المقابل أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن كبار مستشاري ترامب ناقشوا احتمال استمرار الحرب ضد إيران حتى نهاية ولايته، وربما إلى ما بعد تنصيب الرئيس المقبل مطلع عام 2029. وبحسب الصحيفة يناقش مسؤولون إمكانية الاعتماد على حصار اقتصادي وبحري طويل الأمد لإجبار طهران على تفكيك برنامجها النووي، في تقديرات تتناقض مع حديث ترامب عن قرب انتهاء الحرب.
1: إلى ذلك أفادت شبكة سي بي اس الأمريكية بتضرر طائرات عسكرية أمريكية في قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن، وذلك جراء هجوم إيراني كان قد وقع ليلة الأربعاء الماضي. وفق التقارير فقدت طائرة هجومية من طراز A10 أحدى جناحيها، وأصيب نحو 8 مقاتلات من طراز F15 بأضرار طفيفة، فيما أطلقت القوات الأمريكية أكثر من 30 صاروخ باتريوت لاعتراض الهجمات الإيرانية التي كانت قد استهدفت القواعد العسكرية الأردنية. وطبعا كان ذلك أو جاء ذلك في أعقاب استهداف واشنطن لخمس ناقلات نفط إيرانية في مضيق هرمز.
0: وفي تطور لافت، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب عدم امتثالها لالتزامات منع الانتشار النووي. ورد نائب رئيس الإيراني محمد رضا عارف بالتأكيد أن بلاده متمسكة بحقوقها القانونية وباستراتيجياتها القائمة على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
1: في ذات السياق قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل باتت قريبة جدا من حسم المواجهة مع النظام الإيراني، مضيفا أن سقوط النظام سيؤدي على حد تعبيره إلى انهيار ما وصفه بالمحور الإيراني بالكامل. جاء تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس.
0: من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية ولن تنسحب منها. وأضاف كاتس أن بقاء القوات يهدف بحسب قوله إلى حماية إسرائيل من تهديدات جماعات مسلحة في سوريا، موجها رسالة بهذا الشأن إلى الرئيس السوري.
1: إلى هذا الشأن، الآن رحبت 8 دول عربية وإسلامية بقرار بريطانيا ودول أوروبية أخرى بفرض قيود على التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ودعت الدول العربية والإسلامية في بيان مشترك إلى توسيع هذه الإجراءات ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين.
0: في ذات السياق قال رئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب أنه يتحدث مع إسرائيل وبريطانيا والدول الأخرى التي انضمت إلى إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية على خلفية العقوبات البريطانية على المستوطنات. وأضاف ترامب أنه يريد معرفة أسباب هذه الخطوة واعتبارات الدول التي اتخذتها، مشيرا إلى أنه يفهم ما يجري لكنه يريد معرفة سبب اتخاذ العقوبات في هذا التوقيت.
1: Well, I've just seen it, and I'll be speaking to Israel. I'll be speaking to them, and I'll find out what they what's their thinking. I understand, you know, I understand exactly what's going on, but I want to find out why all of a sudden has that happened.
2: إلى الحدود الشمالية الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في عدة مناطق في جنوب لبنان من بينها النبطية، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بغارات أخرى على كفر رمان. وفي وقت سابق قال الجيش أنه قتل معظم العناصر المحاصرين لحزب الله داخل أنفاق ومنشآت متبقية في مرتفعات علي الطاهر، مضيفا أنه سيعيد نشر قواته في جنوب لبنان بعد استكمال العملية مع السعي إلى عدم تقويض إطار الاتفاق مع لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إنذارات كانت قد دوت فجر هذا اليوم في منطقة إصبع الجليل للتحذير من تسلل طائرة مسيرة، ثم اتضح بعد ذلك بأن الحديث يدور عن تشخيص خاطئ.
0: من جانبه قال الجيش اللبناني أن استمرار الهجمات الإسرائيلية وأعمال الهدم والتفجير في جنوب لبنان يهدد التفاهمات القائمة ويعرقل جهود إرساء الاستقرار واستكمال انتشار قواته، وأكد أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماته منذ توقيع الاتفاق، معتبرا أن وقف الهجمات الإسرائيلية يشكل عاملا أساسيا لمواصلة مهامه في الجنوب.
2: إلى ذلك قال الرئيس اللبناني أن أي فراغ أمني في جنوب لبنان قد يشكل ذريعة للاعتداءات ويمس بسيادة الوطنية. أضاف جوزيف عون أن الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان.
0: إلى هذا الخبر اللافت، كشفت وثيقة سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشرها أن رئيس شعبة الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية العميد عميد سعر حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة في تموز عام 2023 من انفجار إقليمي واسع محتمل شمل خطرا من قطاع غزة. ويتناقض ذلك مع قول نتنياهو أن التحذيرات تناولت إيران وحزب الله فقط، فيما ينفي مكتبه مرة أخرى تجاهل إنذار محدد بشأن الهجوم من غزة.
2: في سياق ذات القضية، طالب حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي في تقرير طبعا كان قد أفاد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عملية لحماس قبيل هجمات 7 أكتوبر. واتهم الليكود محمد دحلان القيادي الفلسطيني وحزب الديمقراطيين بقيادة يائر جولان وصحيفة آرتس بالضلوع في تدخل أجنبي هدفه التأثير على الانتخابات وإسقاط الحكومة بالتعاون مع رونين بار رئيس الشباك السابق. بدوره رفض تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة دحلان اتهامات حزب الليكود للرئيس التيار وبالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، ووصفها بأنها مزاعم مضللة ومحاولة للزج باسمه في الصراع الانتخابي الداخلي.
0: وفي شؤون الانتخابات، استنكرت القائمة المشتركة طلب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير شطب القائمة الموحدة من انتخابات الكنيست، واعتبرته اعتداء على حق المواطنين العرب في التمثيل السياسي. وقالت المشتركة أنه رغم الخلافات السياسية والانتخابية مع الموحدة فإنها تقف إلى جانبها في مواجهة محاولات الشطب والإقصاء.
2: كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: عريس مضغوط، المعزيم.

0: وين قاعدين وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: سنين.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
0: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: عارف لمين بدك تصوت؟
8: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
9: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: خمس عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
12: بن غفير يقدم طلبا بشطب القائمة العربية الموحدة للجنة الانتخابات المركزية وسط تحذيرات من تصاعد محاولات استهداف الأحزاب العربية

0: عقب تقديم القوائم.
1: إدارة ترامب تمتنع عن إعلان رفضها لفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، والرئيس الأمريكي يؤكد أنه سيتحاور مع إسرائيل لبحث العقوبات الأوروبية.
0: أزمة نتنياهو مع الإمارات تتصاعد في أعقاب نشر التحقيق عن التحذيرات التي تلقاها من بن زايد، ودحلان يعقب على اتهامات نتنياهو بالنفي القاطع. إذن ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هارتس، وهذه الصورة التي تصدرها لصفحتها الأولى صورة العلم الأمريكي الذي يرفرف من على أحد البيوت في ترموسعية. طبعا هذه البيوت التي كانت قد تعرضت بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين، سكان البيوت سكان أو غالبية سكان هذه البلدة الفلسطينية في الضفة الغربية طبعا يحملون الجنسية الأمريكية، وكنا قد رأينا كذلك زيارة السفير الأمريكي مايك هاكابي إلى سكان هذه القرية واللقاء بهم. ولكن هذه الصورة إلى جانبها العنوان والذي كان قد أثار ضجة كبيرة على مدار اليومين الأخيرين، العقوبات التي فرضت أو أعلن عن فرضها من قبل بريطانيا، وكذلك أيضا من المتوقع أن تنضم 11 دولة إلى هذه العقوبات، دول أوروبية وغربية أخرى. والعنوان هنا في صحيفة هارتس وتكتبه ليزا روزوفسكي مراسلة الشؤون السياسية الخارجية والدبلوماسية، تقول بأن تجاهل ترامب أو عدم اهتمامه بكل ما يتعلق بفرض العقوبات على المستوطنات هو ما سهل على بريطانيا أن تقوم بالمضي قدما في موضوع العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. كذلك الأمر أحد المسؤولين البريطانيين يقول هنا في تصريح لصحيفة هارتس بأن حجم هذه العقوبات والخطوات العقابية ضد المستوطنات الإسرائيلية سيتم تحديده وفق نهج وقرارات الحكومة القادمة، أي أن يعني بريطانيا ستنتظر لترى إلى أي مدى الحكومة القادمة ستواصل دعم هؤلاء المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين، ووفق ذلك ستقرر إلى أي مدى ستوسع من عقوباتها أو ستقلص من هذه العقوبات.
1: إلي تعود أحرنوت الآن والشؤون الإقليمية التي تتصدر الصفحة الأولى هذا الصباح. مصدر لبنان الرسمي في حديث لدعوت أحرنوت وكما يروجون له كحوار حصري يقول بأن هذه هي الفرصة الأخيرة للسلام لا تقع في فخ حزب الله. في مؤتمر دولي يسمى ميد ويعقد في الولايات المتحدة هذه الأيام، فقط للتنويه هذا المؤتمر هو منتدى استراتيجي ودبلوماسي يعقد في الولايات المتحدة ويجمع بين إسرائيل وإقادة من إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة بضمنها دول يعني لا تجمعها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. في هذا المؤتمر إذن الذي يعقد في الولايات المتحدة أكد مصدر لبناني مسؤول بأن حزب الله يريد إفشال الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، وأن جيش الإسرائيل هو الوحيد الذي بإمكانه القيام بالمهمة. ربما القصد هنا بأن يقضي على حزب الله أو ما إلى ذلك، ولكنه يضيف هذا المسؤول اللبناني على إسرائيل الالتزام بعدم احتلال لبنان والامتناع عن ضرب بيروت ووقف تصريحات الوزراء المتطرفين.
0: لو قام صحيفة هارتس وهذا العنوان لمقال عموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية للصحيفة يكتب عن الجدار الضبابي، هكذا يصف هذا المقال، ويتحدث هنا طبعا عن كل التطورات المتعلقة بهذا النشر الذي ورد في صحيفة هارتس في الأيام الأخيرة، والذي بموجبه يعني الرئيس الإماراتي محمد بن زايد كان قد حذر نتنياهو من إمكانية وقوع هجمات كبيرة، أو أن السنوار في قطاع غزة يعني يحضر أو يمهد لأمر ما كبير ضد إسرائيل. فبكل الأحوال يعني ما يكتبه هنا عموس هرئيل يقول من المتوقع بأن نتنياهو قام بتفعيل ضغوطات كبيرة جدا على الإمارات لكي تقوم بنفي ما كان قد ورد في صحيفة هارتس وما نشره الصحفي شلومي إلدار، ولكن في نهاية المطاف مرت 48 ساعة ولم يصدر أي نفي من الإمارات. على العكس تماما يكتب هنا عموس هرئيل بأن البيان الإماراتي الذي صدر في هذا الشأن لا ينفي يعني موضوع حدوث هذه المكالمة، وهذا لربما يظهر إلى أي مدى هناك عدم دقة على الأقل في تصريحات نتنياهو التي نفت بشكل قاطع وجود هذه المكالمة. يختم عموس هرئيل طبعا هذا المقال

0: بالحديث عن ضرورة التحقيق في كل ما يتعلق بإخفاقات 7 أكتوبر، ويقول أيضا بأن هذه الانتخابات القريبة هناك أيضا من بين أبرز قضاياها هو هذا الموضوع، بأنه حتى هذه اللحظة 3 سنوات مرت ولم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية تبحث بشكل جدي ومستقل ومهني أيضا كل الإخفاقات المتعلقة بهجمات 7 أكتوبر.
1: محمد، يعني فعلا هذا هو الموضوع المركزي باعتقادي، وسنسمع عنه الكثير يعني لاحقا، خاصة أن هناك الكثير من الأحزاب التي بدأت تتحدث عن مسألة يعني مطالبة بتعيين أو يعني انتخاب لجنة تحقيق رسمية مجددا، يعني كأولى المطالب التي ستطرحها بإطار الحملات الانتخابية القادمة وبإطار أجنداتها ومشاريعها الانتخابية. فهذا أمر واحد. الأمر الثاني الذي يجب يعني التنويه إليه في سياق ما قال أو رد فيه نتنياهو على هذا الخبر، بأنه سيلجأ للمسار القضائي. مسار قضائي يأخذ الكثير من الوقت، وبالتالي لن يكون هناك بداية حتى لمسار كهذا قبل الانتخابات القريبة، وبالتالي يرجئ الحديث
0: عن الموضوع بالشرطة.
1: صح،
0: تعرف كل السرقين منه 100 شيكل يعني. لا، هناك أيضا هناك استخفاف واستسخاف.
1: صحيح.
0: لعقول الناس، قضية تدخل في الانتخابات ومحاولة عرقلة الانتخابات من يحقق فيه الشباك مش الشرطة. الشباك تابع لنتنياهو، يعني بينفع ثاني يوعز لرئيس الشباك،
1: هو بقعد في مكتبه
0: تبدأ تحقيقات، يعني هو المسؤول عنه يعني. فهذا يظهر لأي مدى يعني الموضوع سخيف، شو بدك تتوجه للشرطة تحقق في تدخل في الانتخابات.
1: واضح يعني. أنه كل الهدف هو طبعا تغييب يعني يعني نقاش في هذا الموضوع طبعا. حاليا التخويف ربما من يعني متابعة القضية.
0: قريت البيان امبارح، لا بقول لك أنه محمد دحلان ورونين بار ويائير جولان متفقين مع بعض علشان يسقطوا نتنياهو، كاينين زايرين الإمارات مع بعض. يعني إيش الخيال العلمي هذا؟ يعني شوي شوي يعني إيش طحفينا بس بالعقل، يعني مش لهالدرجة.
1: صحيح. طيب نعود مجددا إلى يعني هذه المشاهد الغريبة والعجيبة والتصريحات المتضاربة يجب القول مجددا يدعوت أحرنوت، وهنا هذا الخبر الذي يعني نجده بشكل على عجالة بسبب توقيته طبعا في ساعة الفجر يعني الباكر هذا اليوم. ترامب يقول قبيل مؤتمر انطلاق حملات الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة هذا الفجر في تكساس بأن الحرب في إيران ستنتهي فور انتهاء انتخابات النصفية في مطلع نوفمبر. يعني شوف طيب سبحان ماشي. الله
0: طيب.
1: يعني حتى الحرب في إيران اللي صار لها يعني مستمر حوالي عام بأكمله ستنتهي سبحان الله مع انتهاء الانتخابات النصفية، اللي طبعا هو عم بحاول يجدد يعني لنقول الثقة، ثقة الشعب الأمريكي بحزبه حزب الجمهوري لعامين إضافيين خلال ولاياته المتبقية في الولايات المتحدة. إلا أنه شو المفاجأة في الموضوع هذا، أنه المسؤولين في إدارته لترامب بس هذا الأسبوع قبل يوم أو يومين حكوا في وول ستريت جورنال الأمريكية بأنه تقديراتهم بأنه الحرب ستستمر في إيران ربما إلى ما بعد انتهاء ولاية ترامب عام يعني مطلع عام 2029، وهذا كان فقط قبل يومين. فيجب القول كذلك عن سياق هذا التصريح بأنه جاء في ظل ارتفاع أسعار النفط لتجتاز سقف $100 للبرميل مؤخرا، وتقارير حول بناء إيراني معجل في جبل الفأس الذي قال أو أشار ترامب بأنه منشأة نووية طبعا حديث، وهذا الأمر الذي يعني يشعل سجالا سياسيا كبيرا على أداء ترامب خلال ولايته في العامين الماضيين وإدارته خاصة للحرب طبعا.
0: طيب، في صحيفة إسرائيل هيوم، طبعا نحن نقترب من رأس السنة العبرية، ولذلك يعني الجماعة هنا خصصوا كما العادة بتعرف هاي الإحصائيات التي يتم تخصيصها في كل سنة، بيقول لك طبعا في إسرائيل طبعا عدد السكان والمواطنين في الدولة اجتاز عتبة 10,305,000. اللافت هنا يعني بأنهم عاملين تقسيم وكذلك أيضا إحصاءات لما هي طبيعة المواطنين اليهود. 78% تقريبا من مجمل الإسرائيليين هم من المواطنين اليهود، 40% من العلمانيين أو غير المتدينين يمكن أن نقول، 22% من غير يعني من المحافظين ولكنهم ليسوا متدينين متزمتين، 14% من المحافظين والمتدينين، 13% من المتدينين بشكل تام، و11% من الحارديم. هكذا يعني يعرفون أنفسهم هؤلاء يعني على الأقل في التقسيمات المتعلقة بالمواطنين اليهود، وذلك عشية رأس

0: بقول لك إنه 1,430,000 شاكل على التصفيف الشعر والملابس والمكياج. اسمع منيح كتير، هذا طبعا لرؤساء الحكومات الإسرائيلية، 90% منها فقط لنتنياهو وزوجته طبعا اللي كان فترة الأطول بالحكم، ولكن 90% من هذا المبلغ كله هو طبعا لنتنياهو.
1: من أي فترة لأي فترة؟
0: من الفترات يتحدثون هنا، وسأجد المعطى هذا، من 2019 وحتى 2026.
1: شعارات نتنياهو كلفتنا 1,400,000؟
0: يعني جزء صغير كان لبنته، ما فيش شعارات عن بنت.
1: بنت. يمكن فترة لبيد. فترة لبيد كان في شغل عشان
0: صح على كل هذا هو المعطى اللافت جدا هنا. بقول لك 13,500 دولار على مصفف شعر وكذلك يعني مسؤولين على المكياج في زيارة واحدة في واشنطن، 2500 شيكل تقريبا لتصفيف شعر في أكتوبر 2023. وهذه المعطيات طبعا جاءت بعد التماس قدمته الحركة لحرية المعلومات طبعا، التي يعني بتفرجي يعني كيف وين مصرياتنا عم بتروح في البلاد.
1: على فكرة بعرفش إذا الناس بتعرف يعني الجميع، أنا لا أذكر سنة أني التقيت في نتنياهو يعني بحياتي وما كانش حاطط
0: مكياج. صحيح.
1: دائما يعني التقيت فيه عشرات المرات في حياتي في أكثر من مناسبة، في زيارات وفي أشياء حتى غير رسمية، يعني يخرج من البيت يوميا مع ميك اب. يعني انا بعرفش كيف عن جد يعني ممكن واحد اوكي ممكن نساء متعودات، بس انه يعني
0: هذا كمان يمكن جاي من خلفيه نتنياهو، فقط للتذكير بانه عندما انتقل الى الولايات المتحده لدراسه الاكاديميه درس مسرح. يعني وجهاته كانت مختلفه تماما. صحيح. الى حين طبعا اثبت قدرته في البلاغه والحديث والخطابه والتفتوا اليه كذلك في
1: 24 ساعه يعني السياسة. مع ميك اب وحاضر. صحيح. ومع
0: جاهز للمقابلات.
1: جاهز طبعا. طيب خلاص تمام.
0: لا بعد في شيء واحد يعني انا بس عشانك حكيت معطيات فكرت
1: يلا رحنا على المكياج.
0: يعني طب نيجي نحكي عن الليكود يعني ليس بعيد
1: على سيرة المكياج.
0: على سيره المكياج والاقنعه، دعنا نتحدث. 47 يوما للانتخابات، اجواء متوتره يتحدثون عنها في كواليس المقاعد المحصنه اللي حصنها طبعا نتنياهو، وهذا هو العنوان: تصدعات في المقاعد المحصنه. الاجواء في الليكود عاصفه تحت السطح وفي الغرف المغلقه، هناك وزراء ونواب غاضبون من هويه الشخصيات التي اختارت نتنياهو بأن يحصل لها المقاعد وعلى ترتيب مواقعهم أنفسهم هم في القائمة. وفقا للتقديرات نتنياهو يسعى لمنح البوق، يمكن القول البوق الخاص به بردوغو، منصب وزير. ومصدر رفيع في الحزب يقول بأن هذا الأمر يصعب هدمه، هناك من يترصد له من بين النواب يعني لبردوغو. هجوم على حايم كاس كذلك من الليكود الذي استدعى للجنة استماع القائم بأعمال سلطة أراضي، مدير سلطة أراضي إسرائيل، وصفين إياه بأنه بالتاجر السياسي أي حايم كاتس. وتتساءل موران أزولاي وهي طبعا مراسلة الشؤون الحزبية في هذا التقرير، وتتساءل إذا كان لماذا إذن يبدو كل شيء هاد في الظاهر في الليكود، وتجيب لأنهم لا يتصارعون الآن في الليكود حاليا، ينتظرون نتائج الانتخابات، وفيما إذا كان سيأتي نتنياهو بالنصر وفي حال فاز فكل شيء سيكون محمولا، هكذا يقولون أو تقول أزولاي عما يحدث في كواليس الليكود.
1: طيب إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم لنا الآن الزميل وديع عودي. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: أهلا صباحكم الخير محمد وسناء وكل المستمعين.
0: يعني واضح أن قضايا الانتخابات الإسرائيلية كما ذكرنا المرة القادمة محتدمة، وربما الخبر الأبرز الآن هي ما كان متوقعا، محاولة نزع الشرعية عن الأحزاب العربية.
2: سنتحدث عن هذا كله سناء، بس بدي أشير بما أنك مبارح قلت يعني هيك دورنا على خبر فيه شيء بعيد عن زحمة الأخبار، يعني هو مش كتير متفائل بس هو رائحة جميلة. اليوم 45 سنة على رحيل رياض السنباطي. رجعت شفتك شو كتبوا المصريين، الصحف المصرية، الصحف العربية الدولية بهذا الرحيل، في احتفال في هذا الموضوع بحكم انبسطت أنا يعني شخصيا، لأن أنا بعتقد أنه رياض السنباطي هرم من أهرام مصر في الموسيقى والغناء العربية والموسيقى العالمية. رحل قبل 45 سنة تماما مثل هذا اليوم في 81، وهو رائد تلحين القصيدة العربية وأسطورة العود، هكذا يقول عنوان رئيس في مجلة اليوم السابع، هذه الصحيفة المصرية الجميلة. وهو فعلا موسيقار كبير وعازف عود بارع، لحن 600 مؤلف موسيقي يمكن أقل شوي، 100 قصيدة من القصائد العربية الفخمة ل100 شاعر أو 120 شاعر حتى، ولحن للكثيرين والكثيرات من الأسماء في نجوم العالم الفن العربي، من أسمهان لهدى سلطان، فايزة أحمد، ووردة ونجاة، ولكن أم كلثوم طبعا كان لها نصيب للأسف.

0: 100 أغنية لحن لأم كلثوم وأدخل بعض الفلسفة الموسيقية الجديدة في أغاني أم كلثوم. كان والده يعرف والدها وكلاهما شيخان، التقيا طبعا في أكثر من مناسبة، وكان قد لحن من أجمل ما غنت أم كلثوم من لسه فاكر والقلب يعشق كل جميل وأراك عصي الدمع طبعا لأبو فراس الحمداني، على بلد المحبوب والدين، هاي كانت حياة أم يعني كل ما أزورها تغنيها الله يرحمه ويرحم موت السامعين. الأطلال درة تاج الأغاني الكلثومية. فأنا انبسطت أنه الإعلام العربي مستذكره في كثير صحف عربية دولية على الصفحة الأولى مستذكرين هذا النبأ، هذا الخبر يعيد القليل إلى يعني أيام الزمن الجميل. قبل ما ننقل على موضوع نتنياهو وإسرائيل، في معي سطل مي باردة هون على الطاولة، بدي أديره على رأس مين فكركم؟ على رأس بريطانيا. هاي العقوبات اللي طنطنت فيها ولحقتها 12 دول مبارح أوروبية، مقاطعة بضائع المستوطنات، يعني الضجة كبيرة والدخان عالي، ولكن على أرض الواقع اللي بتطلع هيك بروك شوي بوط غبار الدوشة في الإعلام، الموضوع خفيف لطيف. الحديث يدور عن مقاطعة يعني بضائع مستوطنة. طب المستوطنة شو بتصنع؟ يعني دبابات وطيارات وبواخر، ما في شيء. يعني القصد أنه الدول الأوروبية بعد كل ما حصل ويحصل في غزة وفي الضفة الغربية وكل ما يحصل في الشرق الأوسط والعالم، لا تزال الدول الأوروبية تتعامل
1: بس حتى هذا القليل يعني ودي قبل كم سنة وقبل الحرب كان يعني مستحيلا، فلذلك واضح أنه الاتجاه على الأقل يعني لا يمكن الاستهانة به حتى وإن كانت الخطوات متواضعة في البداية.
0: صحيح. اللافت أنه في بإسرائيل ردود فعل يعني غاضبة جدا جدا في هجوم على بريطانيا. امبارح سمعت بعض الوزراء مش النواب تحدثوا عنها دولة عدو، يعني أنه لولا بريطانيا ما كانتش إسرائيل من أصله من أساسه. على ما يبدو طبعا هناك من اتخذ قرار ذكي وباكر أنه هذا الهجوم العالي الآن في إسرائيل ضد بريطانيا يأتي كضرب استباقية، أنه يويلكم إذا بتكربوا على أنه تقاطعوا إسرائيل أو بضائع إسرائيل مش بس المستوطنات في محاولة استباقية. أنا بتصور أنه هيك لأنه ما في حاجة لهذا الهجوم الكاسح على بريطانيا على خلفية مقاطعة الاستيطان، وإن كان طبعا هذا جزء من المعركة على الوعي في العالم، لأن إسرائيل تعاني من حالة عزلة كبيرة في العالم. قصة نتنياهو تتفاعل وتتسع أيضا في العالم، مثل ما هو رياض الصنباطي، وسائل الإعلام العالمية تتلون الموضوع، وخاصة موضوع كرة ثلج متدحرجة. نتنياهو هدد بالمقاضات هارتس والصحفيين اللي نشروا الموضوع، وهناك من يغذي ويؤجج كل يوم نسمع معلومة جديدة. والأهم من كل ذلك اللي حكينا مبارح محمد وسناء، الإمارات ساكتة، عدم النفي وبشكل أو بآخر تثبيت لهذه القصة، وخاصة أنها تدرك تبعاتها الداخلية في على إسرائيل، وخطورتها أنه تأتي من صديق من محمد بن زايد، مش من يعني حدا معادي لنتنياهو أو لحزب الليكود. التبرير لماذا هذا الهجوم الكاسح من قبل نتنياهو والأبواق، لأنه يريدون للإسرائيليين أن ينسوا هذا التاريخ الأسود، هاي القصة النازفة المفخخة اللي اسمها 7 من أكتوبر. لذلك أنا أعتقد امبارح حديثه اللي ربما كان مفاجئ، عودته لتهديد إيران وحرب جديدة على إيران وانضم له كاتس، هي محاولة على ما يبدو لصرف أنظار الإسرائيليين عن ما حصل في 7 من أكتوبر، خاصة أن الانتخابات جاية أكتوبر. كل ما هو يحاول يبعد أنظار وأفكار ووعي الإسرائيليين، يأتي من يعيد الإسرائيليين إلى هذه النقطة، وهذه معركة خاسرة بالنسبة لنتنياهو، خطيرة جدا. يعني لسان حال نتنياهو كلما جاء ليذكر الإسرائيليين أو كلما جاء أحد من الإسرائيليين ليستذكر أو يذكر نتنياهو بهذا الفشل الذريع، يمكن يكون لسان حال نتنياهو مثل ما كنا نحكي عن رياض الصنباطي يمكن ثم لسه فاكر لما تسنى كلك كان زمان كان زمان، بس في كل مرة بتجيها موجة جديدة تذكر الإسرائيليين أنه هذا ما كان زمان وهذا موجود، وكل هذا الألم والنزيف اللي احنا موجودين فيه بسبب نتنياهو. أنا مبارح طولت روحي قراءة لائحة الدعوة اللي قدمتها عثمان يهوديت وبن غفير بصفته وزير لشطب الكامل العربية الموحدة، 173 صفحة، فيه كثير من الأمور اللي يقال فيها، دعوة خطيرة جدا يخطئ كل من يستخف فيها. الدعوة هكذا يرد في العنوان محمد وسناء، الدعوة: الإخوان المسلمون في إسرائيل ذئب في لبوس حمل. يجري الحديث عن منصور عباس وكأنه أخطر شخصية في العالم على إسرائيل في هذه الفترة، وتتحدث هذه لائحة الاتهام المقدمة للجنة الانتخابات المركزية عن تطورات وتصريحات وأفعال قديمة وجديدة منذ العام 25 حتى الآن. وتتحدث اللائحة عن ما يعرف بالعلاقة المثلثية، أنا أترجم باللغة العبرية طبعا، العلاقة المثلثية الموحدة، الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين. والطلب يستند طبعا لقانون أساس انتخابات الكنيسة البند 7 ألف على خلفية قضيتين جوهريتين اللي هن نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بين قوسين حاطينها، ودعم الكفاح المسلح ضدها، كما يستنتج من مجموع أهدافها وأفعالها بالتصريح والتلميح والحديث عن الموحدة طبعا. وضمن لائحة الاتهام للموحدة هناك علاقة مباشرة بين الموحدة وبين الإسلامية وبين الجمعيات التابعة لها، في كثير من التفاصيل حول موضوع الجمعيات الإغاثة، إغاثة 48، وأيضا جمعية الأعمال الخيرية اللي تولت مساعدات خارجية. إذا بتتذكروا محمد السناء، قدمت الحركة الإسلامية مساعدات يعني أو من خلال هذه الجمعيات لضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا ومرفأ بيروت وفيضانات السودان، يعني عمليات مساعدة إنسانية حقيقية. هذول الناس اللي تركوا كل أيتام في 48 مدوا من خلال هذه الجمعيات إيدهن لمساعدة العالم العربي. هذا أيضا موضوع هيك على البيعة من نحكيه.
2: لا، والغريب انه يعني الامر آتي، يعني هذا الطلب آتي من شخص مدان بقضايا الارهاب، يعني هاي سخرية الاقدار كمان في نهاية المطاف.
0: تماما هذا ايضا امر لافت ويحدث في اسرائيل 2026، المدان بالارهاب مش المتهم، ومن قبل محكمة اسرائيلية يتهم الاخرين بالارهاب ويطالب بحرمانهم من المشاركة في الانتخابات، ويتحدث عن تصريحات يسميها اترياء طازجة جديدة حول رفض منصور عباس اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية، ويتحدث بصوتين هكذا يقول بن غفير وحزبه في هذا في هذه اللائحة الاتهام، ويقول انه كل تصريحات منصور عباس والقائم العربي الموحد حول موضوع الاندماج في المجتمع الاسرائيلي، المشاركة في اللعبة السياسية الإسرائيلية، هي عمليا نوع من المسرحية. يتحدثون بصوتين، صوت للأذن الإسرائيلية بغية تحقيق الغايات دون شطب القائمة، وصوت للأذن العربية. هذا في كثير فيه لغط وكلام وحديث ومزاعم. وبالسطر الأخير يقال هناك الذي وجب على اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية، عدم المصادقة على مشاركة الموحدة في الانتخابات، ما كان ممنوع ينبغي ما كان ينبغي أن يكون أو ممنوع أن يكون ما كان ممنوع أن يكون، أنا أترجم اللغة العبرية، اقتباسات طبعا لقادة أحزاب عربية منهم لعفر كسيف، والحديث أيضا لقصة هبة يزبك. وهناك محمد وسناء،
1: هبة يزبك مرشح على شيء في الانتخابات الحالية يعني كمان؟
0: لا، اللي كانت باعتبار انه احنا حذرناكم مرة انه هذول الناس اللي هن النواب العرب في الاحزاب العربية قالوا كذا وكذا وتعاملتم باستخفاف، مع انه هذا بكلنا كمان لموضوع عزم بشارة، حاطين عزم بشارة هناك
1: برضو
0: صفحات على صفحات عن كل ما جاء على لسان عزم بشارة في اخر يعني في فتراته السياسية قبل ما انه يغادر البلاد في 2007. وقيل هناك مثلا خطاب الكرداحة في سوريا وخطاب أم الفحم في 2000 و2001، وأنه إحنا نبهنا وكنا وإلى آخره، ولكن الديمقراطية الإسرائيلية لم تتصرف كديمقراطية في حال الدفاع عن النفس، والكثير الكثير الكثير. وهناك يعني بعد استعراض كل هذا الكلام يأتي التشديد بشكل موسع على أحداث 7 أكتوبر في محاولة لتسخين أذهان الأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وربما القضاء، من أنه هناك خطر بأن يتكرر هذا السيناريو، أنه بعد 7 أكتوبر ممنوع نسمح لنفسنا يعيش بناتنا حمل في لبوس ذيب. بالمناسبة أنا بتوقع آخر ما تروح محمد بآخر ثانية، أنا أعتقد أن هذه البداية وليست النهاية، على الطريق راح تكون هناك لوائح شطب أخرى. وبالمناسبة كان في هناك سابقتين فقط شطبت حركة كاخ في العام 88 وفي العام 92 من المشاركة في انتخابات إسرائيل، لأنها كانت تدعو للعنصرية بشكل سافر. والقائمة العربية الوحيدة اللي شطبت في تاريخ إسرائيل منذ انتخابات إسرائيل الأولى للكنيسة عام 49 هي قائمة الاشتراكيين، هكذا كان اسمها، اللي تابع لحركة الأرض في انتخابات عام 1965، وكانوا المرشحون الأوائل هم صالح برانسي من الطيبة، صبري جريس أبو موسى من كله الله يسامحك بالخير في فصوطة، وفخر جدي الصيدلاني الشهير في يافا يافا القدس، والراحل منصور كردوش ابن الناصري، وحبيب قهوجي اللي رحل عنا قبل سنتين، هو الآخر كاتب وسياسي ناشط من بلدة فصوطة، خرج والتحق بمنظمة التحرير لاحقا بعد ما أنه تهمت وجهت له تهمات كثيرة والحديث تتم طبعا.
2: طبعا يجب القول هنا كذلك وديع بأنه يعني لجنة الانتخابات المركزية إلى طابع سياسي، ومحتمل جدا فعلا أن يكون

0: الإقرار لمثل هذه المطالب، ويبقى المسار القضاء والمسار الأساس الذي ينظر في مثل هذه الالتماسات. وعادة ما كان على الأقل في الماضي قبل هذه الانتخابات، قبل هذه السنوات التي يعني اجتزناها، كان موقفه أكثر يعني يميل إلى الديمقراطية وإلى عدم إتاحة مجال المساس بالحقوق الأساس، وبضمن طبعا الحق في الترشح في الانتخابات، ولكن سنرى ما سيجري في هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك. بدون شك نشكرك جزيل الشكر وديع عواودي زميلنا العزيز على هذه المداخلة، شكرا لك.
1: الله يصبحكم بالخير.
2: الفاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي. تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
5: فرحتكم كملت فرحتكم.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
10: نحن طبخين يوم أتم ثقلين كاريرا.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999

0: 4888.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: سبع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
4: طيب يعني سناء، مع كل الاحترام لترامب ونتنياهو والانتخابات وما إلى ذلك، هناك أمور لربما أكثر أهمية أنا باعتقادي وتقلق في هذه الأيام تحديدا غالبية الأهالي بما يتعلق في التربية والتعليم، لأن هذا مستقبلنا جميعا،
3: مستقبل الشباب.
4: ففي هذا الجانب يعني نرى في الآونة الأخيرة كل هذا الغضب من امتحانات التقييم، وكشفت النتائج التي نشرت مؤخرا نتائج اختبارات التقييم الإسرائيلية عن تدني ملحوظ في تحصيل الطلاب، ونشرت هذه النتائج بعد نشر امتحانات التقييم البيزا أيضا، وذلك أيضا بعد أن طلب من وزارة التربية والتعليم الكشف عن هذه النتائج، وفي عقاب السعي إلى تأجيل نشرها من قبل وزير التربية والتعليم يوف كيش. ينضم إلينا في هذا الشأن، في هذا الجانب، لتوضيح الفرق بين الأمرين وكذلك أيضا إلى ماذا تشير هذه المعطيات، ينضم إلينا دكتور شرف حسان، رئيس قسم علوم الاجتماع في كلية أورانيم ورئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي سابقا. صباح الخير دكتور.
3: صباح الخير دكتور شرف.
5: صباح الخير لكم وللمستمعين والمستمعات.
3: أهلا بك. إذا انتردنا هذه النتائج في اليوم الذي انتشرت فيه كذلك نتائج متدنية جدا في اختبارات دولية يا امتحانات البيزا، لو توضح لنا الفرق بداية ما بين امتحانات الدولية البيزا والامتحانات المحلية ميتساف، ودلالات هذه النتائج بكل ما يتعلق في مستوى الطلاب والتعليم عموما في البلاد في السنوات الأخيرة.
5: أول شيء امتحان البيزا هو امتحان عالمي، يعني بمعنى أنه تقوده منظمة التعاون الدولي الـ OECD، ويجري في الكثير يعني في عشرات الدول، ووصلت في آخر امتحان لحوالي 91-90 دولة أو كيان زي السلطة الفلسطينية مثلا. والهدف من هذا الامتحان هو فحص مدى يعني قدرة بجهاز التربية والتعليم في كل دولة ودولة أنه يحضر الطالب للحياة الاقتصادية بالأساس، لذلك هو عمليا بفحص المهارات واستعمال مهارات اللي هي جدا مهمة للاندماج في العالم الاقتصادي. الشيء اللي يعني انضمام لإسرائيل لمنظومة الOECD أو سعيها قبل ذلك يعني أجبرها أنها تكون تعرض وضعها في التعليم بشكل أكثر شفاف للعالم، يعني وهذا اللي بسويه هذا الامتحان، وبعطي مجال لمقارنة بين الدول، وبعطي مجال لمقارنة أيضا في داخل الدول بين مجموعات مختلفة. فلذلك هذا يعني امتحان يجري يعني تحت إشراف دولي، منظمة الOECD مضبوط أنه بتنفذه وزارة التربية والتعليم أو سلطة القياس والتقييم، ولكن هو بإشراف دولي في معايير دولية معينة يجري ملائمته طبعا، لأنه إعداده أيضا هو يعني بتطلب كثير وقت، يعني قبل بسنة بيعملوا نوع من الاختبارات حتى يلاقوا الأسئلة وما إلى ذلك، ولكن يعني له أهمية كبيرة جدا في فهم مفهوم التعليم. بينما الامتحانات الدول المحلية هي امتحانات محلية، يعني مضبوط المتصف غير يجري عن طريق سلطة القياس والتقييم، وامتحان خارجي للمدارس. بينما امتحانات البيجروس مثلا قسم منها يعني كيف بتشوفوا في السنوات الأخيرة بتغييرات كثيرة، بيجروس اليوم مش كيف كان قبل 10 سنين، قسم منه امتحانات داخلية، قسم جرت تغييرات كثيرة في المواد التي أدخلت وقلصت وما إلى ذلك. لذلك يعني أنا
4: في الجانبين دكتور، إذا ما أردنا أن ننظر إن كان الامتحانات التقييم الداخلية الإسرائيلية وإن كان كذلك الدولية، في يعني كلا الاتجاهين نرى بأن هناك يعني تدني ملحوظ وكبير جدا بالتقييم. ما هو تقديرك، أو دعنا نقول ما هو تقييمك لذلك لأسباب موضوعية؟ لأنه مثلا واحد زي يوف كيش يعني وزير التربية والتعليم بيقول لك هذا بسبب الحرب، هناك من يقول لا، هناك فشل كبير جدا في منظومة التربية والتعليم وتحديدا في الحكومة الأخيرة.
5: يعني إذا نيجي نتعمق في أول شيء الامتحانات، التقرير حول امتحان البيزا فيه كثير معطيات صعب، يعني بعدني ما قدرتش قرأته مرة بعد حاجة لقراءة معمقة، ولكن إذا نطلع على الصورة الكبيرة الواضح في إسرائيل منذ سنوات طويلة

0: مقلق جدا في التعليم، وربما زاد صعوبة في الحكومة الأخيرة اللي هي عمليا أطول حكومة استمرت فترة كاملة، ولاية كاملة، ولاية كاملة كبيرة. صحيح الأزمات مثل الحروب والكورونا قبلها وما إلى ذلك تؤثر، ولكن أيضا هناك يعني تغييرات عميقة، يعني نقص المعلمين مثلا هذا مش اليوم خلي، يعني هاي سيرورة. واضح أن الحكومة الحالية لم تعالج الموضوع بشكل حقيقي، ويعني واحد من الأمور اللي يعني إسرائيل بيحاول يعالجه قضايا مثل نقص المعلمين في الوسط اليهودي على سبيل المثال، إنهم بيسهلوا القبول
1: لوظيفة التعليم بدون يكون في كفاءة
0: التعليم، بخففه بقلصه التأهيل انك تكون معلم. يعني حتى اليوم بياخذوا معلمين اللي هن مش يعني لم بدون شهادة تدريس على سبيل المثال. يعني كل هاي
1: الوقت اللي فيه كفاية معلمين عرب اللي ممكن نقلهم عمليا لجهاز التعليم العبري.
0: صحيح، ولكن الصورة الكبيرة انه حملات هاي الحملات انه بنخفض بالسنوات التأهيل وبنخفض بكذا، ويعني هاي التسهيلات لا تصنع معلما جيدا. يعني فالسؤال سيرور تأهيل المعلمين، هل هي فعلا تبني معلما قادرا مؤهلا يعني قائدا تربويا، ولا يعني بس بدنا معلمين حي مرموا مادي او يمسكوا الصف؟ وهي واحدة من الامور اللي يشار لها في امتحان او في البحث البيزا الاخير، يعني انه كثير المديرين بيشيروا لنقص في المعلمين، وايضا انه في عندنا كثير معلمين مش مؤهلين بشكل كافي، وايضا فرج البحث انه في علاقه بين النتائج وبين اعتقاد المديرين والمديرات انه المعلمين اللي عندهم مؤهلين بشكل كافي انه يعلموا المواضيع اللي بيعلموها. فيعني الازمه هون في اسرائيل هي ازمه عميقه. التعليم التربوي والتعليم يعني مزبوط انه زادت الميزانيات، ولكن النهج التربوي لم يختلف، ما في بناء عمق فكري وعمق اللي بيعطي الإنسان أن يكون فعلا بالتربية يعني عنده الإمكانيات أنه يشوف الأمور بشكل ناقد وبشكل عميق. فأعتقد أنه كل الظواهر هاي أثرت أنه هل الطالب الآخر بامتحان دولي من هالشكل اللي بده يفحص قدرات تفكير عميقة وقدرات تحليل وقدرات كذا، هل فعلا جهاز التربية والتعليم بحضر طلاب لمثل هاي الوضعية، ولا بحضر طلاب يكونوا طلاب يعني ملمين بالمادي وعندهم بعض الأمور وبيسألوش كثير أسئلة، لأنه الأسئلة هون الأجوبة على الأسئلة بإسرائيل في الوضع السياسي الموجود الدولة بتعطيها جاهزة، بالذات في القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية. وأيضا الطالب بإسرائيل حسب رأيي كثير هو يعني غير منكشف لما يجري في العالم، يعني مناهج التعليم جدا محدودة من ناحية انه تعطي للطالب قدرة انه يشوف الصورة الكبيرة في العالم بكل الميادين. يعني بيشوف مثلا بالتاريخ، التركيز فقط على التاريخ اليهودي والتبريرات لإقامة هاي الدولة بصيغتها الحالية، تحضير الطلاب للجيش ايضا في تناقضات في توجهات يعني تتضارب مع بعض. يعني الهدف من الجهات التربية والتعليم بتقيس قداش بالاساس بهم قداش الجهات التربية والتعليم بحضر الطلاب في الوسط اليهودي للجيش.
1: نعم، لا حديث تتم دكتور شرف، ربما يعني جملة اخيرة ومقتضبة اذا سمحت.
0: أنا بدي أقول بالضحكة بالنسبة لمجتمعنا العربي، المجتمع يعني المزبوط بتفرج بعض التقليص في النتائج، ولكن مش بسبب إنه إحنا تحسننا، بالعكس إحنا تدهورنا في كثير مجالات. مثلا نسبة الطلاب اللي بيستصعبوا زادت بشكل كبير، نسبة الطلاب المتفوقين أو المتميزين صفر، يعني تخيل في تراجع حتى عن كيف كان بالأول، فيش عندنا طلاب متميزين بمستوى امتحان الفيزا. الفجوات حافظت على نفسها تقريبا، يعني بنحكي على فجوات تقريبا 100 نقطة تقريبا بالمجالات المختلفة بين العرب واليهود، بنحكي يعني ان كل 30 نقطة هي عبارة عن سنة فجوة سنة التعليم كاملة. وإذا نكون شوي حذرين نقول 30 ل 40 ل 50 نقطة.
2: للأسف الوقت دهمنا، ولكن لابد أن الحديث تتمه لأن هذه القضايا لا تنتهي، ويجب كذلك أن نقف معها بشكل معمق. نريد أن أشكرك دكتور شرف حسان، رئيس قسم علم الاجتماع في كلية أورانيم ورئيس لجنة متابعة قضية التعليم العربي سابقا.
1: شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.
2: نتائج مقلقة جدا، ولابد أن نقف مع ذلك بشكل موسع أيضا في المستقبل. إلى فاصل قصير الآن ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار، لا تذهبوا بعيدا.
3: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف من راح

0: يربح. عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع مانشستر يونايتد ضد نادي صباح وفنربختشة ضد روما وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
7: نحن طبخين يوم أتم سوقين كاريرا.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: بنغفير يقدم طلبا بشطب القائمة العربية الموحدة للجنة الانتخابات المركزية وسط تحذيرات من تصاعد محاولات استهداف الأحزاب العربية عقب تقديم القوائم.
1: إدارة ترامب تمتنع عن إعلان رفضها لفرض العقوبات على المستوطنين.

0: القناة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي يؤكد أنه سيتحاور مع إسرائيل لبحث العقوبات الأوروبية.
1: أزمة نتنياهو مع الإمارات تتصاعد في أعقاب نشر التحقيق عن التحذيرات التي تلقاها من بن زايد، ودحلان يعقب على اتهامات نتنياهو بالنفي القاطع.
0: إلى الشؤون الانتخابية الآن، قدم حزب عوتسما يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست المقبلة. يستند هذا الطلب إلى ادعاءات تتعلق بمواقف الموحدة وصلاتها بجمعيات وجهات مختلفة بينها مزاعم بتحويل أموال إلى حماس وتنظيمات أخرى، فيما لم يرد في طلب الحزب ما يشير إلى صدور حكم قضائي يثبت هذه الادعاءات. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس. صباح الخير.
2: صباح الخير سناء محمد، جميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك دكتور منصور. يعني بالرغم من التوقعات المسبقة لاتخاذ اليمين خطوة كهذه بحقكم وبحق أحزاب أو مرشحين آخرين عرب، الآن قد بات الأمر مطروحا بشكل عملي وواضح، موقفكم بداية من هذا المطلب والمتوقع الآن من جانبكم؟
2: طبعا في طبيعة الحال هذه ملاحقة سياسية وافتراءات وكذب مستمر تقريبا 4 سنوات كاملة منذ أن تولى فوغل الذي طرده بن غفير على فكرة من قائمة المرشحين، كان رئيس لجنة الأمن القومي، وكان بين الحين والآخر بشراكة أيضا مع مجموعة من عنصريين وفاشيين في الكنيست يعقدون جلسات متواصلة ويحاولون أن يدفعوا بتحقيقات أمنية شرطية ضد الحركة الإسلامية، جمعيات الحركة الإسلامية، القائمة العربية الموحدة، ويربطوا بينهم. ودائما أفشلنا هذه المحاولات في الكنيست. 4 سنوات كاملة لم يكن هنالك تحقيق ولا فحص، لأنه كل أوراقنا سليمة من هذه الناحية، وكل الادعاءات والافتراءات وضعت أمام المحكمة العليا قبل 4 سنوات في الانتخابات الماضية، والجميع يعرف ماذا قررت المحكمة برفض قرار الشطب. والمهم أنه هنالك وضعت أمام المحكمة أيضا تقارير أمنية وقانونية من قبل مستشار القضائي الحكومي، يعني تشهد لنا بالالتزام بالقانون. كل ما يتحدثون عنه على فكرة، مهم أنه نبين للناس، إغاثة، الإغاثة اللي الناس بتعرفها، كفالات أيتام، مساعدة المحتاجين، مشاريع خيرية إغاثية مكشوفة على العلن، تم الإعلان عنها في ساعته وإبرازها في الإعلام حتى الناس تعرف إنه تبرعاتهم تصل إلى مستحقيها وهكذا. ولكن اليمين يريد ينظر إلى القائمة العربية الموحدة أنها يعني ثبتت أقدامها في الملعب السياسي وهي مرشحة أن تلعب دورا سياسيا جديدا في عملية استبدال الحكومة، وبالتالي الوسيلة الأساسية بين أيديهم أن ينزعوا الشرعية عن القائمة العربية الموحدة ويخرجوها خارج القانون. على فكرة أيضا قدموا قانون للإعلان عن الحركة الإسلامية أنها منظمة إرهابية، ويلزم هذا القانون بحل القائمة أي حزب يعني ينتمي إلى حركة إرهابية على تعريف، فأيضا هذا القانون تم إفشاله. فهي ملاحقات سياسية مستمرة وإن شاء الله سنتجاوزها. وأنا على فكرة أنظر حتى لهذا الأمر أقول أنه فرصة جديدة، لأنه إحنا جاهزين الحمد لله خلال 4 سنوات يعني إجابات تامة، وهذه فرصة أنه نصفعهم إن شاء الله من خلال المحكمة العليا القادمة.
1: طيب دكتور، بالأمس رأينا يعني بيانا من القائمة المشتركة ينددون به ويستنكرون هذه المحاولات لشطبكم ويعني يقفون إلى جانبكم، وكذلك إشارة بالبيان بأنه حتى وإن كانت هناك خلافات سياسية فإننا نقف إلى جانب القائمة العربية في هذا الجانب. ما هو تعليقكم على هذا البيان الصادر عن
2: طبعا المشترك؟ هذا يعني موقف محمود ومطلوب وطبيعي جدا أنه نتضامن مع بعضنا البعض وندعم بعضنا البعض في هذا السياق، والمطلوب أن نستكمل هذه الخطوة. حقيقة كل الناس تسألنا متى ستوقعون فائض أصوات، متى ستوقعون على ميثاق الشرف، وهل العلاقات ستكون علاقات تناقض وإفشال أم علاقات تعاون وتنسيق وكذا.
1: طيب متى؟
2: فلا، الموقف محمود، والمطلوب إن شاء الله أنه نتقدم خطوتين إلى الأمام من خلال التوقيع على فائض أصوات. لأنه عمليا محمد، إذا نتحدث إحنا عن الشطب لنا من قبل اليمين العنصري الفاشي، فدعونا نفعل كل شيء انتخابيا ديمقراطيا من أجل أن نشطب حزب بن غفير.
0: وهذا هو السؤال دكتور منصور، هذا هو السؤال ربما
2: المشاركة في المعارضة في الائتلاف.
0: دعنا نسألك كذلك، ليس فقط عدم المشاركة في الائتلاف وإنما حتى وجوده أساسا في الكنيسة كتابع ومن أنصار حزب كاخ كما نعلم، ويعني أمر كذا كان يعني فيه بعض الإشارات كذلك في الإعلام بالماضي على الأقل، هو طبعا نفى الأمر بالانتخابات الأخيرة، ولكن يعني من حيث التوجهات كونه شخص مدان بالإرهاب، كذلك الأمر بالنسبة لسموتريتش رئيس الصهيونية الدتيت، هل تفكرون ربما بالقيام بعملية معاكسة، بمعنى يعني طلب أو تقديم طلب مشابه كهذا للجنة الانتخابات المركزية، علما أن هذه اللجنة بنهاية المطاف هي لجنة يعني سياسية، وبالرغم من ذلك يعني لأن تكون هناك مقولة بشأن هؤلاء الذين يتهمونكم بهذه الاتهامات، يعني لا الأساس لها من الصحة كما نعلم.
2: لا حقيقة ما في عنا يعني تفكير الآن بتقديم طلب شطب لا لهذا الحزب ولا لذاك الحزب. أنا في اعتقادي أن الانتخابات هي عملية ديمقراطية والناس تقرر في هذا الجانب. إحنا كمجتمع عربي أمامنا فرصة ثمينة جدا، نستطيع أن نشطب بمفهوم أن نسقط حكومة اليمين العنصرية الفاشية وأن نستبدلها بحكومة أخرى. نحن بحاجة إلى سنوات طويلة من يعني حكومة جديدة في سياسات مختلفة حتى نستطيع أن نساعد أنفسنا ونساعد المجتمع الإسرائيلي في أن يتخلص من هذه الأحزاب العنصرية الفاشية التي تؤذي الجميع، تؤذي العرب وتؤذي اليهود. فبالتالي المشروع السياسي الذي نقوده كقائم عربي موحد هو أفضل مشروع شطب لهذه الأحزاب العنصرية والفاشية وإخراجها من موقع التأثير والقرار في الائتلاف والحكومة القادمة.
1: طيب علي دكتور، أريد أن أسألك الآن بما أننا نتحدث دائما عن إمكانية تشكيل الحكومة، كيف ستتشكل؟ نرى في الآونة الأخيرة بأن هناك بعض استطلاعات الرأي التي تظهر يعني بأن هناك تعادلا بين المعسكرين، حزب أو معسكر أيزنكوت ومعسكر نتنياهو، 53 مقعد أو 52 مقعد في بعض الأحيان لكل معسكر منهما. هذا يعني بأنه حتى لو شاركت الموحدة لن تتمكن من تشكيل حكومة مع أيزنكوت. كيف تقرؤون هذه المعطيات المضطربة في استطلاعات الرأي الأخيرة؟
2: ملاحظتين. الملاحظة الأولى يعني التعامل مع الاستطلاعات يجب أن يكون تعامل مهني، بمعنى إحنا بنلاحظ أنه استطلاعات عروس 13 في نزوع اتجاه دائما أنه تكون النتائج متقاربة بين المعارضة والائتلاف في هذا الجانب، بينما الاستطلاعات الأخرى في عروض 12 وعروض معريف وغيره لا، هنالك فجوة في الحد الأدنى خمس مقاعد، أربع أو خمس مقاعد ما بين المعارضة والائتلاف، يعني المعارضة تصل حوالي 57-58 وهكذا، وهذا مستمر على مدار أشهر طويلة. الآن الملاحظة الثانية، الشيء الأهم بالنسبة لنا ما نفعل نحن وليس ما تقول استطلاعات الرأي، بمعنى أقول تجربتنا الشخصية، لو القائمة العربية الموحدة بدها تبني قراراتها بناء على استطلاعات الرأي بصراحة ما خضنا الانتخابات بالمرة، لا المرة السابقة ولا القبلها ولا اللي قبلها، وإنما استطلاعات الرأي تعطي اتجاه، تعطي يعني فكرة وين أنت موجود، ولكن العمل والخطاب الناس وإقناع الناس والحديث عن مشروعك بشكل إيجابي هو أكثر ما يفيد في هذا الجانب. الانتخابات القادمة بسيطة جدا، هي رقمين: عدد مقاعد المعارضة اليهودية الصهيونية وعدد مقاعد القائمة العربية الموحدة. جمع هذان الرقمان إذا وصلنا ل 63-64-65 عضو، عمليا في عندك ائتلاف مستقر. مش مهم يكون على فكرة ائتلاف محمد، احنا كنا في ائتلاف سابق وحكومة 61.
1: انقطع الاتصال بالنائب منصور عباس، نحاول تجديد الاتصال لكي نفهم أيضا يعني قضية إمكانية تشكيل الحكومة، بما أن هناك نقاش في هذا الجانب، كيف يمكن أن تتشكل هذه الحكومة تحديدا، بأننا نرى يعني بأنه اجتياز نسبة الحسم من قبل

0: حزب سموتريتش وحزب فينتر لربما يصعب مثل هذا الأمر. دكتور نسمعك الآن من جديد. كنت تتحدث عن أن يعني إمكانية أو الضرورة هي بجمع عدد مقاعد المعارضة مع عدد مقاعد القائمة العربية الموحدة.
1: نعم،
0: ولذلك أريد أن أسألك، ما هو العدد الذي يعني ترنون إليه، تطمحون إليه في هذه الانتخابات، أو ما هو توقعك؟ يعني كم ستحصل القائمة العربية الموحدة في نهاية المطاف استطلاعات الرأي؟
1: يعني مرة أخرى الفكرة عندنا بسيطة جدا حتى يدرك المواطن العربي كيف تتشكل الحكومة. الائتلاف يجب أن يتجاوز 61 عضو كنيسة، مجموع أصوات المعارضة مع أصوات القائمة العربية الموحدة اللي هي الحزب المرشح أن يشارك في ائتلاف ومعارضة، إذا وصلنا إلى 64-65 بيكون في حكومة مستقرة، ولسنا كثيرا بحاجة إلى حكومة أقلية أو حكومة ضيقة لا تدوم أكثر من 6 أشهر أو سنة. لذلك القائمة العربية الموحدة تقريبا في دراساتنا نحتاج أن نصل في الحد الأدنى إلى 7 مقاعد حتى نضمن تشكيل ائتلاف وحكومة تغيير جديدة ونكون شركاء فيها مؤثرين فيها، وتكون الحكومة يعني مستقرة 4 سنوات إذا طبعا أحسنت وأجادت إدارة الحالي وإعطاء حلول لمجتمعنا العربي وتغيير السياسات العنصرية والفاشية اللي امتازت بهذه الحكومة.
2: وبالحديث عن هذه الشراكة دكتور منصور، يعني بالظاهر على الأقل نرى أن الكثير من الأحزاب السياسية في هذا المعسكر، معسكر التغيير، المعسكر يعني خارج يعني معسكر نتنياهو، يقولون على الأقل في الظاهر أنهم لا يريدون وجود حزب عربي ويلمحون إليكم بطبيعة الحال داخل الائتلاف الحكومي. هل تقومون في هذه الأيام في الأسابيع الأخيرة، هل تسعون إلى أن تقوموا على الأقل في بعض اللقاءات من أجل تذليل هذه العقبات ومحاولة إيجاد صيغة معينة تكون متفقة بينكم وبين هذه الأحزاب على الأقل على مستوى يعني القرار النهائي لم يكن على مستوى الحملات الانتخابية التي بدأ جزء منها بالانطلاق مؤخرا؟
1: يعني أقل شيء يقلقني سناء هو هذه العقبات التي تتحدثين عنها. قالوا وسيقولون، وإحنا لدينا تجربة كبيرة، نحن فوضنا بنيامين نتنياهو وفوضنا اليمين وفوضنا اليسار وشاركنا للمرة الأولى في مفاوضات تشكيل حكومة ونجح في ذلك، التجربة موجودة، الخبرة موجودة، العلاقات موجودة وغير ذلك. هذا أقل شيء يقلقني. ما يقلقني هو نتيجة الانتخابات، تصويت المجتمع العربي. مهم جدا أن نخرج ونصوت بنسب عالية جدا، وبالنسبة لنا طبعا اسمحوا لي أقول أنه الأهم بالنسبة لنا في هذا الجانب التصويت للقائمة العربية الموحدة، لأن التصويت للقائمة العربية الموحدة هو صوت في صلب عملية التغيير، يعني صوت بالضبط أنه في المكان الصحيح من أجل إسقاط الحكومة الحالية.
0: ولكن دكتور يعني ولكن أيضا في المقابل يعني هناك من يقول بأنه كذلك التصويت للمشتركة هو يصب في هذا الاتجاه، لأن أولا لأنه يعني كلما زادت المقاعد العربية يمنع نتنياهو من الوصول إلى 61، وثانيا أيضا يعني حتى أيزنكوت يتحدث عن سيناريو أسهل من السيناريو الذي تتحدث عنه أنت، وهو تشكيل حكومة يعني أقلية أو تشكيل حكومة بامتناع أو بتغيب العرب عن التصويت، وهذا سيناريو يمكن أن تقدم عليه القائمة المشتركة.
1: يعني نقطتين. طبعا هنالك أهمية لتصويت العرب ورفع نسبة أو رفع التمثيل في المجتمع العربي. إذا كان الهدف من رفع التمثيل هو إسقاط اليمين ونتنياهو، اليمين بناء على المعطيات من 3 سنوات الأخيرة هو سقط، يعني في أحسن حالاته حتى عندما حسب استطلاع عروض 13 إذا تساوى مع أيزنكوت عنده 53 عضو كنيسة لا يمكن أن يشكل حكومة. الخوف أنه يكمل رئيس حكومة انتقالية للانتخابات اللي بعدها، أو يكمل رئيس حكومة أو يعمل حكومة وحدة وطنية، هذا الخوف. لذلك مثل ما تقول إسقاط اليمين ونتنياهو تحصيل حاصل، وبالتالي العامل الحاسم ليس عدد مقاعد المشتركة إنما عدد مقاعد الموحدة، لأن الموحدة هي المرشحة أن تكون جزء من ائتلاف ومعارضة. الآن القضية الثانية ممكن أني أضعت النقطة الأخرى اللي طرحتها،
0: هو بكل الأحوال يعني الحديث عن عن عن إمكانية تشكيل حكومة أقلية بكل الأحوال.
1: هو حكومة أقلية المشكلة محمد، إحنا كنا في حكومة ضيقة وشفنا قديش صعب جدا أن تدير الحالي من خلال حكومة ضيقة، فكيف بحكومة أقلية؟ لذلك مرة

0: خلينا نقول إنه الهدف المهم بالنسبة لنا الآن أن نصل إلى عدد مقاعد كافي في الاتجاهين، كعرب أن نصل إلى عدد مقاعد كافي نضمن سقوط اليمين وإن كان هذا تحصيل حاصل، أن نصل إلى عدد مقاعد كافي لقائمة عربية موحدة لضمان تشكيل ائتلاف وحكومة جديدة، ويكون العدد عالي حتى يكون استقرار ونقدر نخدم مش شهر ولا سنة إنما 4 سنوات، وبالتالي في 4 سنوات ممكن أن تعالج الآثار والعواقب الوخيمة اللي تركتها هذه الحكومة العنصرية الفاشية.
1: طيب نبقى في السؤال الأخير وبعجالة سألك إياه سابقا محمد، بما يتعلق في موعد يعني التقائكم مع كافة الأحزاب العربية الثلاثية المشتركة ولجنة الوفاق من أجل الانتهاء من موضوع اتفاق فائض الأصوات وميثاق الشرف، هل من موعد محدد أو على الأقل تدعو إليه من أجل يعني الانتهاء من هذا الأمر، علما أنه ستطلقون حملاتكم الانتخابية عما قريب؟
0: أن النقطة الأولى الموقف أنه يجب توقيع هذا الاتفاق فورا اليوم بكرة، لأنه الخوف تبعنا أنه إذا دخلنا في الحملة الانتخابية وما في اتفاق فائض أصوات وما في ميثاق شرف لن يكون، هيك تقديرنا يعني، أنه الأحزاب بتغير مواقفها وحدة الحملة الانتخابية بتخلي في تباعد وفي رغبة في عدم إعطاء شرعية بالذات للقائمة العربية موحدة وغيره. أنا أريد أن أقول لكم الآن لجنة الوفاق فيها مسعى في هذا الجانب، يعني مسعى عملي، أنا أرجو يعني على الأقل أن يكون استجابة للجنة الوفاق من قبلنا في استجابة، يعني دعينا إلى جلسة من أجل بحث ميثاق الشرف وفائض الأصوات، إحنا جاهزين متجاوبين، نتأمل أنه ينتهي هذا الأمر في الأيام القريبة. وأنا بقول أخرى مرة، ما في أي سبب اليوم ما نجتمع ونوقع على اتفاقية فائض أصوات وميثاق شرف، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ فمش بس مهم أنه نقول والله منفتحين على توقيع ميثاق شرف وفائض أصوات، منفتحين، طيب تفضل خلينا نوقع عليه.
2: يعني أنتم دكتور من ناحيتكم يمكن الإنقاد غدا وتوقيع هذا الاتفاق، فشو رأيكم
0: اليوم يا محمد اليوم؟
2: طيب
0: ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع أنه نقف في مؤتمر صحفي مشترك وندعو إلى التصويت مع بعضنا البعض؟ ما الذي يمنع؟ ما إحنا بدنا نحاول نبني نموذج علاقة جديد بين القائمة الموحدة والقائمة المشتركة.
2: أنت شعر دكتور بأن يعني التأجيل هو ليس من طرفكم إنما من طرف القائمة المشتركة؟
0: والله إما تفضل يعطوا موافقة بكرة الساعة 12 نكون في مؤتمر صحفي ونوقع على ميثاق الشرف، إحنا جاهزين، تفضل بكرة الجمعة، بكرة صلاة الجمعة على الساعة 12 على الساعة 2 الظهر.
2: خلص. تمام، بكرة الساعة 2 بعد صلاة الجمعة، يعني هذه دعوة على الهواء مباشرة لتوقيع ميثاق الشرف. بدنا نشوف، بدنا ناخذ رد، بدنا ناخذ رد القائمة
0: 100%. محمد أنا في اعتقادي ما بدنا نتهرب خلف الكلمات، إحنا عندنا تجربة كلنا، بدناش الآن نفضل طرف على طرف، أحيانا الاعتبار الموجود اليوم في هذا الاتجاه، طب دعونا ننفذه بعد شهر ونص أو بعد شهر، تقريبا في أول شهر 10 التقديم الرسمي للطلب، نوقع الطلب اليوم ويوكل لتقديمه الآن شو الفكرة هون؟ الفكرة أنك تفوت حملة انتخابية فيها تخوين، فيها تكفير، فيها تهجمات،
1: كنا إيجابيين لحديث الآن دكتور منصور، عم نحكي على قضية التوافق، بلاش نفوت على هاي التوصيفات.
0: عشان هيك يا سنة، يعني مش بالضبط إيجابيين، قبل يومين ثلاثة كان شيء ضدنا اللي هو سيء جدا، ولكن تجاوزنا ما حكينا فيه. الآن المطلوب إنه دعونا نسرع، مش إحنا منقول رفع نسبة التصويت، الآن في قائمتين الناس رضيت، خلينا نطلع في مؤتمر صحفي ونبني علاقة جديدة بدل علاقة تناقض وتناحر وإفشال قبل الانتخابات وبعد
1: تكون
0: الانتخابات.
1: علاقة منافسة صحية لنقول، يعني
0: منافسة وتنسيق وتعاون وتقاسم في الأدوار وتكامل في الأدوار، احنا أبناء شعب واحد، مجتمع واحد.
1: طيب سنتابع هذه القضية طبعا وسنتواصل مع جميع الأطراف من أجل الأخذ الرد بهذا الصدد. نشكرك جزيل الشكر دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا سناء ومحمد.
2: طيب إذن دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة يناشد القائمة المشتركة ويقول ما الذي يمنع أن نوقع اتفاق فائض الأصوات وميثاق الشرف، نحن مستعدون لذلك اليوم قبل غد، وهو يفتح باب الدعوة للقائمة المشتركة ويقول مستعدون.

يصدر موقفا في هذا الشأن، نحن لا نماطل لا نؤخر، وكأنه يلمح إلى أن التأخير هو من طرف القائمة المشتركة. نحن طبعا سنتوجه لقيادة المشتركة لكي نستوضح هذا الموضوع. الفصل القصير الآن، ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
2: نظارتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: اللب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: واشنطن لا تؤيد العقوبات بشكل رسمي. كنا قد استمعنا أيضا إلى تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وكذلك أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهربا من الإجابة بشكل واضح على هذه العقوبات ودعمها، ولكن أيضا في المقابل لم ينتقدا هذه العقوبات وكذلك الخطوات العقابية الأخرى بشكل واضح وبشكل رسمي. ينضم إلينا الحديث هذا الشأن بداية دكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمة الأمم المتحدة. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير لكم والسيدات والسادة المستمعين ولكل أهلنا في داخل الخط الأخضر.
1: أهلا بك دكتور عمر. يعني قبل الخوض في الموقف الأمريكي ودلالاته، دعنا نسألك بداية عن هذه الخطوة البريطانية غير المسبوقة التي تلتها خطوات مماثلة لأكثر من 10 دول أخرى، وأسباب هذا التحرك في هذا التوقيت بتقديراتك.
2: يعني في واقع الأمر هذا حراك بلا شك، أنه حراك شجاع. أهميته كذلك تكمن في التوقيت، ربما التوقيت الآن، الحكومة الفاشية الإسرائيلية الآن تحاول أن تتغول على كل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، ضاربة عرض الحائط كل القانون الدولي، وهي في واقع الأمر أصبحت دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي. لذلك هناك تخوف كبير لدى قادة العالم بأن هذا الجنون الذي يعتري هذه الحكومة بأن يتمدد ليصبح ليس فقط الإبادة الجماعية التي شاهدناها في قطاع غزة والتي الآن تتمدد إلى الضفة الغربية، لكن ربما يذهب إلى ما هو أكبر من ذلك بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أننا في موسم انتخابات إسرائيلية عادة تكون على حساب الدم والجغرافيا الفلسطينية والديمغرافيا. لذلك كان التوقيت هام جدا. الخطوة شجاعة، هي تراكم على خطوات سابقة. بريطانيا وهذه الدول كانت دوما ضد الاستيطان الاستعماري ومنظومة الاستيطان بشكل عام وما تقوم فيه إسرائيل، ولكن كانت تكتفي بالخطابات، ولكن شهدت بأنه الخطابات لا تكفي وأنه يجب الذهاب بشكل سريع لخطوات عملية فعلية لكي تعلم كذلك إسرائيل ومن يعد نفسه إلى انتخابات قادمة بأنه يجب فهم أن الردع والمواجهة لهذا النظام الاستعماري سيكون طبيعة في المنظومة الدولية القادمة بشكل كبير، وستعد نفسها أي حكومة إسرائيلية قادمة أو أي كنيسة قادم أن يفهم بأنه سيكون هناك تبعات على أي خطوات من شأنها حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ومن دولته، وبنفس الوقت انتهاك القانون الدولي الذي أسس له في المحكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم والمنابر الدولية التي اعترفت فيها بريطانيا وغيرها من هذه الدول الشجاعة.
0: طب يعني دكتور، لا شك وأن يعني كما ذكرت القرار شجاع وهو في الاتجاه الصحيح ومهم وما إلى ذلك، ولكن مع هذا هناك من يقول يعني هذا ليس كافيا أمام كل هذا، يعني أمام كل هذا الحجم من الانتهاك وإرهاب المستوطنين وكل ما يقومون به. لربما كان متوقعا على الأقل هناك من يقول أكثر من ذلك من الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا. إلى أي مدى توافق مع يعني هذا الانتقاد الذي يأتي
2: يعني
0: في الصدد؟
2: إذا سألتني ماذا أريد، نعم نحن نريد ما هو أكثر من ذلك، لأنه الإبادة الجماعية يجب أن تواجه بخطوات أكثر يعني فاعلية وأسرع أثرا من أجل وقف وردع هذا الإجرام. ولكن من ينظر إلى الـ إلى الـ إلى إلى الماكينة الدولية الكبيرة يعلم بأنها ماكينة بطيئة. إلى أن وصلت بريطانيا إلى هذا الموقع، نحن مررنا بعشرات السنوات بما فيها إبادة على مدار 3 سنوات لتصل من الشجاعة لتأخذ مثل هذه الخطوة. نحن نراكم الخطوات، صحيح أنه على حسابنا وعلى حساب الأرض الفلسطينية وربما الدم الفلسطيني، ولكن نرى بأنه النتيجة الأخيرة هي لصالح الشعب الفلسطيني وصالح حقوقه وصالح القانون الدولي في واقع الأمر، لأنه جزء من هذه الدول كانت تعتمد أنها تريد أن تحمي القانون الدولي وليس فقط الشعب الفلسطيني وحقوقه المتسقة تماما مع القانون الدولي. لذلك نعم نحن نريد خطوات أكبر، نحن نريد أن يتم اتخاذ خطوات رادعة وربما ما هو أبعد من ذلك. يعني لا نريد، في كثير من الأحوال شهدنا كيف المجتمع الدولي تحرك في قضايا مثل ما حصل في سوريا ومثل ما حصل ما يحصل في أوكرانيا وغيرها من الدول. نعلم أن المجتمع الدولي قادر أن يأخذ خطوات أكثر فاعلية وربما أكثر مواجهة مع المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية.
1: دكتور عمر، يعني قضية الموقف الأوروبي ربما يكون أكثر يعني تقدما لنقول موقف الأمريكي المعروف بأنه منحاز بشكل مطلق وأعمى تجاه الموقف الإسرائيلي، وبالرغم من ذلك نرى بأن الموقف الأمريكي يعني مغاير هذه المرة إلى حد معين. يعني اطلع على القرار البريطاني مسبقا، اطلع

0: عليه لم يعارضوه ترامب تحديدا كما جاء على لسان وزير الخارجية روبيو قبل يومين. نريد أن نسألك عن دلالات هذا التحول الرمزي إنجاز التعبير في موقف البيت الأبيض.
1: أعتقد أنه ليس تحولا رمزيا، يعني هناك انتخابات نصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنهم برغماتيين بما يكفي من يديرون الدفة في الإدارة الأمريكية وفي الولايات المتحدة الأمريكية ليعلموا أن الشارع الأمريكي وأن الشباب الموجودين في الحزبين الشهيرين الجمهوري والديمقراطي أصبحوا يميلون إلى حقوق الشعب الفلسطيني، ويروا أن إسرائيل بالفعل ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني وأنها دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي، بل وأن هناك أكثر من 50% من الشباب اليهود الأمريكيين يقولون أن إسرائيل قوة أبرتايد. أي إنسان ذكي يفكر ولو قليلا سيحاول أن يذهب قليلا مع التيار كي لا يخسر الكونغرس القادم وغيرها من الانتخابات القادمة. لذلك هم أعتقد من الذكاء ما يكفي أن يأخذوا خطوة للخلف وأن لا يهاجموا على الأقل هذه الخطوة التي تعتبر ليس فقط متسقة مع القانون الدولي بل متسقة مع رأي الشارع والجمهور وحركات التضامن وكل الفعاليات التي وقفت مع الشعب الفلسطيني على مدار على الأقل هذه الأعوام الثلاثة. لذلك الموقف الأمريكي أنا من وجهة نظري ليس مستغربا، المستغرب هو أن يبقى هناك بعض الأصوات التي تشذ عن هذا الموقف الذي يجب أن يعترف أن الاستيطان غير قانوني وأن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أرض محتلة وأن إسرائيل عليها أن تنسحب منها وتنهي احتلالها إذا أرادت أن تستمر كدولة لا يتم معاقبتها على المستوى الدولي.
2: طب دكتور دعني أسألك من منظور آخر أو من جانب آخر، يعني بات واضحا للجميع اليوم حتى إسرائيليا، يعني على فكرة يعني حتى المجتمع الإسرائيلي بات يدرك بأنه بات منبوذا، حتى يعني شخصيات وازنة في إسرائيل تدرك بأنها لم تعد في هذه المكانة التي كانت فيها. ولكن في المقابل يعني نحاول أن ننظر إلى الجانب الآخر، ما الذي يحدث أيضا في الجانب الفلسطيني؟ هذه المعارضة لإسرائيل، هذه العقوبات، هذه يعني دعنا نقول هذا الاشمئزاز أصلا من الحكومة الإسرائيلية وانتهاكاتها وإجراءاتها لا يتمثل بالضرورة بخطوات أخرى مقابلة يعني حسنة تجاه السلطة الفلسطينية. يعني الولايات المتحدة لا تعارض فرض العقوبات ولكنها لا تقوم ببوادر حسنية تجاه السلطة الفلسطينية. الاتحاد الأوروبي يعني لا يكثف من دعمه لتمكين الفلسطينيين عبر السلطة الفلسطينية. ولذلك ألا تعتقد أيضا يعني بأن هناك حاجة لتغيير ما في هذا الجانب، وليس فقط اتخاذ إجراءات سلبية ضد إسرائيل إنما أيضا محاولة تمكين الفلسطينيين؟ يعني شوف الوضع في قطاع غزة، شوف الوضع في الضفة الغربية وفي أماكن أخرى، وضع الفلسطينيين يعني يزداد سوءا بينما كذلك يعني هناك عقوبات أو خطوات عقابية ضد إسرائيل. فلذلك هناك من يقول المطلوب ليس فقط إدانة إسرائيل، ليس فقط فرض العقوبات على إسرائيل، إنما مساعدة الفلسطينيين أيضا في نهاية المطاف.
1: نعم هذه أولوية حقيقة، أن من يريد أن يحافظ على دعنا نقول حل الدولتين عليه أن يدعم بشكل كبير الحكومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، لأنه هو العامل الأكبر في حماية أي حل ربما سياسي هو أن يبقى الفلسطيني على أرضه وأن يتم تعزيز صموده حتى في مواجهة إرهاب المستوطنين وإرهاب الحكومة الإسرائيلية المنظم الذي نشهد اليوم. لذلك نعم نحن نقول للمجتمع الدولي أنه لا يكفي الإدانة كما تفضلتم، ولا يكفي أن يقال أن هذا جيد وهذا غير جيد، يجب دعم صمود الشعب الفلسطيني، دعم الحكومة الفلسطينية، دعم المسار السياسي الذي يجب أن يؤكد ويجسد الدولة الفلسطينية ويحمي استقلالها وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي. هذا باكج كامل، هذا عبارة عن رزمة متكاملة يجب أن تأتي بشكل عام. لذلك نحن نعد كل هذا النقاش الكبير إلى الأسبوع رفيع المستوى في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لنضع فيها كل الأولويات التي يريد من خلالها الشعب الفلسطيني وقيادته أن يوصل رسالته إلى العالم، ما المطلوب من العالم في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده داخل الخط الأخضر، خارج الخط الأخضر، خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وخارج هذه المنطقة إلى تهديد وجودي في واقع الأمر.
0: نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات وهذه المداخلة، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الأمم المتحدة دكتور عمر عوض الله، شكرا جزيلا لك. شكرا لك،
1: أهلا بكم، تحياتنا.
2: طيب إلى يعني هذا التطور اللافت لربما من جانب الولايات المتحدة يعني لا تقوم بكل قوتها بمعارضة هذه العقوبات، وكذلك أيضا لربما الخطوات الإسرائيلية باتت مقيدة جدا ضد كل هذه الدول. ينضم إلينا في هذا الشأن للحديث حول ذلك ألون بينكاس.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: ثمان وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: صباح المبادرة برعاية المركز للنمو المالي من بيت بنك أبو علي، أدوات مهنية ومعرفة شاملة لإدارة مالية سليمة. المعلومات المقدمة هي معلومات عامة وليست بمثابة استشارة.
6: يا صباح المبادرة. رنين مرضي، مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو علي، صباح الخير.
4: صباح الخير.
7: صباح الخير، شو الأخبار؟
6: والله تمام. سمعت هاي الفترة بتعرفي بيكون في هيك فترة الأعياد اليهودية وبكون في حملات وتنزيلات والناس بتحس شوي انها بعطلة، فبدنا نحكي نحاول نشرح للناس شو ممكن تعمل.
7: بتحس يعني عيدنا بالضبط، بس جابتنا مع هيك بتدخل بأجواء العيد. يعني هذا الأسبوع هيك بنبدأ بكل الدول طبعا فترة الأعياد، عندنا رأس السنة العبرية، بعدها الغفران، العرش اللي هو السكوت. بس احنا بالمجتمع العربي يعني ما في فعليا اجواء عيد بالبيت نفسه، بس بكفي نطلع من البيت وبنكتشف انه كل اللي حوالينا بالعيد، يعني بالشغل بنحس فيه. قسم من الخدمات بتشتغل بشكل مختلف، قسم منا عنده يوم عطله، بنفتح التلفزيون، بنروح على المول. يعني عيد وفي عروضات حتى للعيد. وهون بصير إشي كثير مثير للاهتمام اللي احنا لازم نعرفه، انه احنا يمكن ما بنحتفل بالعيد، بس احيانا عن جد مصاريفنا كثير بتحتفل في العيد. وفي كسم اكيد رح يخكس معي ويقول لي لا، بس شو المشكله انه نستمتع اذا احنا قاعدين يعني عطله؟ وانا بقول لا، بالعكس، انه يمكن انا اخر وحده بتقول للناس لا اخذت عطله وقعدي بالبيت. لا بالعكس، استمتعوا، اطلعوا، اعملوا اللي بدكم اياه. بس لازم تعرفوا شغله مهمه، انه ما تفكروا اذا احنا طلعنا ونقول بس بدنا نتفرج. كلمة بس نتفرج مثل ما كنا بعرف ممكن تكون واحدة من أغلى الكلمات والجمل باللغة العربية.
6: هي بتبلش كون نتفرج
7: بالضبط، بس بدنا نتفرج إحنا اليوم، بس بدنا نشوف. لا، بنكتشف إنه عن جد هاي يمكن هاي عطلة، بس هاي مش عطلة مجانية. وطلع وانت بتصير طلع التوقيت، يعني كان عندنا الفرصة وإحنا اليوم شهر 9، رجعوا الأولاد على المدارس، كان في مصاريف المدارس، واليوم في أعياد اللي هي مش إلنا. فشو بصير عنا؟ مهم جدا نعرف شو بصير عنا من ناحية نفسية واقتصادية. وليش مهم؟ لأنه إذا إحنا مش فاهمين العيلة كيف بدنا نعطي الدواء. فمن هذا نفهم من الموضوع مش بس إنه نتبنى عيد حدا ثاني، لا أبدا، إحنا بنعيش بمساحة مشتركة، نشتغل مع بعض، نشتري من نفس المراكز التجارية، نتأثر بنفس رزنامة الاقتصاد والدولة. يعني القطاع أو الاقتصاد لما يبطئ وفي أيام عطلة وفي أيام جسر، كل إيقاع البلد كله بيتغير وبصير عندنا وضع مميز. بالبيت هو يوم عادي، بس لما نطلع كل المساحة اللي حوالينا بتخلينا عن غصب عنا نفوت في مود العيد. وفي هنا عاملين نفسيين أساسيين بأثروا علينا. الأول اللي لازم عن جد نفهمه كلياتنا هو الإنفاق التعويضي. شو هذا الإنفاق التعويضي؟ بالضبط، إنه لما طول الوقت إحنا مشغولين ونشتغل وفجأة مش مهم ليش أجا عندنا يوم عطلي ما خططنا لإله، ولا واحد فينا ما بخطط لمصاريف أعياد مش لإلنا على فكرة. فعقلنا بدور على نوع من المكافأة، إنه نشعر إنه هذا اليوم بيستاهل إني أستمتع فيه.
6: ما أنا تعبت كثير هالفترة وهيك، يلا خلينا نشوف.
7: بالضبط، بتصير أنت تعطي مبررات اللي هي لمصاريف ما كانت بالحساب. يعني بدل ما تطلع بس طلعة صغيرة ولا إشي، بتصير مشوار كبير مع أكل، مع تسوق، مع كل شيء. والثاني إحنا بنسميه المحاسبة الذهنية.

0: مي اللي هو منتال اكاونتنج، اللي احنا بطبيعتنا بنتعامل مع المصاري بشكل مختلف حسب الظروف. يعني يوم العطله بنحطه براسنا بخانه يوم خارج الروتين، هيك من الصبح بيكون يوم هذا يوم خارج من الروتين، هذا يوم ما في حسابات، هنا ما في قواعد ميزانيه عاديه بتطلع معنا بالاجازه. فهاي هذول العاملين يعني كثير بأثرين
1: المشكله ربما على الاقتصاد، انه هاي مش يوم او يومين، هاي فتره بتواصل يعني تمتد على حوالي اسبوعين.
0: نحسبها بكم يوم؟ احنا حوالي 14 يوم. فهاي جدا بتأثر على ميزانيتنا. يعني اللي بفكر انه رح يمرق شهر 9 اول شهر 10 وانه ما يأثر على ميزانيته، لا هو غلطان. وعلى فكرة في هيك بحث اكاديمي اللي بحكي عن المجتمعات الاقلية مثلنا اللي بتعيش في هيك دول، بتاكوا انه احنا بنفصل بين المعنى الديني للعيد. يعني احنا اكيد ما بناخذ المعنى الديني للعيد، بس التجربة الاجتماعية والاستهلاكية هي واحد لواحد.
2: يعني زي انه عايشين العيد واكثر من ناحيه المصاريف،
0: يعني اكثر او اكثر منه. فعن جد، وكمان في شغله انه كمان كل الخوارزميات السوشيال ما بتضيع الفرصه وبتستهدفنا. يعني اذا تليفونك بالعربي او انت ساكنه بالشمال او بالجنوب او بالمركز، الاعلانات والعروض الموجهه بتعرف كمان توصل عندك. في مستحيل انتم موصلكم،
1: مش يعني اعطينا هيك
0: كم حدا،
1: اعطينا توصياتك بالذات للي عندن عائلات وعندن أطفال صغار وما بيقدروا يقعدوا بالبيت وقت طويل. يعني لو خرجوا معن، هل من توصيات على الأقل تقليص هاي المصروفات؟
2: يعني إذا ولا بد طلعنا وبدنا نتفرج على قولتك.
0: وحتى مش بس إذا طلعنا، ليش أنا حكيت عن الخوارزميات؟ لأنه كمان بيجيك على التلفون إنه هسا في عندك فرصة 20% ولا 30% بس للعيد، أنت محتمل إنك يعني تضغط وتشتري وإشي ما أنت كنت مخطط له. فلهيك في ثلاث أشياء اللي عن جد أنا بدي كل واحد يفكر فيها، يسأل حاله هاي الأسئلة قبل ما يعمل أي إشي. أول إشي، هل أنت كنت رح تصرف هذا المبلغ لو ما كان في عيد هذا الأسبوع؟ هل فعلا أنا بدي أصرف على هذا الإشي ولا بس أنا فتت بالأجواء؟ وهل العرض فعلا بوفر علي مصاري ولا خلاني أشتري إشي ما كان أصلا بالحساب؟ يعني إذا أنا اشتريت شغلي حكي 350 شيكل وأنا ما كنت بدي إياها، أنا ضيعت 350 شيكل، أنا ما وفرت اللي إذا فيه 20% أو 30%، فأنا ما بيكون فيه تفصيل. فمجرد أنه ننتبه لمصاريفنا ونسأل إذا هي فعلا تخدم الأشياء المهمة لإلنا، هذا بيرفع الوعي عنا وهذا إشي جدا مهم. يعني ما بكفي بس أنه نحكي، بكفي أنه نغير عن جد تصرفنا من دون ما يجي حدا ويقولنا وين نصرف ووين نوفر.
2: طيب يعني مهم، توصيات مهمة، بتمنى على الأقل الجميع يلتزم فيها. بنشوف بعد فترة الأعياد نرجع بنحكي بنشوف قديش التزم. لين المرضي، مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو عليم،
1: شكرا جزيلا لك. شكرا
0: جزيلا.
2: طيب هذا نأتي إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميس عساف، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري وعلا حسن. وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
1: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: كل اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
7: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟ في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
8: يا صباح الورد كله.
9: صباح الفل والياسمين عمو.
10: أحلى صباح
11: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: السجن 13 عاما على مستوطن أدين بقتل الفلسطينية عائشة رابي في هجوم اعتبر إرهابيا. إصابة معلم بجروح متوسطة بعد أطلاق نار عليه داخل مدرسة أو بالقرب من مدرسة في حورة قبل قليل. وبازار ملابس بأسعار شعبية في الحليصة، دعم للعائلات وتمكين للطلاب. ومن المحبة إلى الحياة، شابة من كفر كنا تتبرع بكليتها لعمتها. أهلا بكم من جديد، كل هذا وأكثر خلال أكثر من ساعة ونصف، خلال ساعتين من الأخبار عبر غرفة الأخبار، ونحن الآن تقريبا دقيقتان بعد الساعة 9 اليوم الخميس 10 من أيلول. من جديد أنتم مع برنامج غرفة الأخبار راديو الناس، نكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، مجموعة من الملفات المختارة. وقبل أن نذهب إلى أي شيء، نذكر بتحميل تطبيق ناس، الاستماع إلى هذا البث وإلى هذه

0: الموجة أيضا من خلال التطبيق. وفي العناوين المركزية والرئيسية هناك إصابة معلم بجروح متوسطة في جريمة عنف أو جريمة إطلاق نار في حورة، وأيضا تقرير يقول بأن فانس وروبيو حذرا ترامب من حرب طويلة مع إيران، ترامب الذي يريد أن يطلق اسم ترامب على مضيق هرمز. إذن هذا في تطبيق ناس، هناك الكثير الكثير من الأخبار ومن الإحاطة بكل ما يحصل في بلادنا وفي محلياتنا وفي عالمياتنا. نذهب الآن إلى موجز لأهم الأنباء مع الزميل خليل أديب. خليل، هناك الكثير الكثير من الأخبار من الأنباء، ولكن أعتقد بأن جرائم العنف وإطلاق النار هي التي هي الطاغية.
1: هي الطاغية بكل حال في كل يوم للأسف.
0: نعم.
1: أصيب شابان في 25 من عمرهما بجروح متوسطة أثر تعرضهما لجريمة وقعت صباح اليوم بمدينة يافا. وأفادت طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى إخلوف لتلقي العلاج. في جريمة منفصلة أصيب رجل في 40s من عمره بجروح متوسطة أثر تعرض لجريمة وقعت في بلدة حورة، نقل على إثرها إلى مستشفى سوروكا في بئر سبع. وأفادت مصادر محلية بأن المصاب معلم في إحدى المدارس دون توفر تفاصيل حول خلفية الجريمة. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس لراديو الناس أن تقديم حزب عثمة يهوديت برئاسة وزير الأمن القومي تمر بن غفير طلبا لشطب الموحدة ومنعها من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة يأتي ضمن ما وصفه بالملاحقة السياسية المعتادة. وأضاف عباس أن جميع النشاطات القائمة الموحدة والحركة الإسلامية علنية وقانونية وتناقض الادعاءات التي قدمها بن غفير وحزبه في طلب الشطب.
2: يتحدثون عنه على فكرة الإغاثة اللي الناس بتعرفها، كفالات أيتام، مساعدة المحتاجين، مشاريع خيرية إغاثية مكشوفة على العلن، تم الإعلان عنها في ساعته وإبرازها في الإعلان حتى الناس تعرف أنه تبرعاتهم تصل إلى مستحقيها وهكذا. ولكن اليمين يريد ينظر إلى القائمة العربية الموحدة أنها يعني ثبتت أقدامها في الملعب السياسي وهي مرشحة أن تلعب دورا سياسيا جديدا في عملية استبدال الحكومة، وبالتالي الوسيلة الأساسية بين أيديهم أن ينزعوا الشرعية عن القائمة العربية الموحدة ويخرجوها خارج القانون. على فكرة أيضا قدموا قانون للإعلان عن الحركة الإسلامية أنها منظمة إرهابية، ويلزم هذا القانون أي حزب يعني ينتمي إلى حركة إرهابية على تعريفهم، فأيضا هذا القانون تم إفشاله. فهي ملاحقات سياسية مستمرة وإن شاء الله سنتجاوزها، وهذه فرصة أنه نصفعهم إن شاء الله من خلال المحكمة العليا القادمة.
1: من جانبها استنكرت القائمة المشتركة طلب شطب القائمة الموحدة من انتخابات الكنيسة واعتبرته اعتداء على حق المواطنين العرب في التمثيل السياسي. قالت المشتركة أنه رغم الخلافات السياسية والانتخابية مع الموحدة فإنها تقف إلى جانبها في مواجهة محاولات الشطب والإقصاء. كشفت وثيقة سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشرها أن رئيس شعبة الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية العميد عميد سعر حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تموز عام 2023 من احتمال اندلاع مواجهة إقليمية واسعة تشمل خطرا من قطاع غزة. ويتناقض ذلك مع قول نتنياهو إن التحذيرات تناولت إيران وحزب الله فقط، فيما ينفي مكتبه تجاهل تحذير محدد بشأن هجوم من غزة. في السياق، طالب حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي في تقرير يفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من عملية لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر. واتهم الحزب محمد دحلان وحزب الديمقراطيين وصحيفة آرتس بالضلوع في تدخل يهدف إلى التأثير في الانتخابات وإسقاط الحكومة بالتعاون مع رئيس جهاز الشباك السابق روننبار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن طهران لم تعد قادرة على الصمود وأن التفاوض معها لا يزال ممكنا لكنه غير مطروح حاليا. وفي مؤتمر للحزب الجمهوري في تكساس أعلن ترامب عزمه إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز، قائلا أن إعلانا رسميا سيصدر بهذا الشأن وأن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب. في المقابل أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب ناقشوا احتمال استمرار الحرب ضد إيران حتى نهاية ولايته وربما إلى ما بعد.

0: تنصيب الرئيس المقبل مطلع عام 2029. وبحسب الصحيفة يناقش مسؤولون إمكانية الاعتماد على حصار اقتصادي وبحري طويل لإجبار طهران على تفكيك برنامجها النووي في تقديرات تتناقض مع حديث ترامب عن قرب انتهاء الحرب. وفي تطور لافت، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب عدم امتثالها لالتزامات منع الانتشار النووي. ورد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف بالتأكيد أن بلاده متمسكة بحقوقها القانونية وباستراتيجيتها القائمة على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل باتت قريبة جدا من حسم المواجهة مع النظام الإيراني، معتبرا أن سقوطه سيؤدي إلى انهيار المحور الإيراني. وجاءت تصريحاته خلال زيارة إلى قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا لمنع تمركز جماعات مسلحة قرب الحدود الإسرائيلية بحسب قوله. رحبت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك بقرار بريطانيا وعدد من الدول فرض قيود على التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في حديثه لراديو ناس قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الأمم المتحدة دكتور عمر عوض الله إن القرار جاء نتيجة تراكم المواقف العالمية ضد الممارسات الإسرائيلية والاستيطان الذي يقوض حل الدولتين.
1: هذا حراك بلا شك أنه حراك شجاع، أهميته كذلك تكمن في التوقيت. ربما الحكومة الفاشية الإسرائيلية الآن تحاول أن تتغول على كل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، ضارب عرض الحائط كل القانون الدولي، وهي في واقع الأمر أصبحت دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي. لذلك هناك تخوف كبير لدى قادة العالم بأن هذا الجنون الذي يعتري هذه الحكومة بأن يتمدد ربما يذهب إلى ما هو أكبر من ذلك بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أننا في موسم انتخابات إسرائيلية عادة تكون على حساب الدم والجغرافيا الفلسطينية والديمغرافية. الخطوة الشجاعة هي تراكم على خطوات سابقة. بريطانيا وهذه الدول كانت دوما ضد الاستيطان الاستعماري وما تقوم فيه إسرائيل، ولكن كانت تكتفي بالخطابات، ولكن شهدت بأنه الخطابات لا تكفي وأنه يجب الذهاب بشكل سريع لخطوات عملية فعلية لكي تعلم كذلك إسرائيل ومن يعد نفسه إلى انتخابات قادمة بأنه يجب فهم أن الردع والمواجهة لهذا النظام الاستعماري سيكون طبيعة في المنظومة الدولية القادمة بشكل كبير.
0: في السياق، أفاد موقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض المبادرة البريطانية لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية وحظر استيراد منتجاتها رغم عدم تبني واشنطن هذه الإجراءات رسميا. لذلك قال ترامب أنه سيتحدث مع إسرائيل وبريطانيا والدول المشاركة لمعرفة أسباب الخطوة وتوقيتها قبل تحديد موقفه النهائي منها.
2: Well, I've just seen it, and I'll be speaking to Israel. I'll be speaking to them, and I'll find out what they what's their thinking. I understand, you know, I understand exactly what's going on, but I want to find out why all of a sudden has that happened.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان بينها النبطية، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بغارات أخرى على كفر رمان. كما أعلن الجيش أن الإنذارات التي دوت فجر اليوم في منطقة إصبع الجليل للتحذير من تسلل طائرة مسيرة نجمت عن تشخيص الخطأ. من جانبه، حذر الجيش اللبناني من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية وأعمال الهدم والتفجير في الجنوب يهدد التفاهمات القائمة ويعرقل استكمال انتشار قواته. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن أي فراغ أمني في الجنوب قد يشكل ذريعة لاعتداءات جديدة ويمس بالسيادة، مؤكدا أن الانتشار في النبطية يعزز موقف الدولة التفاوضي ويحمي أمن لبنان ووحدة أراضيه. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال النهار، فيما تصبح الأجواء مساء لطيفة ومنعشة. ختام النشرة، عودة للزميل فرات نصار من غرفة الأخبار. في أمان الله.

0: إذن عدنا إليكم من جديد. نشكر خليل الأديب على موجز الأنباء، وكما استهل هذا الموجز بإصابة معلم مدرسة بالقرب من المدرسة وعلى ما يبدو أمام الطلاب، حيث أصيب معلم مدرسة في بلدة حورة بالنقب يبلغ نحو 40 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في البلدة هذا الصباح، ونقل المصاب إلى المركز الطبي سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، وهو يعاني من إصابة متوسطة على ما يبدو إطلاق النار في الجزء السفلي من جسده. حول هذه التفاصيل وهذه التطورات ينضم إلينا مراسلنا بدة فرحات. أهلا بدة.
1: أهلا فرات، صباح الخير لك ولجميع المستمعين. بالفعل نتحدث عن إصابة معلم بإطلاق نار خلال تواجده داخل السيارة في بلدة حورة، وبحسب المعلومات يعني أصيب قبل قليل معلم في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة بعد تعرضه لإطلاق النار داخل المركبة في بلدة حورة بالنقب، وبحسب المعلومات المتوفرة المعلم يعمل في إحدى المدارس في البلدة وأصيب عند يعني خلال تواجده بالقرب من المدرسة وهو داخل السيارة. طواقم نجمة داود الحمراء التي وصلت إلى المكان قدمت له العلاج الأولي وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فرات بأن المعلم من القرى في منطقة الشمال، لا نستطيع ذكر البلدة أو اسم المعلم، والشرطة تحقق في ملابسات الحادثة فيما لم تعرف حتى الآن الخلفية حول إطلاق النار. ونتحدث يعني فرات للأسف عن معلم في الأربعينيات من العمر وإصابته متوسطة.
0: نعم زميل بدة فرحات، شكرا لك على هذه المداخلة. إذن إصابة مدرس معلم مربي أجيال على مدخل المدرسة، وحول الحاصل في حورة وعلى مدخل هذه المدرسة ينضم إلينا حابس العطاوني رئيس المجلس المحلي في حورة، أو سينضم إلينا بعد قليل ربما. إذن نعود على ما انطلقنا وما بدأنا به في هذه النشرة، إصابة معلم مدرسة في بلدة حورة بالنقب، وكما ذكر الزميل مدى فرحات قبل قليل الحديث عن مدرس من منطقة الشمال يعمل في النقب. هو معنا الآن حابس العطاوني رئيس المجلس المحلي في حورة. أهلا بك أخ حابس.
2: أهلا بكم.
0: تفاصيل أولية حول جريمة إطلاق النار لو سمحت، لو تفضلت.
2: أتواجد الآن في مدرسة البيادر، طبعا الشرطة موجودة تحقق في الحدث، ووصل مجموعة من أولياء الأمور قرروا خرج الطلاب من المدرسة طبعا، وسمح لهم بالذهاب إلى البيت اعتراضا على ما حدث طبعا، وتنديدا بما جرى لهذا المعلم. أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله، ندعو للمعلم ونرجو له الشفاء العاجل السريع. حاليا الشرطة تحقق يعني ما في أي خيوط للأسباب وكيف تم الأمر.
0: وهل يعني وضحت الصورة إطلاق النار داخل المدرسة على مدخل المدرسة حينما كان في مركبته؟
2: خارج المدرسة حين كان في مركبته، يعني لم ينزل المعلم من مركبته ويصل المدرسة، وإنما في ساحة المدرسة في موقف السيارات خارج المدرسة.
0: نعم أستاذ حبس، يعني على أمل أن يكون الصوت أفضل، يعني حينما يتم إطلاق نار خارج مدرسة، خارج مؤسسة تعليمية، خارج مؤسسة وعلى ما يبدو أمام أعين الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة، ومن يطلق باتجاه النار هو من يقوم بتعليمهم يعني أي رسالة، وبالتالي أنت تقول الشرطة تتواجد، أين هي هذه الشرطة؟
2: طبعا الشرطة تواجدت الآن بعد الحدث تحقق، والمعلم تم نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى. نحن نرفض جدا هذا العمل، هذا خط أحمر، لا نوافق مع مثل هذه الأحداث أبدا بتاتا. يتواجد هنا مجموعة من الأهل، أهل الطلاب، أولياء الأمور، طبعا كلهم أعرب عن اعتراضه وعن استيائه من مثل هذه الأحداث، وقرروا طبعا إخراج الطلاب من المدرسة. حتى وإحنا كمجلس محلي طبعا بعثنا كل الأخصائيين النفسيين للمدرسة حتى يتكلموا مع المعلمين ومع الطلاب، لأن الحدث حدث مؤسف جدا بالنسبة لنا، حدث كبير جدا، حدث مؤسف، لا نرضى، لا نوافق على

0: مثل هذه الأحداث بتاتا. المعلم خط أحمر، المعلم وغيره خط أحمر، ولا نوفق ولا نرضى بمثل هذه الأعمال البربرية.
1: وماذا ستقول لقائد الشرطة حين حابس حينما تلتقي بقائد الشرطة؟ ماذا ستقول له؟
0: حقيقة نحن طبعا الشرطة نحن غير راضين عن عملها. يعني أي أحداث مثل هذه الأحداث يجب التحقيق في مثل هذا الأمر والوصول إلى المجرمين وإلى الجناة وإنزال أكبر عقوبة بهم حتى يكون الأمر رادع طبعا لغيرهم للتفكير في مثل هذه الأعمال.
1: وضحت الصورة. حابس العطاون رئيس مجلس محلي حورة، شكرا جزيلا لك على
0: العفو. مرة أخرى
1: نعم تفضل.
0: العاجل السريع للمعلم، نرجو الشفاء العاجل التام السريع للمعلم. نحن كمجلس محلي طبعا نطالب بالتحقيق والوصول بأسرع فرصة لهؤلاء الجناة أو لهذا الجاني حتى إن شاء الله يكون درس وعبرة لغيره.
1: ونحن نضم صوت الراديو لصوتك حابس العطاونة رئيس مجلس محلي حورة، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، السلام عليكم.
1: ربما نستمع بالفعل بداية إلى الأصوات التي وصلت قبل قليل من مكان إطلاق النار، كما ذكر حابس العطاونة وكما ذكر مبدا فرحات من موقف المركبات حينما كان يترجل على ما يبدو المعلم أو المدرس فتم إطلاق النار عليه. وهذه الأصوات ومن حول في الفيديو من حول المعلم طلاب وأهالي ويعني إذن هذا هو الحال. ليست هي المرة الأولى التي يتم استهداف يعني أطقم تعليمية تدريسية، مدير مديرة في السابق، معلم ومعلمة، ويتكرر للأسف الشديد هذا الحادث ومثل هذه الحوادث في بلداتنا العربية وعلى مداخل مدارسنا. نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ونواصل. لو سمحتم لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. يمكن الاستماع إلى هذا البث وأنتم أيضا في المركبة من خلال تطبيق ناس أينما كنتم من النقب وصولا إلى هضبة الجولان. فاصل ونواصل.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: الآن في وينر. دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
6: سمعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: عدنا إليكم من جديد. حكمت المحكمة المركزية في اللد بالسجن 13 عاما على مستوطن إسرائيلي بعد إدانته بالتسبب بمقتل المرحومة عائشة رابي عام 2018 في جريمة وقعت على خلفية قومية واعتبرت عملا إرهابيا. وكان المدان الذي بلغ 15 عاما وقت وقوع هذه الجريمة قد ألقى صخرة كبيرة باتجاه مركبة رابي وعائلتها في الضفة الغربية ما أدى إلى مقتلها. كما ألزمته المحكمة بدفع التعويض لعائلتها بقيمة 258,000 شيكل. ينضم إلينا نصر نواجعة الباحث الميداني لمنظمة بتسالم في جنوبي جبل الخليل. أهلا بك أخ نصر.
1: أهلا، صباح الخير.
0: 13 عاما وعمل إرهابي، بس 13 عاما؟
1: طبعا اليوم الكيل بمكيالين، الأشياء التي تتعلق بالمستوطنين يعني شيء عقاب بسيط جدا.
0: أخ نصر لو تحسن من مكان وقوفك لأنه مش عم نسمع زي ما لازم، فياريت تحاول تقف في محل أفضل. نحاول الآن
1: هيك مسموع
0: أفضل لنستمر. نعم،
1: يعني 13 عاما على جريمة إرهابية هي لا شيء. إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تكيل بمكيالين الذي يتعلق في الفلسطينيين دائما هو يعني حكم أعلى جدا من الذي يتعلق بالمستوطنين، وهي سياسة دولة الاحتلال في هاي المناطق لإعطاء الفرصة للمستوطنين لتهجير الفلسطينيين. وما في أي قانون رادع للأسف، ما في قانون رادع للمستوطنين. وفي حال حتى يعني من عشرات العمليات الإرهابية اللي بيقوموا فيها المستوطنين، يعني يدان مستوطن أو عملية أو عمليتين فقط.
0: يعني إذا بدنا نذهب مش لبعيد بكل ما يتعلق بالإدانات والسجن الذي حصل لمواطنين عرب بما يتعلق بهبة الكرامة، كان هناك اعتقالات ويعني إدانات وناس نطق بحكم كان 7 و8 و10 سنوات لمجرد كانت موجودة في مظاهرات. فهنا نتحدث عن جريمة قتل إنسان، بعرفش بعتبره إنسان قتل إنسانة على من خلال إلقاء صخرة، وإلقاء صخرة بيكون إنسان واعي وعارف إنه ممكن تؤدي إلى قتل.
1: طبعا عشرات الصخور اللي تلقى على الفلسطينية التي لا تعد من قبل الشرطة، يعني اليوم أي فلسطيني يعني اليوم حتى بمجرد

0: تعمد قتل الفلسطينيين بإطلاق النار مباشرة على اتجاه الفلسطينيين، ولكن المحكمة اعتبرت أنه قتل غير عمد، وممكن يدان من 3 إلى 12 سنة، من 3 سنوات 12 سنة، لأنه هذا قتل غير عمد للأسف برروا. دائما للأسف المبررات موجودة لدى الإسرائيليين للإفلات من العقاب.
1: إضافة إلى التعويض الذي نص عليه القانون الإسرائيلي والمحكمة عادة تحكم هذا الحكم، هل هناك أيضا مجرى بكل ما يتعلق ضد هذا المتهم، ضد عائلة ربما المتهم، هل هناك مجرى قضائي مدني؟
0: يعني أنا يعني أعتذر، لا أنا ما يعني مش ما يعني هاي القصة مش ما ما ما تبعت ولا بعرف تفاصيل أكثر، ولكن زي ما بحكي لك إنه حتى التعويضات ممكن تتوجه لقضايا مدنية، وهي قضايا المدنية كمان تأخذ وقت جدا، بدك تبرهل ودلائل، وفي صعوبة جدا بهاي القضايا.
1: وضحت الصورة نصر نواجع الباحث الميداني لمنظمة بتسالم في جنوبي جبل الخليل، شكرا جزيلا لك. نخرج إلى فاصل جديد ثم نعود نواصل.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر. الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات، بس نيرلات.
10: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري، بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وكما نذكر دائما بتطبيق ناس. بالأمس كان قد تحدث ومن جديد مع اقتراب موعد الانتخابات تتحدث الأحزاب اليمينية وخاصة المتطرفة منها عن طبعا السحب وعن منع وكل المحاولة لإبعاد الأحزاب العربية عن المنافسة السياسية. وهذه المرة بن غفير يتوجه لسحب المنافسة والشرعية عن الموحدة. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة تحدث لراديو الناس.
2: أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله, ندعو للمعلم.
3: كل ما يتحدثون عنه على فكرة الإغاثة الناس بتعرفها, كفالات أيتام, مساعدة المحتاجين, مشاريع خيرية إغاثية مكشوفة على العلن, تم الإعلان عنها في ساعته وإبرازها في الإعلام حتى الناس تعرف أنه تبرعاتهم تصل إلى مستحقيها وهكذا. ولكن اليمين يريد ينظر إلى القائمة العربية الموحدة أنها يعني ثبتت أقدامها في الملعب السياسي وهي مرشحة أن تلعب دورا سياسيا جديدا في عملية استبدال الحكومة, وبالتالي الوسيلة الأساسية بين أيديهم أن ينزعوا الشرعية عن القائم العربي الموحد ويخرجوها خارج القانون. على فكرة أيضا قدموا قانون للإعلان عن الحركة الإسلامية أنها منظمة إرهابية, ويلزم هذا القانون أي حزب يعني ينتمي إلى حركة إرهابية على تعريفهم, فأيضا هذا القانون تم إفشاله. فهي ملاحقات سياسية مستمرة وإن شاء الله سنتجاوزها, وهذه فرصة أنه نصف إن شاء الله من خلال المحكمة العليا القادمة.
1: المحكمة العليا, ماذا ستقول المحكمة العليا في هذا الموضوع؟ هذه الأصوات تأتيكم طبعا من الجنوب, من مدخل المدرسة في حورة, وإصابة مدرس معلم مدرسة قبل قليل بعد تعرضه لإطلاق نار. كنا قد تحدثنا قبل قليل مع حابس العطاون رئيس المجلس في حورة معقبا طبعا على الحاصل وعلى إصابة هذا المدرس, وكما فهمنا من الزميل إمبدى فرحات فإن هذا المدرس من منطقة الشمال ويخضع للعلاج الآن في المركز الطبي سوروكا في بئر السبع.
2: أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله, ندعو للمعلم ونرجو له الشفاء العاجل السريع. حاليا الشرطة تحقق يعني ما في أي خيوط للأسباب وكيف تم الأمر. حين كان في مركبته يعني لم ينزل المعلم من مركبته ويصل المدرسة, وإنما في موقف السيارات خارج المدرسة. نحن نرفض جدا هذا العمل, هذا خط أحمر, لا نوافق مع مثل هذه الأحداث أبدا بتاتا. يتواجد هنا مجموعة من الأهل وأولياء الأمور, طبعا كلهم أعرب عن اعتراضه وعن استيائه من مثل هذه الأحداث, وقرروا طبعا إخراج الطلاب من المدرسة. كمجلس محلي طبعا بعثنا كل الأخصائيين النفسيين للمدرسة حتى يتكلموا مع المعلمين ومع الطلاب, لأن الحدث حدث مؤسف جدا.
1: إذن كان هذا حابس العطاوني رئيس مجلس حورة, ونحن سنتابع, وأي إحاطة جديدة يمكن من خلال تطبيق ناس, وإذا حصل أي حاصل أيضا من خلال هذه الموجة وهذا البث. تجاوز سعر خام برنت حاجز $100 للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر تموز في ظل تصاعد الحرب مع إيران واضطراب شحنات النفط عبر مضيق هرمز, ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات العالمية, ورفعت البنوك العالمية التوقعات

0: لأسعار النفط وسط توقعات باستمرار الاضطرابات اضطرابات الشحن أو الشحن على الجهتين في الخليج. ينضم إلينا طارق عواد رجل أعمال ومستشار بمجال النفط والغاز. صباح الخير. يعني أستاذ طارق بكل ما يتعلق بهذا الموضوع إن كان ارتفاع أسعار النفط قبل ذلك أريد أن أذهب معك كيف سيؤثر يعني ربما نتحدث بطريقة مهزلة بإطلاق اسم ترامب على مضيق هرمز على أسعار النفط على أسعار الدولار على حياتنا
1: ضبط مع الرئيس ترامب بالنسبة لغلاء المعيشة الأمريكي داخليا. إذا إحنا مرة موضوع قبل أسبوعين قال إنه إحنا مضينا اتفاقية مع فنزويلا عملنا شركة خاصة 65-45 بالنسبة للغاز الفنزويلي 35 إن يكون لأمريكا، ولكن هذا ما ترجم مباشرة بأمريكا من ناحية سعر الجالون. دائما الأمريكاني أستاذ فرات في عنده مقياس جميل جدا إنه 4 جالون هو ده غلاء معيشة على كل مناحي الحياة بأمريكا، هو دائما حوالين 4 دولار من 28-2026، وبالتالي ولا شيء عم بزبط معه ولا بالسياسي ولا بالنفط ولا بشيء تاني بس بغير أسامي، ولكن الواقع واقع وجغرافيا جغرافيا.
0: نعم، وبكل ما يتعلق بأسعار النفط وكيف ستؤثر على حياتنا وكيف ستؤثر على أسعار الوقود.
1: حاليا البيع سعر النفط اليوم البورصة 101 دولار قطعت حتى حاجز الوهمي اللي هو 100 دولار دائما اللي هو الأسواق العالمية بتقول هذا شيء مش مسبوق، ولكن هذا هو تفعيل مخاطر. بالتالي لما احنا بدينا الحرب ب 28-2 بحوالي 60 دولار احنا 40 دولار بما يسمى الدلتا الفرعية، فرجيك بس في مخاطر بالنسبة للنفط. أكيد أسعار الوقود بالبلاد اضطر الوزير سموتريتش هاي المرة بعد 8 أيام يدعم أو يقيم من البلو نص شيكل عشان ينزل من 8.25 إلى 7.75، ولكن راح الظاهر يضطر كمان الشهر الجاي كمان عشان الانتخابات كمان يدعم كمان نص شيكل يمدد يعني الدعم الحكومي. وبالتالي احنا بنشوف انه العالم راي على أزمة كبيرة، في عندك 4 أزمات كبيرة، والنفط الغاز الطبيعي المسال، عندك الكبريت عم بتصير أكثر وأكثر وصارت الهيليوم، إنه إحنا فايتين على الشتاء بأوروبا، المخزونات الاستراتيجية تبعت أوروبا الغاز الطبيعي مش عم تنتلي، وهذا يفرجيك إنه في مشكلة كبيرة من ناحية النظام العالمي والوقود العالمي. بعدها
0: على ذكر الهيليوم، يعني ذكر منذ أن اندلعت الأزمة مع إيران وقضية الهيليوم يعني يتم الحديث عنها بشكل كبير، كيف تؤثر بالفعل على حياتنا اليومية؟
1: الهيليوم هي مكونات أساسية كمان بصناعات الموصلات أو أشباه الموصلات، في بعض الحالات بتروح كمان بالدواء. الكبريت كمان في مشكلة كبيرة بالعالم هو للسماد، صار واضح راح يكون في مشكلة غذاء عالمية كمان شهر لأن المحصولات كمان مش عم تأخذ الكبريت تبعها، بالأخص للهند، دول الهند دول عملاقة زراعية للاستهلاك الداخلي مش بس للتصدير. بنشوف أكثر أكثر الأثر الفراشة أو التوازن الدقيق اللي كان بالعالم كله عم بيخرب، وحتى الكبار أو بما يسمى الكبار العالم مش عارفين يسيطروا على الموضوع بعد 6 أشهر. طبعا حكيت مرة برنامجك الكيما بأسبوعين
0: صحيح
1: إنه الأسعار بتسعر حالة لضربة كبيرة بشهر 11 بعد الانتخابات الأمريكانية، إنه مش داعي من اليوم زي اليوم بيرح 5 ناقلات، ولكن على إشي زي إلكترومغناطيسية أو إشي قريب على النووي، وبالتالي كل اليوم السوق الفوري إنه بدي أشتري النفط حاليا وبدفع كمان 15 دولار لزيادة، عم نشوف أكثر أسواق عم بتسعر، والسواق صارت مش تسليم كمان شهرين إلا سلمني حاليا لأنه ضمن حالي لشهر 11.
0: طب حين نتحدث عن هذه الأزمة، الأزمة إيران والولايات المتحدة إسرائيل أيضا، وأيضا الأزمة الأوكرانية الروسية، وما يحصل في لبنان، ما يحصل في سوريا، في قطاع غزة، أزمات في منطقتنا وفي مناطق أخرى في العالم، هل هناك من يتوقع بأن يكون هناك انهيار اقتصادي عالمي يؤدي ربما إلى تغيير بكل ما يتعلق بقادة هذا العالم؟
1: سؤال جميل جدا. احنا نيجي على التخاطب، اليوم في تخاطب بالعالم القوى الكبير، احنا هاي هي أرض صراعات، بالتالي أمريكا عم بتخاطب الصين بحربها على إيران، نفس الشيء أوروبا بتخاطب بروسيا بحربها مع أوكرانيا، ما في دول مواجه دول مباشرة، لكن كيف حكينا عدة مرات الحروب الحالية اليوم مش حروب بس نار وحروب، إلا في عندك أنت 5 حروب اليوم شغالين وراء الكواليس لكن جدا عملاقة. حرب المعادن النادرة هي حرب جدا عملاقة، حرب الذكاء الاصطناعي، مين بده يحول على الذكاء الاصطناعي وعنده طاقة يشغل الذكاء الاصطناعي، الحرب الثالثة حرب الممر.

0: مش بالصدفة بتشوف إنه كل واحدة بحاول يعمل الحرب الممر المائي تبع يكون عنده قوة يمرقها أكثر، والمخزونات مش بالصدفة الصين إنه هي استراتيجيتها ضبطت معها، لأنه بالرغم من الأزمة المالية تبعت هرمز الصين عندها مخزون صيني كامل من الاستهلاك الداخلي الصيني مخزن بمناجم الملح العملاقة تبعتها. والخامس والأهم إنه بالفعل إحنا اليوم عم نمرق تغيير جذري بكل التعاملات الدولية أو مؤسسات الدولية اللي كنا قربين عليها، طلعت هي كلها فارطة فيش لها أهمية، لا قانون دولي ولا حكومات دولية ولا محاكم دولية، وبالتالي في كتاب جديد للتاريخ من خلال الطاقة من خلال النفط والغاز الطبيعي المسال.
1: وضحت الصورة. طارق عواد رجل أعمال ومستشار مجال النفط والغاز، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لك، شكرا.
1: إذن الأزمات تتوالى على المجتمع الدول، ليس فقط على المجتمعات الداخلية ومجتمعات هذه المنطقة، إنما المجتمع الدولي بمناطقه باختلافه للأسف الشديد دون أي حل أو دون أي وجود قيادة عالمية ربما تغير هذا العالم.

0: وبالحديث عن المجتمع الدولي، رحبت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك بقرار بريطانيا وعدد من الدول فرض قيود على التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في حديث لراديو الناس قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الأمم المتحدة دكتور عمر عوض الله أن القرار جاء نتيجة تراكم المواقف العالمية ضد الممارسات الإسرائيلية والاستيطان الذي يقوض حل الدولتين.
1: هذا حراك بلا شك أنه حراك شجاع، أهميته كذلك تكمن في التوقيت. ربما الحكومة الفاشية الإسرائيلية الآن تحاول أن تتغول على كل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، ضاربة عرض الحائط كل القانون الدولي، وهي في واقع الأمر أصبحت دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي. لذلك هناك تخوف كبير لدى قادة العالم بأن هذا الجنون الذي يعتري هذه الحكومة بأن يتمدد، ربما يذهب إلى ما هو أكبر من ذلك بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أننا في موسم انتخابات إسرائيلية عادة تكون على حساب الدم والجغرافية الفلسطينية والديموغرافيا. الخطوة الشجاعة هي تراكم على خطوات سابقة. بريطانيا وهذه الدول كانت دوما ضد الاستيطان الاستعماري وما تقوم فيه إسرائيل، ولكن كانت تكتفي بالخطابات، ولكن شهدت بأنه الخطابات لا تكفي وأنه يجب الذهاب بشكل سريع لخطوات عملية فعلية لكي تعلم كذلك إسرائيل ومن يعد نفسه إلى انتخابات قادمة بأنه يجب فهم أن الردع والمواجهة لهذا النظام الاستعماري سيكون تكون طبيعة في المنظومة الدولية القادمة بشكل كبير.
0: في السياق، أفاد موقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض المبادرة البريطانية لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية وحظر استيراد المنتجات. إلى ذلك قال ترامب إنه سيتحدث مع إسرائيل وبريطانيا والدول المشاركة لمعرفة أسباب الخطوة وتوقيتها قبل تحديد الموقف النهائي منها.
2: Well, I've just seen it and I'll be speaking to Israel. I'll be speaking to them and I'll find out what they what's they're thinking. I understand, you know, I understand exactly what's going on, but I want to find out why all of a sudden has that happened.
0: يستعمل كثير happen، يعني we will see what happen، يعني دائما يستعمل هذه الكلمة وبالآخر ما بصرش شيء. واللي بدنا يصير هو بمجتمعنا العربي أن تبقى الفعاليات والنشاطات قائمة ودائمة في بلداتنا العربية وأيضا في المدن الساحلية والمختلطة، حيث يطلق المركز الجماهيري في حي الحليصة بازارا للملابس المجددة بأسعار شعبية وميسرة بهدف مساعدة العائلات في ظل غلاء أسعار الملابس والأعباء الاقتصادية المتزايدة، خاصة العائلات التي تعيل عدد كبير من الأطفال. وسيتيح البازار شراء الملابس بجودة جيدة وأسعار مناسبة.

0: حتى تخصص الأرباح لدعم طلاب المركز وتشجيع هؤلاء على المشاركة في المساقات التعليمية المختلفة ودعم الأطفال وتعزيز التعلم واللعب في الحي. تنضم إلينا بهية جبران قسيس مديرة المركز الجماهيري في الحليصة. أهلا بك.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين وشكرا لك أخ برات على هذه الاستضافة.
0: وهي مبادرة طيبة أخت بهية.
1: الحمد لله مركز جماهير الحليصة طاقم وفعالين يبحث دائما بسلة خدماته لتقديم الأفضل، لتقديم المشاريع الملائمة أكثر للحاجات حسب كل فترة وفترة. فنتج بآخر فترة مشروع الفكرة لمشروع بازار الملابس المجددة، وهو عبارة عن مبادرة مجتمعية راح نعرض فيه تشكيلة واسعة وممتازة من الملابس المجددة بسعر رمزي 5 شواقل فقط لكل قطعة. طبعا أخفرات الهدف الأساسي هو إتاحة الفرصة زي ما أنت حكيت للأهالي للحصول على ملابس بجودة عالية وبأسعار ميسورة، وطبعا في نفس الوقت تشجيع ثقافة الاستدامة. يعني عندك أواعي وهي بجودة عالية بنفع غيرك يستفيد منها،
0: ما ترميهاش
1: طبعا إحنا يعني هذا المشروع كمان هو مشروع اللي كل الوقت كان في عنا ملابس في المركز الناس بتقدم، وإحنا بفترة معينة توجه لنا كمان أستاذ خليل إندراوس من مجموعة جيتي بوقتك واقترح نفتح غرفة، فأقمنا مع بعض غرفة للملابس المجددة، وأخذنا قرار إنه حتى نحيي الغرفة هاي إنه إحنا نعمل بشكل دائم بازار نعرض فيه كل الملابس مرتين في السنة، ويروح ريع هاي الملابس والعائدات من البازار لدعم طلاب المركز، رواد المركز اللي وضعهن المادة صعب تقدروش يدفعوا 150 شيكل للمركز التعليمي. طبعا احنا اغلب مشاريعنا هي يعني او مجانا او باسعار رمزية، ولكن حتى الاسعار الرمزية كمان التكاليف الرمزية في عائلات طبعا زي ما انت بتعرف عائلات فقدت الأهالي رب المنزل أو في هربوا لمحلات تانية، ففي إحنا عنا هنا ضائقة اللي هي غير يعني مكتوبة ومسجلة إحنا شايفينها بعينينا، فمنحاول بكل الطرق هاي نستثمر بالإشي اللي موجود عنا ونحط طاقاتنا فيه ونصالح العام قديش ممكن نفيد.
0: وعمليا التجاوب من قبل الأهالي، وهل الفعالية والنشاط موجه فقط لحي الحليصة أم أيضا للأحياء العربية في مدينة حيفا؟
1: لا، مركز جماهير الحليصة أخذ على عاتقه من البداية يقدم خدمات لحي الحليصة بشكل أساسي. مع الوقت بما أنه إحنا كمان تابعين في لشركة المراكز الجماهيرية وللبلدية بنفس الوقت عندنا إمكانية نستقطب مشاريع اللي هي تخدم كافة أحياء حيفا العربية، فأنا كمدير أخذت قرار أنه كل مشروع بفيد الأحياء العربية نستقطبه، ومن هناك أجا مشروع المتقاعدين جيت بوقتك فيه نشعر بالتكافل الحقيقي المجتمعي بين الأحياء المختلفة وحي الحليصة. في عنا أشخاص متقاعدين عن بكافة المهن عم بحاولوا يقدموا يد العون لحي الحليصة، ومن هون كمان نفتتح المشاريع هاي لكل الأحياء، منقول لكل سكان الأحياء المختلفة في حيفا تعالوا شاركونا تسوقوا شجعوا الحي، خلي أهل الحي يحسوا أنه عم بيجوا متسوقين من حراك مختلفة وعم بدعموا 5 شيكل هاي مش كتير ولا على حدا. ساعدونا نوقف قديش ممكن أكثر لصالح الحي ونحس بهذا التكافل. هذا دور المركز الجماهيري. المركز الجماهيري هدفه الأساسي ورؤيته هي حصانة مجتمعية كلياتنا بنستفيد منها. لما أنا مقتدر بس قاعد بالبيت أنا بحاجة للناس تحس فيي وبعطائي. المركز الجماهيري مفتوح لكافة المتقاعدين لكل من بحب يدعم.
0: إحنا وفعلا بيجوا المتقاعدين، بتشوف إنه عم بيجوا.
1: أنا بالصدفة قاعدة بمكتبي وفي عنا شخصية كتير محبوبة متقاعدة قدمت خدماتها للدعم النفسي لطاقة مركز جماهير الحليصة. يعني كل شخص اليوم

0: في له محل، ماشي، إذا هي حابة إن أقول اسمها على الهواء، وهي المستشارة المتقاعدة الأخت سلمى جبران.
1: جميل.
0: وإحنا طبعا يعني كل شخص متقاعد حاسس إنه في عنده قيمة بحب يضيفها،
1: يتفضل على الحليصة.
0: يتفضل على الحليصة. عندنا مشروع اللي أنا كتبته 9 برامج لنهوض حي الحليصة بفترة من ناحية العنف. وكل شخص ومهني باخذ دوره، غير انه احنا كمان راح نحط المشاريع هاي قدامنا قدام البلديه وقدام المسؤولين حتى هاي، ولكن بدنا الكنز الحقيقي في المجتمع هو الكنز المجتمع، الناس اللي مع خبرات، اللي مع حب، اللي مع رغبه عطاء.
1: واحنا بنضم صوتنا لصوتك بهي جبران قسيس. شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وبالتوفيق.
0: شكرا كثير لكم. بس بحب احكي شغله فرات اذا فضلي. ممكن البازار رح يكون مفتوح من الاثنين حتى الخميس الأسبوع القادم، من 14 أيلول وحتى 17 أيلول، من الساعة 4 وحتى 8 مساء في مركز جماهير الحليصة شارع هيردين 23. نطلب من الجميع يجوا ويتسوقوا من كافة الأحياء ويدعموا هذا المشروع.
1: شكرا لك من جديد مديرة المركز الجماهير في الحليصة بهية جبران قسيس. شكرا.
0: شكرا لك.
2: J'avais ton âge dans

ننهي مع استروبين. بدنا نشكركم طبعا, نشكر كل من تابعنا في الساعة الأولى. بعد في كمان ساعة ما خلصنا. بدنا نشكر أيضا الطاقم اللي عمل واجتهد إنه هاي الملفات تكون جاهزة وتسمعوا كل ما جاء في هذه الساعة. في التحرير طاهر يونس, محمد مجادلي, مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية فرات نصار وساعد محمد علي أبو ليل. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية طبعا, واليوم عم نتعلم محمد علي أبو ليل على الهندسة الإذاعية. في الإنتاج ميسى عساف. في الإخراج والديجيتال جواد العمري, عرين نصار ودانا أبو بكر. في تطبيق ناس موسى بصول ومحمد خطيب. أطيب التحيات. نذهب إلى فاصل قصير إعلاني طبعا, موجز لأهم الأنباء على رأس الساعة, ومن ثم نعود إلى الساعة الثانية. ابقوا معنا.

0: الحبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير التصويت يدوي وبشكل فعلي يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك
5: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع مانشستر يونايتد ضد نادي صباح وفنربختشة ضد روما وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت عارف مين راح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
9: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة

0: تغطية عالية وتوفير كبير. دهان ام منير،
1: دهان ادفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
4: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب معلم في إحدى مدارس حورة في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة أثر تعرض لجريمة في البلدة، وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. وأفادت مصادر محلية بعدم توفر تفاصيل حتى الآن حول خلفية الجريمة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس حورة المحلي حابس العطاوني إن المجلس يرفض بشدة الاعتداء على المعلم، معتبرا أن ما جرى خط أحمر.
1: أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله، ندعو للمعلم ونرجو له الشفاء العاجل السريع. علينا الشرطة تحقق، يعني ما في أي خيوط للأسباب وكيف تم الأمر. حين كان في مركبته، يعني لم ينزل المعلم من مركبته ويصل المدرسة، وإنما في موقف السيارات خارج المدرسة. نحن نرفض جدا هذا العمل، هذا خط أحمر، لا نوافق مع مثل هذه الأحداث أبدا بتاتا. يتواجد هنا مجموعة من الأهل وأولياء الأمور، طبعا كلهم أعرب عن اعتراضه وعن استيائه من مثل هذه الأحداث.
0: قال رئيس القوائم العربية الموحدة الدكتور منصور عباس لراديو الناس إن تقديم حزب عثمان يهوديت برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طلبا لشطب الموحدة ومنعها من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة يأتي ضمن ما وصفه بالملاحقة السياسية المعتادة. وأضاف عباس أن جميع نشاطات القائمة الموحدة والحركة الإسلامية علنية وقانونية، وتناقض الادعاءات التي قدمها بن غفير وحزبه في طلب الشطب.
2: كل ما يتحدثون عنه على فكرة الإغاثة اللي الناس بتعرفها، كفالات أيتام، مساعدة المحتاجين، مشاريع خيرية إغاثية مكشوفة على العلن، تم الإعلان عنها في ساعته وإبرازها في الإعلان حتى الناس تعرف أنه تبرعاتهم تصل إلى مستحقيها وهكذا. ولكن اليمين يريد ينظر إلى القائمة العربية الموحدة أنها يعني ثبتت أقدامها في الملعب السياسي وهي مرشحة أن تلعب دورا سياسيا جديدا في عملية استبدال الحكومة، وبالتالي الوسيلة الأساسية بين أيديهم أن

0: ينزع الشرعية عن القائمة العربية الموحدة ويخرجوها خارج القانون. على فكرة أيضا قدموا قانون للإعلان عن الحركة الإسلامية أنها منظمة إرهابية، ويلزم هذا القانون أي حزب يعني ينتمي إلى حركة إرهابية على تعريف، فأيضا هذا القانون تم إفشاله. فهي ملاحقات سياسية مستمرة وإن شاء الله سنتجاوزها، وهذه فرصة أنه نصفعهم إن شاء الله من خلال المحكمة العليا القادمة.
1: من جانبها استنكرت القائمة المشتركة طلبت شطب القائمة الموحدة من انتخابات الكنيسة واعتبرته اعتداء على حق المواطنين العرب في التمثيل السياسي. قالت المشتركة أنه رغم الخلافات السياسية والانتخابية مع الموحدة فإنها تقف إلى جانبها في مواجهة محاولات الشطب والإقصاء. كشفت وثيقة سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشرها أن رئيس شعبة الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية العميد عميد سعر حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تموز عام 2023 من احتمال اندلاع مواجهة إقليمية واسعة تشمل خطرا من قطاع غزة. يتناقض ذلك مع قول نتنياهو أن التحذيرات تناولت إيران وحزب الله فقط، فيما ينفي مكتبه تجاهل تحذير محدد بشأن هجوم من غزة. في السياق، طالب حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي في تقرير يفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من عملية لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر. واتهم الحزب محمد دحلان وحزب الديمقراطيين وصحيفة آرت بالضلوع في تدخل يهدف إلى التأثير في الانتخابات وإسقاط الحكومة بالتعاون مع رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك تدمير 3 مخازن للأسلحة تابعة لحركة حماس في غارات نفذت في 3 مناطق مختلفة بقطاع غزة. وبحسب الجيش احتوت المخازن على أسلحة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومعدات قتالية، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل لمنع إعادة بناء قدرات حماس العسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن طهران لم تعد قادرة على الصمود وأن التفاوض معها لا يزال ممكنا لكنه غير مطروح حاليا. وفي مؤتمر للحزب الجمهوري في تكساس، أعلن ترامب عزمه إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز، قائلا أن إعلانا رسميا سيصدر بهذا الشأن وأن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب. في المقابل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب ناقشوا احتمال استمرار الحرب ضد إيران حتى نهاية ولايته، ربما إلى ما بعد تنصيب الرئيس المقبل مطلع عام 2029. وبحسب الصحيفة يناقش مسؤولون إمكانية الاعتماد على حصار اقتصادي وبحري طويل الأمد لإجبار طهران على تفكيك برنامجها النووي، في تقديرات تتناقض مع حديث ترامب عن قرب انتهاء الحرب. وفي تطور لافت، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب عدم امتثالها لالتزامات منع الانتشار النووي. رد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف بالتأكيد أن بلاده متمسكة بحقوقها القانونية وباستراتيجيتها القائمة على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال النهار، فيما تصبح الأجواء مساء لطيفة ومنعشة. ختام النشرة، وصباح الخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
5: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد، أهلا بكم. نشكر خليل الأديب من غرفة الأخبار على موجز الأنباء، والآن نذهب إلى ملفات الساعة الثانية من غرفة الأخبار. تبرعت الشابة شيرين صفوري من قانا الجليل بكليتها لعمتها في خطوة إنسانية وعائلية تهدف إلى المساعدة على استعادة الصحة والتخفيف من المعاناة فيما تكللت عملية زراعة الكلية بالنجاح. وأثارت هذه القضية ردود فعل إيجابية وفتحت الباب من جديد على رفع التوعية بشأن أهمية التبرع بالأعضاء. حول هذا الموضوع تنضم إلينا مريم شلبي، منسقة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية إيدي في المجتمع العربي. أهلا بك.
2: صباح الخير. يا هلا.
1: صباح النور. يعني بما يتعلق ببطاقة إيدي، أعتقد أنها موجودة مع عدد كبير من المواطنين في المجتمع الإسرائيلي اليهودي، وهنا أريد أن أذهب معك، هل هناك وعي للحصول على هذه البطاقة أيضا في المجتمع العربي؟
2: طبعا لما إحنا بنحكي عن بطاقة إيدي، إحنا بنحكي عن المجتمع اللي في بلادنا هنا، بدون ما نقول يعني إنه المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. وفي شي شك إنه إحنا من كتير عرب موقعين على بطاقة إيدي، وإحنا بنشوف هذا الإشي لما بنعمل حملات توعية في المدارس العربية، أنا بشكل خاص لأني مسؤولة عن الوسط العربي، وكمان لما بنشوف الإشي بالجامعات بنشوف إقبال كتير كبير من طلابنا العرب وطلاب الثانوية إنه مقبلين على هاي البطاقة. وإذا إحنا فيش عنا توقيع على بطاقة إيدي، فهذا بيعود لعدم الوعي وعدم المعرفة بالنسبة لهاي البطاقة. ولكن لما بيعرفوا إنه إيش هاي البطاقة وإيش بتنص وكل هاي الأشياء، فبترددوش وبوقع على البطاقة.
1: مهم جدا. نتحدث عن الحالة من كفر كنا، ليست الحالة الأولى في بلداتنا العربية، وأن يهب الإنسان أجل مساندة الشقيق، الأخ، ابن العم، القريب، وعمليا قضية التنسيق لمثل هذه العملية هل هي بحاجة إلى إجراءات طويلة تستغرق الوقت؟
2: أول إشي بدي أقول إنه إحنا اليوم عم نلاحظ بمجتمعنا العربي، منلاحظ كتير إنه عم التبرع بالأعضاء من إنسان عايش لإنسان عايش، وزي ما أنت حكيت إسا، وهذا الإشي بدل على الوعي. فمجتمعنا بخير. بالنسبة للوقت، أحيانا بأخذ وقت أكثر، بس إحنا دايما جاهزين في المستشفى والمركز الوطني لزراعة الأعضاء إنه إحنا نسرع هاي الفحوصات. إسا إيش بصير عمليا؟ الإنسان المتبرع لازم يمر بعدة فحوصات وبعدة إجراءات، وهذا الإشي حفاظا على صحته. يعني ما بيصير إنه إنسان يجي يقول لي أنا بدي أتبرع لأخوي أو لأبوي أو لأمي دغري نخده على المستشفى وتتم عملية التبرع. لا، إحنا هون عشان نحافظ على حياة الإنسان اللي بده يتبرع لازم نجري عدة فحوصات عشان نتأكد إنه هذا الإنسان بيقدر يتبرع بدون ما يتضرر. يعني هذا الإنسان إذا بيكون عنده مثلا ما يتضغط

0: إذا بيكون عنده مرض السكر، إذا بيكون أشياء تانية اللي هي موجودة بالقائمة، فما بناخذ العضو عشان نحافظ على حياته وعلى صحته. بالنسبة للإجراءات وللفحوصات، إنه ممكن تأخذ وقت، ولكن إحنا ممكن نسرع هذا الموضوع، ممكن يتوجهوا للمركز الوطني لمستشفى معين، والإشي بدل ما يأخذ نقول أشهر ممكن يأخذ أقل وقت، فيش ولا أي مشكلة. في كمان بحب أقول إنه في بيكون الأشخاص هدول اللي بدهم يتبرعوا والمستقبل بمرقوا بلجنة كمان عشان المستمعين يعرفوا إنه الإشي مش يعني نقول مثلا ممكن أخذ أي إنسان، ممكن حدا يجي يقول أنا بدي أتبرع، لازم يمرق اللجنة. اللجنة هاي إيش بيكون فيها؟ إيش الهدف تاعها بالأحرى؟ الهدف تاعها إنه نتأكد إنه الإنسان اللي جاي يتبرع جاي أول إشي عن حب ورضا، وإنه مقتنع بالخطوة اللي بده يعملها. والشغلة الثانية اللي هي كمان مهمة، إنه هون فيش تجارة بالأعضاء، يعني إنه المستقبل مش دافع مصاري للمتبرع، حتى لو يكون إنه من القرايب أو من الأصدقاء. لما إحنا بننفي هاي الشغلتين، إنه الإنسان جاي مش تحت التهديد، والشغل الثاني إنه ما في تجارة، ما فيش دفع مصاري، فالموافقة أكيدة.
1: وعمليا بكل ما يتعلق بالتوجه المجتمع العربي، هل هناك توجه مكثف؟ يعني على سبيل المثال بطاقة أدي موجودة في المراكز الطبية، هل هي أيضا موجودة في المراكز الطبية في المجتمع العربي، في مستشفيات الناصرة، في صناديق المرضى، وبالتالي هناك انكشاف للمواطن، للمتابع، للمريض الذي يصل إلى المراكز الطبية؟
0: المضبوط، بمستشفيات الناصري مش كتير، لأنه ما فيش منسقات أعضاء في المستشفيات، ولكن إحنا منلاقي هاي البطاقة ممكن نلاقيها بمحلات يعني اللي كمان العرب بتواجدوا فيها، زي أروما، زي العيادات، حتى العيادات نقول مثلا عيادات الناصري بالبلاد العربية منلاقي هاي البطاقات، وكل فترة إنه إحنا بنمرق على هاي المحلات وبناخذ البطاقات.
1: جميل جدا.
0: وكمان إشي أخفرات، إنه مثلا نقول في حدا بده يوقع على بطاقة آدي، ممكن إنه في إلنا موقع كمان بالعربي عشان نسهل الأمور، فيه شرح كتير، أي سؤال ممكن يسألوه أو يخطر ببالهن بلاقوه. الموقع تاعنا امنح الحياة واحصل على الحياة بطاقة آدي، هاي باللغة العربية، ممكن بكل سهولة يفوتوا على هذا الرابط ويوقعوا على البطاقة.
1: مهم جدا، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة مريم شلبي، منسقة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية آدي في المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. هلا.
2: تربح. إذا بتبعتهش أكيد بتربحش. البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
4: فرحتكم.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختش ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخلف.

0: يوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: أعلنت وزارة الصحة عن خطة لإضافة اليود إلى ملح الطعام المنزلي في إسرائيل في أعقاب معطيات تشير إلى نقص كبير في اليود لدى نحو 60% من الأطفال و85% من النساء الحوامل. وستشمل الخطوة ملح الطعام المعبأ للاستخدام المنزلي دون الملح المستخدم في الصناعات الغذائية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا بروفيسور بشارة بشارات، رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي. أهلا بك بروفيسور.
1: أهلين، صباح الخير أستاذ فرات.
0: بروفيسور، بكل ما يتعلق باليود نذهب بداية إلى أهميته للجسم. شو أهميته للجسم؟
1: أهمية كبيرة للجسم، لأنه هو اللي بيغذي وبحفز الغدة الدرقية على إفراز الهرمونات تبعتها، وهرمونات الغدة الدرقية بحاجة إليهن لأنه هن الطاقة تبعت الجسم. فبدون اليود الغدة الدرقية ممكن تلتهب، ممكن تنفخ كتير، ممكن تعمل أوجاع. والإشي المهم إنه مش راح تفرز الهرمون اللي إحنا بحاجة له.
0: وهل الحاجة فقط
1: الجسم؟
0: وهل الحاجة فقط بروفيسور هي إنه إضافة هذا اليود من خلال إضافته على الملح، أم إنه ممكن مثلاً مكملات غذائية أخرى باعتماد؟
1: طبعاً في مكملات اللي ممكن كل إنسان يروح يأخذها من الصيدلية، بدهاش وصفة طبية، بدهاش روشتة، ويأخذها وترفع. يعني خصوصا اللي بحسوا انه في ضعف عندهن، فيش طاقه، وبيعملوا فحوصات وبين انه انزيمات او هرمونات الغده الدرقيه واطيه عن المعدل، فمننصحهم طبعا ياخذوا كمان يود غير العلاج اللي بنعطيهن اياه، اللي بنعطيهن الهرمونات نفسها كدواء. وهذا الاشي ومش دائما تضرب الغده الدرقيه، مرات عدم وجود يود في الجسم بنزل من الحيوية تبعت الجسم بشكل عام. مشان هيك احنا بننصح مع المكملات اللي بناخدها ناخد كمان مكملات اللي يكون فيها يود، مش بس الفيتامينات الباقي.
0: طب شو بتنصح اللي بيستمع لنا الآن شو يعمل؟ يعني حتى تقوم وزارة الصحة أو الجهات المختصة بهذه الخطوة يحتاج إلى وقت، فبالتالي حتى وصولا إلى هذا الوقت شو اللي لازم ينعمل باليوم يوم؟
1: طبعا اللي حاسس صحته ممتازة ومية في المية مش ضروري يساوي شيء. اللي بحس ضعف في الجسم، بحس أو بعرف أنه غدة درقية بتشتغلش منيح، يأخذ المكملات زي ما قلنا عبين ما يكون الملح، وبعدها العادي استعمال الملح، مش ضروري نصير نرش أكثر من اللازم. حسب في 120 دولي دخلوا اليود عن طريق الملح ونجحوا فيها، 120 دولي. سويسرا صلها 100 سنة من 1922 بتحط في الملح، بتزيد اليود على الملح وبعدهم مكملين. ففي قبلنا سبقونا دول كتير اللي بتعمل هاي الشغلات.

0: بتأمل إنه هذا كمان الإشي يزيد من صحة المجتمع.
1: طب يعني أجدادنا واللي سبقونا كيف كانوا مدبرين أمورهم البروفيسور؟
0: طلع ما هو في نهاية الأمر تعرف فولتير إيش قال عن الطب؟ فولتير الفيلسوف الكبير قال الطب هو لعبة بإيدين الأطباء لحتى الطبيعة تعمل شغلها. فالطبيعة كانت تعمل شغلها، وأكيد بين الأشياء اللي كانوا يعطونا إياها بالنباتات وإشي لما كنا نعالج عن طريق النباتات وكل هاي الأشياء، طبعا يعطوا الأشياء اللي موجود فيها اليود وكل الباقي الفيتامينات.
1: نعم، ويعني بالفعل هذا الأمر يعني يطبق على أرض الواقع. والسؤال الذي يطرح بالنسبة للمواطن العربي، هل هو يعني على وعي كفاية بما يتعلق بهذه المواضيع التي يعني وكأنها تعتبر بأنها مفهومة ضمن البروفيسور؟
0: نعم، لا مش مفهوم. وإحنا بنعرف إنه التنور الصحي عندنا أقل من مجتمعات تانية كأقلية، وهذا واجبنا، واجب طبعا يعني زي ما بتعمل راديو الناس دائما هاي الأشياء، واجبنا كأطباء كمان بين الناس نقول هاي الأشياء. على سبيل المثال فيتامين دي ناقص عند كل العرب، كل المجتمع العربي فيش عنده فيتامين دي كفاية، وبنقول إنه إحنا بناخدها من الشمس، ولكن بتبين في الأبحاث إنه إحنا العرب البشرة تبعتنا ما بتستقبل الفيتامين دي من الشمس، فبحاجة كلنا ناخد فيتامين دي.
1: بروفيسور، بدي أنت أنهز الفرصة وأنت موجود معنا، قضية التحريض على الأطباء العرب مستمرة بشكل يومي وبشكل مكثف، والآن مع اقتراب موعد الانتخابات كيف بتردوا كأطباء عرب؟
0: إحنا كل نقابات الأطباء يعني داخل نقابة الأطباء كل الجمعيات الطبية أعلنت استنكارها، ونقابة الأطباء بتشتغل بشكل منيح حتى نحافظ على الأطباء العرب وعلى المساواة بيننا وبين الأطباء اليهود والعمل المشترك. ومفروض تكون يعني أنا طلبت إنه نعمل إن شاء الله إن الحكومة بتتغير وبصير في وزارة صحة كمان اللي تسمع للآراء وللمجتمع وكمان تأخذ الموضوع بشكل جدي. يعني مدير عام الوزارة أخذ كم من يوم تزار ربهم والتقى مع والتقى مع الطاقم اللي قامت القيام ضده.
1: طيب، وهذا مهم
0: مهم جدا انه نشتغل في الموضوع، وان شاء الله كل املنا وهذا بايدينا احنا المجتمع العربي. يعني ولو انه انا مش مسؤوليتي بس بقول اطلعوا صوتوا، لانه اذا ما صوتناش بنضلنا محلنا اذا بترتفعش نسبه التصويت.
1: ضل محلنا، واحنا ما بدنا نضل محلنا، بدنا نتقدم، بدنا اطباء العرب يزيدوا اكثر واكثر. بروفيسور بالمراكز الطبيه،
0: نعم طبعا طبعا، اليوم احنا 25% من الأطباء، وكنا 8% لحد قبل 10 سنين، اليوم إحنا 25% من الأطباء، ومن الأطباء الجدد اللي دخلوا على المستشفيات الجديد إحنا 40%.
1: وهذا مهم جدا. أريد أن أشكرك بروفيسور بشارة بشارات، رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي، شكرا لك على هذه المداخلة بروفيسور.
0: صحة وسلام للجميع، شكرا.
1: والسلامة للجميع، وهذا أهم شيء بالفعل، إن كان باليود، إن كان بالتعامل، إن كان بزيادة عدد الأطباء من مدينة الأطباء في عرابة البطوف إلى كل مكان، إن أعداد الأطباء في مجتمعنا العربي تزداد أكثر وأكثر. تعمل مؤسسات علمية وأكاديمية في البلاد على رأسها التخنيون وجامعة بن غوريون على تطوير حل سريع لأزمة منشآت تحلية المياه بعد تكاثر الطحالب قرب شواطئ البحر المتوسط وتعطل عمل خمس من أصل ست منشآت في إسرائيل. ويحذر المختصون من أن الحلول التكنولوجية وحدها لا تكفي على المدى البعيد، خاصة أمام مخاطر مثل تسرب النفط الذي قد يعطل منشآت التحلية لأشهر، ويؤكدون ضرورة الحفاظ على مصادر المياه الطبيعية وفي مقدمتها بحيرة

0: بتزود كثير مناطق عنا بالبلاد بالمياه العذبة. ومصادرها بنعرف احنا مصادرها من بتيجي من الشمال البلاد، ومهم نظل عنا هذا الخزان نحافظ عليه، خزان المياه العذبة القويين ويظل قائم ويزود بلادنا. لذلك المشكلة اللي حكيت عنها اليوم انه في هنالك مشكلة بتحلية مياه البحر، طبعا نعم. البديل إلها هي المياه الجوفية والمياه اللي من بحيرة طبرية إذا حدثت مشكلة، خاصة انه اليوم نسبة كبيرة من المياه اللي مستخدمة في المنازل استهلاكنا منها هي من مياه تحلية مياه البحر. ولذلك إذا عندنا مشكلة اليوم بالوضع اللي بنحكي عليه إنه في هنالك بكتيريا خضراء ووقفت كل مصانع تحلية مياه البحر اللي موجودة عندنا في البلاد اللي على شواطئ البلاد اللي هنا الخمسة، بيكون بديل إلها اللي هو بحيرة طبرية والمناطق والأبار المياه الجوفية اللي إحنا ممكن نستخدمها أيضا.
1: أستاذ عبد، يعني هي إذا تعطلت هاي المنشآت ما في مجال ينبنى غيرها أو تأسيس منشآت جديدة أخرى من أجل يعني استغلال بالفعل مياه البحر وعدم الذهاب واللجوء إلى بحيرة طبرية النافذة أصلا من المياه، وخاصة في ظل أوضاع الطقس و أزمة المناخ؟
0: عندنا في بلادنا دائما هنالك بديل وهنالك خطط بديلة لكل قضية المياه. اليوم الاعتماد في بلادنا من 70-80% من الاستهلاك المنزلي هو على تحلية مياه البحر. قضية مشي مؤقت توقيفها حصل مؤقت نتيجة البكتيريا اللي تسمى بكتيريا الخضراء اللي ممكن من مناطق اللي بتيجي من مجاري، والاعتقاد الكبير اللي اليوم دخلت البكتيريا هي من المياه المجاري اللي موجودة عندنا في غزة، لأنه في خلل كبير في القضايا الصحية والصرف الصحي في غزة. لذلك ممكن البكتيريا اللي حصلت في مياه البحر ووقفت عملية تحلية المي هي ممكن من منطقة غزة من القطاع غزي. لذلك البديل موجود وما زال، ولكن عمليا يتم متابعة الأمر علميا على كيف مكافحة هذه البكتيريا وإرجاع المصانع تحلية المي في المياه البحر إلى كيف كانت في عهدها.
1: وعمليا أنت تقول يعني دائما في بلادنا هناك حلول وهناك خطة باء لمثل هذه الأزمات؟
0: طبيعي، مهم جدا نعرف انه قضيه المياه عندنا هي قضيه مهمه في بلادنا ويتم التعامل فيها بطريقه بشكل مهني وبشكل علمي وبشكل مهم جدا. على اساس هنالك عده بدائل تتم في حاله اي عطب في تزويد البلدات والمناطق عندنا في البلاد في مياه في المياه. وأعتقد إنه بلادنا مهم جدا نعرف إنه خلال 10-20 سنة الماضية هنالك بدأ عملية ترشيد في استعمال الماء في كل القضايا في الترشيد، لأنه هنالك في نقص بالمياه ويتم ترتيب الأمور دائما بعدة قضايا في استهلاكنا للمياه، في استهلاكنا في استعمال المياه للصناعة وللزراعة وللاستهلاك المنزلي بشكل ترشيدي مهم، اللي نطلع دائما من الأزمة المياه اللي ممكن موجودة عندنا في بلادنا خلال 20 سنة، واللي نعرف إحنا أخرى كثير اليوم أزمة الماء في كثير مناطق موجودة عندنا في العالم.
1: إذن يعني هناك أزمة، ويعني في حال تأخرت الأمطار ولم تصل بالتوقعات أو بالمنطلق والمنطق الذي يجب أن تكون به، هل بالفعل سنمر بأزمة في الفترة والأشهر القريبة؟
0: إحنا دائما هنالك تحذير من أزمة إذا لم تهطل الأمطار، إذا خفت الرواتب عندنا في بلادنا والأمطار دائما هنالك تحذير وهنالك ترتيبات المستقبليه في كثير حلول اللي بتعطيها سلطه المياه للسكان، ونتعامل فيها طبيعي. بتم ترشيد الناس، ترشيد المجتمع، ترشيد المناطق الصناعيه، الزراعه، كلها بامور حسب التوقع اللي بيكون في المستقبل.
1: طيب، ونحن سنتابع. عبد نمار المختص في شؤون البيئة، شكرا جزيلا لك عزيزي.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين.

0: أزمة مياه، أزمة وقود، أزمة حروب، أي أزمة غير موجودة مع قادة هذا العالم والمجتمع الدولي القائم، ولكن دائما نتشبث بالأمل على أمل أن يكون هناك تغيير. نريد أن نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ونواصل.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
4: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
8: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
9: عارف لمين بدك تصوت؟
10: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
11: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك وصوتك.
4: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: برنامج ميكس مع ناصر طه.
14: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شيء جديد وأحلى الريمكس.

0: ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. تكونوا معي في ميكس كل اثنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
2: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
3: يسعد صباحكم من بير السبع.
4: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفش هذا الشيء.
5: الله يصبحكم بالخير، من قرية نين.
6: صباح الخير
7: من أعالي الجليل، من قرية نحن.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد، ومع هذه العودة نريد أن نذهب إلى التطورات. هناك من يصفها بتطورات وتغييرات وانقلابات ومنقلبات دراماتيكية في السياسة الدولية، السياسة العالمية، سياسة الاتحاد الأوروبي وتحديدا بريطانيا، حيث هناك أنباء تقول بأن بريطانيا تدرس خطوة تعتبر دراماتيكية كما أنفنا الذكر بفرض عقوبات على البنوك في إسرائيل. وكانت بريطانيا قبل أيام قد قادت جبهة دولية انضمت إليها بعد ذلك أكثر من 10 دول بكل ما يتعلق بفرض عقوبات على المستوطنات ومنتجات المستوطنات. ومن قاد هذه الخطوات هو وزير الخارجية البريطاني، الذي يعني يقول ويقر بشكل واضح: أنا أفتخر بأني يهودي، أفتخر بدعمي لإسرائيل، ولكن هناك تطهير عرقي في الضفة في غزة، ويجب أن يحاسب من يجب أن يحاسب. حول هذه التطورات ينضم إلينا الزميل فراس خطيب. أهلا فراس.
2: أهلا فرات إليك ولجميع المستمعين.
1: يعني بداية فراس، كان إنه عقوبات على المستوطنات ومنتجات التي تنتج في المستوطنات، الآن هناك تلميح بعقوبات أو فرض عقوبات على بنوك إسرائيلية.
2: نعم، يعني خلينا هيك نوضح قضية هامة في هذا الشأن. البريطانيون هذه ليس جديدا، يدرسون عقوبات على البنوك الإسرائيلية، ولكن ليس كل بنك كونه إسرائيليا ستفرض عليه عقوب في حال تم إقرار هذا الموضوع. نتحدث عن خطة بمراحل. المرحلة الأولى تحدثت عن المنتجات مع دراسة للعقوبات على المنظومة المصرفية، ولكن ليست كل منظومة مصرفية، ليست كل بنك إسرائيلي، إنما البنوك التي تعمل بشكل واضح على دعم المستوطنات أو البناء المستوطنات، وتحديدا في منطقة إيوان. هذه المنطقة فرات هي منطقة حساسة للغاية. نتحدث كلما يذكر موضوع إيوان هذا يعني يغضب الأوروبيين بشكل كبير، يعني بشكل يعني إحنا أذكر نفسي لما كنا في بي بي سي ومع يعني محطات أجنبية، لما تذكر أي تقرير إنه بدهم يبنوا في منطقة إيوان بتحس إنه تلفونات بدها تتفجر، إنه يذهبوا إلى إيوان صوروا موضوع جيبوا التقرير، لأنه هذا مخالف لكل ما اتفق عليه أوروبيا وإسرائيليا. ماذا يعني هذا الموضوع في إيوان؟ إيوان نتحدث عن تلة هي إقبال قريبة من معلي أدوميم. هذه التلة هي فارغة نوعا ما، منطقة واسعة عليها بس مركز شرطة. في محاولة في السابق كانت إسرائيل قد بنت مركز الشرطة هناك لفرض سيادة معينة، وكان عليها كثير إشكاليات. مناطق المظاهرات الاستيطان التي تحدث هناك عادة ما تكون في إيوان. أنا والزميلة شيرين يونس غطينا أكثر من مظاهرة موجودة للمستوطنين أجل توسيع الاستيطان إلى تلك المنطقة. أهميتها تكمن في أن هذه التلة عمليا هي عمليا الممر الوحيد الآمن بين الضفة الغربية وبين القدس. بما معنى إذا تم إنشاء مستوطنات هناك إقبال معلي أدوميم في منطقة إيوان، هذا يعني قطعا جغرافيا بين الضفة الغربية وبين القدس، وهذا يعني إحنا بنحكي عن حل الدولتين انتهى، ولكن هذا يعني نهاية فعلية. حتى بالخارطة بتقدرش تمسك قلم تعمل دولي، يعني حتى لو بدك تعمل دولة بين القدس الشرقي وبين الضفة الغربية
1: مستحيل يصير.
2: حتى لما بدك يعني أنا قابلت يوسي سريد في منطقة معينة في السمنات، قال إذا عمروا عن إذا بتمسك القلم بدك تخطط لدولة هناك ما تقدرش تمسك حتى على الخريطة. بما معناه هذا تقويض بشكل كامل لمنطقة، ولذلك يعني هذا الأمر يغضب الأوروبيين. ولا أعرف حتى مع حكومة يمينية، لا أعرف إذا كانت إسرائيل ستتجه إلى البناء. سموتريتش مية يبني هناك وبينغفير وما إلى ذلك. نتنياهو على الرغم من الخط اليمين اللي اتخذه في الآونة الأخيرة في هذه الحكومة، حتى هذه اللحظة برأيي لا يجرؤ.
1: بعده بيعمل حساب
2: لمنطقة إيوان، بعده بيعمل حساب لإيوان. وأنا لا أعتقد بأن حكومة نتنياهو الآن حتى لو أعيد انتخابها ستقدم على مثل، لأن هذا يعني خسارة كاملة للأوروبيين بكل ما يتعلق في الموضوع الأوروبي، الموضوع الفلسطيني. خلينا نرجع شوي لبريطانيا. هذه خطة موجودة تهديدية جاءت بعد عمليا إسرائيل فرضت عقوبات على بريطانيا وإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وعمليا هو عقاب للفلسطينيين في شرق القدس. يعني احنا نحكي على القنصلية البريطانية في القدس، هي شو بتعمل عمليا؟ هي خدمات للناس الموجودين هناك. يعني اليوم اللي بدهن يأخذوا منح اللي عمليا في من السفارة البريطانية من الفلسطينيين هي عنوانهن، اللي بدك كل الخدمات القنصلية وما إلى ذلك كله موجود في القدس، فبالتالي أنت تعاقب الفلسطينيين. في بريطانيا استغربوا أنه أنت بدك تفرض عقوبات علينا تعاقب الفلسطينيين عن طريقنا. يعني أنت اليوم بدك تعاقب واحد على أنه يضرب ابنه أو يضرب بيك، بيجي هو بضربه كمان مرة عشان أنك
1: وسموتريتش كمان أكثر من هيك حكى فراس أنه رح نأخذ الأموال تعويض على الخسائر من هذا النهاية المقاطعة من أموال الفلسطينيين
2: بالفعل. يعني هو ينتقم من الفلسطينيين على فرض عقوبات، وهذا بجن البريطانيين. الحكومة البريطانية حكومة العمال وإن كانت أيضا حكومة الجمهوريين لا تستطيع أن تمنح لإسرائيل أكثر مما منحت في السابق. إد ميلبند هو يأتي من عائلة يهودية، ديفيد ميلبند أخوه كان كمان وزير خارجي في حكومة جوردن كراون في حكومة توني بلير، وأيضا هو معروف حتى يعني خسروا العائلة. نتحدث عن عائلة اللي أبوه هو ناجي من النازية، يعني لا نتحدث عن عائلة يهودية مجرد عائلة يهودية، عائلة الأمراء تسمى في بريطانيا بكل ما يتعلق في ديفيد ميلبند وأخوه إيد ميلبند. اثنين كانوا من قادة حزب العمال، واحد أكثر محافظ له ديفيد ميلبند اللي كان قريب على لابلير، والثاني إيد ميلبند ابنه أخوه صغير لتنافس أمام أخوه من أجل الحيازة على أو الحصول على على على رئاسة حزب العمال، يقود خط أكثر ضد إسرائيل في هذه الآونة. بقول أنا كوني يهودي هذا لا يعني أنا أسكت على ما تفعله إسرائيل.
1: ويقول أيضا فراس، يقول بشكل واضح الحديث يدور عن تطهير عرقي في الضفة.
2: هذا ليس مألوفا في بريطانيا،
1: ليس مألوف بتاتا،
2: ليس مألوفا في بريطانيا الآن مع الحكومة الجديدة التي تشكلت. كير ستارمر كان الشعلة الأخيرة لإسرائيل في بريطانيا، هذا الرجل الذي أطاح بجيرمي كوربون ودخل إلى داونينج 10 مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، كان عمليا نوعا ما التيكت اللي فات فيه على رئاسة الوزراء بدعم من اليهود في بريطانيا. كير ستارمر أطاح بجيرمي كوربون الذي تعتبر إسرائيل عدو ودخل إلى هذه الحكومة، أيد قطع الكهرباء عن الفلسطينيين في أول الحرب على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر. شوي شوي الضغوطات في بريطانيا جعلته يغير موقفه إلى حين الإطاحة به. والحكومة الموجودة في بريطانيا اليوم نستطيع أن نقول بأنها ربما الحكومة التي قد تتخذ خطوات لم تتخذها في السابق بقيادة إيد ميلبند، وهو شخصية عمره 55 سنة، شخصية يسارية كان محسوب على المحافظين نوعا ما في حزب العمال، تحول أكثر وأكثر إلى يساري وهو يقترب من جيرمي كوربون الذي كان تعتبره إسرائيل عدوا له.
1: فراس خطيب شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.

0: إذن من هذه الأزمة ومن الضغوطات التي تفعل ويتم تفعيلها على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي وتحديدا من قبل بريطانيا، نريد أن نعود إلى أزماتنا الداخلية وما يحصل في مجتمعنا العربي وإصابة مدرس معلم مدرسة في منطقة أو في حورة على مدخل المدرسة أصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار. كنا قد تحدثنا مع حابس العطاونة رئيس مجلس محلي حورة.
1: أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله، ندعو للمعلم ونرجو له الشفاء العاجل السريع. علينا الشرطة تحقق يعني ما في أي خيوط للأسباب وكيف تم الأمر حين كان في مركبته، يعني لم ينزل المعلم من مركبته ويصل المدرسة وإنما في موقف السيارات خارج المدرسة. نحن نرفض جدا هذا العمل، هذا خط أحمر، لا نوافق مع مثل هذه الأحداث أبدا بتاتا. يتواجد هنا مجموعة من الأهل أو

الأمور طبعا كلهم أعرب عن اعتراضه وعن استيائه من مثل هذه الأحداث، وقرروا طبعا إخراج الطلاب من المدرسة. كمجلس محلي طبعا بعثنا كل الأخصائيين النفسيين للمدرسة حتى يتكلموا مع المعلمين ومع الطلاب، لأن الحدث حدث مؤسف جدا.

0: وفي الرياضة نريد أن نذهب إلى فادي طبعا مصطفى محرر الشؤون الرياضية في راديو الناس. أهلا فادي.
1: أهلا كابتن فرات، تحياتي لك للمستمعين الكرام.
0: ليالي أوروبا،
1: دوري أبطال أوروبا،
0: نعم رجعت ورجعت بقوة وبكثافة. وشو مع الخمسات تعون برشلونة؟ خمسة خمسة بعيون اللي إيش؟
1: بعيون الحساد خمسة. ولكن فريق فاينورد يعني فريق متواضع بالنسبة لبرشلونة طبعا، اللي قدم عرض هجومي مميز وفرض إيقاعه على المباراة منذ البداية. الفريق الكتالوني طبعا حسم المواجهة خماسية مقابل واحد طبعا، وهذا يقول أن الفريق جاهز كمان في الدوري وأيضا في المنافسات الأقوى أوروبيا. ليفربول 2-1 أمام أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد تقدم مبكرا، ولكن ليفربول عاد بقوة إلى المباراة. سوبسلاي طبعا أدرك التعادل قبل أن يسجل أليكسيس ماكاليستر الهدف الفوز، ليحقق الفوز بثلاثية بثلاث نقاط ثمينة جدا. ليفربول يعني ممكن تعثر نسبيا في الدوري، ولكن واضح أن البداية أنك تحصل على أتلتيكو مدريد بداية قوية جدا، فريق عنيد، ولكن ليفربول صاحب الشأن في النهاية. نابولي خسر 1-0 أمام أرسنال، مواجهة تكتيكية متكافئة لحد كبير، حسمها أرسنال بهدف مارتن أوديغار في 75. والفريق الإنجليزي طبعا يعني تفوق على الفريق الإيطالي بانتصار مهم خارج الديار. باريس سان جيرمان سداسية طبعا، مهرجان تهديفي للباريس، فريق طبعا سان جيرمان فرض السيطرة. شفنا طبعا كاسح 6-1. فيران توريز سجل ثلاثية، كثير سألوا ما هي قيمة فيران توريز بطل العالم مسجل هدف الأغلى في العالم في المنتخب الإسباني، فكان الجواب بالأمس مع الثلاثية. أما حبايبنا من جلاتا سراي خسروا 3-1 مع سبورتينج لشبونة، فريق قوي سبورتينج لشبونة، لكل من يعني يقلص من توقعات من هذا الفريق قوي جدا فريق جلاتا سراي، كانت منافسة صعبة. بالخلاصة أمسية حافلة طبعا، محليا هبطال الفحم فاز على شباب طمرة بالنتيجة 2-1. أحمد الجداد خسر أمام أتابيالك 3-1. باقة الغربية خسرت أمام نشر فريق قوي، واليوم يا فرات مكابي أبناء الريني مع العفولي في المنفق جليل، والفريق مطالب فقط بثلاث نقاط والفوز والعودة طبعا إلى البيت بثلاث نقاط. ونفس الساعة إخاء الناصرة يخرج إلى مباراة خارجية أمام كفر شاليم في ضاحية تكفى، مباراة صعبة جدا في ملعب صعب جدا، ونأمل التوفيق لفرقنا العربية.
0: ويعني فقط قبل أن ننهي فادي بكل ما يتعلق بمباراة باريس سان جيرمان، أنا شاهدت المباراة حينما تتحدث عن انسجام، وحاليا ما بينت المنافسة، بين الانسجام بين عثمان ديمبلي وبين فران توريس، يظهر بالفعل أنه هذه المنافسة وهي نزيهة ما بين لاعبين، ولكن في نهاية المطاف أيضا الشراكة، يعني بنبسطوا لبعض لما كل واحد يجيب جول. هذا بدل على أنه ممكن باريس سان جيرمان بالفعل مع هذا مع هذين اللاعبين يروحوا كثير بعيد،
1: وهذا بدل على طبعا روح القائد وهو انريكي. انريكي بحاول يغرس في باريس سان جيرمان
0: رغم انه بيعاني حاليا باريس، خسر من بداية الدوري،
1: ولكن يعني تعرف باريس هي في البدايات وشوية تغييرات، باركولا خرج، انضم لاعبين جداد، توريس، كثير ناس قالوا عن فيران انه غير ملائم، وبالامس كان الجواب مع ثلاثية، فالامور شوي كانت تترتب. وحين سألوا المدرب انريكي اين باريس سان جيرمان، قال سيعود وبقوة، يعني هو غير مضغوط للأمانة، حتى بعد ما تعادل او خسر في بداية الدوري الفرنسي هو يعرف جيدا شو المادة اللي موجود عنده واي لاعبين موجودين عنده، وفعلا يعني هي خامة الأبطال وتلائم لباريس سان جيرمان. وعثمان ديمبلي السؤال، هل الأهداف هل تؤثر على انتخاب طبعا عثمان وترشيحه وقوة ترشيحه للكرة الذهبية، مع أنه يعني الصحفي اللي بصوت على من يصوت على اختيار عثمان ديمبلي أو غيره يجب أن يتعامل مع السنة الفائتة، ولكن طبعا يبقى بالآخر الصحفي هو إنسان ويتأثر، وعثمان ديمبلي بقوة في الواجهة بعد هيك مباريات. وبشكل عام شفنا طبعا وبالأمس سألنا العديد من الناس من هم المرشحين، طبعا فاجأتنا أنت وقلت ميسي.

0: ميسي انا كثير ردود فعل وصلتني على هذا ستوري منك انه انت قلت ميسي، كثير قالوا ممكن فرات يعني هيك شوي عايش في نوستالجيا، وهناك من قال صحيح ميسي، فبالتالي على الاغلب كيليان امبابي، وطبعا لامين يامال هو المرشح اقوى مرشحين الفوز بالكره الذهبيه على الاقل كيف انا شفت في التصويت هيك في شبكات التواصل. انت عندك راي
1: ابو ليل شو
0: حكى
1: له
0: نحترمه
1: محمد علي ابو ليل؟
0: ابو ليل هاري كين، فقط هاري كين.
1: طيب سنتابع هذه مصطفى.
0: يلا
1: شكرا جزيلا،
0: الى اللقاء. تحيه تحيه.
1: يعني نقترب من نهاية هذه الساعة، الساعة الثانية نقترب من نهاية ساعتين من غرفة الأخبار. نريد أن ننهي كما دائما بأغنية ولننطلق مع الأغنية.

في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، ومحمد زيدان. الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. في الإنتاج كانت معنا ميسى عساف. الإخراج والديجيتال جواد العمر، عرينا الصاردان أبو بكر. وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع. منش

0: مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب معلم في إحدى مدارس حورة في الأربعينية من عمره بجروح متوسطة إثر تعرض لجريمة في البلدة، وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. أفادت مصادر محلية بعدم توفر تفاصيل حتى الآن حول خلفية الجريمة. وفي حديث لراديو ناس قال رئيس مجلس حورة المحلي حابس العطاون إن المجلس يرفض بشدة الاعتداء على المعلم، معتبرا أن ما جرى خط أحمر.
1: أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله، ندعو للمعلم ونرجو له الشفاء العاجل السريع. علينا الشرطة تحقق يعني ما في أي خيوط للأسباب وكيف تم الأمر. حين كان في مركبته، يعني لم ينزل المعلم من مركبته ويصل المدرسة، وإنما في موقف السيارات خارج المدرسة. نحن نرفض جدا هذا العمل، هذا خط أحمر، لا نوافق مع مثل هذه الأحداث أبدا بتاتا. يتواجد هنا مجموعة من الأهل وأولياء الأمور، طبعا كلهم أعرب عن اعتراضه وعن استيائه من مثل هذه الأحداث.
0: قال رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس لراديو الناس أن تقديم حزب عثمان يهوديت برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طلبا لشطب الموحدة ومنعها من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة يأتي ضمن ما وصفه بالملاحقة السياسية المعتادة. وأضاف عباس أن جميع نشاطات القائمة الموحدة والحركة الإسلامية علنية وقانونية تناقض الادعاءات التي قدمها بن غفير وحزبه في طلب الشطب.
2: كل ما يتحدثون عنه على فكرة الإغاثة الناس بتعرفها، كفالات أيتام، مساعدة المحتاجين، مشاريع خيرية إغاثية مكشوفة على العلن، تم الإعلان عنها في ساعته وإبرازها في الإعلان حتى الناس تعرف أنه تبرعاتهم تصل إلى مستحقيها وهكذا. ولكن اليمين يريد ينظر إلى القائمة العربية الموحدة أنها يعني ثبتت أقدامها في الملعب السياسي وهي مرشحة أن تلعب دورا سياسيا جديدا في عملية استبدال الحكومة، وبالتالي الوسيلة الأساسية بين أيديهم أن ينزعوا الشرعية عن القائم العربي الموحدي ويخرجوها خارج القانون. على فكرة أيضا قدموا قانون للإعلان عن الحركة الإسلامية أنها منظمة إرهابية، ويلزم هذا القانون أي حزب. يعني
0: من جانبها استنكرت القائمة المشتركة طلب شطب القائمة الموحدة من انتخابات الكنيسة واعتبرته اعتداء على حق المواطنين العرب في التمثيل السياسي. قالت المشتركة أنه رغم الخلافات السياسية والانتخابية مع الموحدة فإنها تقف إلى جانبها في مواجهة محاولات الشطب والإقصاء. كشفت وثيقة سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشرها أن رئيس شعبة الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية العميد سعر حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تموز عام 2023 من احتمال اندلاع

0: مواجهة إقليمية واسعة تشمل خطرا من قطاع غزة. يتناقض ذلك مع قول نتنياهو أن التحذيرات تناولت إيران وحزب الله فقط، فيما ينفي مكتبه تجاهل تحذير محدد بشأن هجوم من غزة. في السياق، طالب حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي في تقرير يفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من عملية لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر، واتهم الحزب محمد دحلان وحزب الديمقراطيين وصحيفة آرتس بالضلوع في تدخل يهدف إلى التأثير في الانتخابات وإسقاط الحكومة بالتعاون مع رئيس جهاز الشبكة السابق رينين بار. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز شبك تدمير 3 مخازن للأسلحة تابعة لحركة حماس في غارات نفذت في 3 مناطق مختلفة بقطاع غزة. وبحسب الجيش، احتوت المخازن على أسلحة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومعدات قتالية، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل لمنع إعادة بناء قدرات حماس العسكرية. في الضفة، أفادت تقارير إسرائيلية بأن بريطانيا تدرس توسيع العقوبات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية لتشمل بنوكا وشركات إسرائيلية تساهم في تمويل النشاط الاستيطاني. وتأتي الخطوة بعد إعلان لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن طهران لم تعد قادرة على الصمود وأن التفاوض معها لا يزال ممكنا لكنه غير مطروح حاليا. في المقابل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب ناقشوا احتمال استمرار الحرب ضد إيران حتى نهاية ولايته وربما إلى ما بعد تنصيب الرئيس المقبل مطلع عام 2029. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة ويكون الطقس صيفيا حارا خلال النهار، فيما تصبح الأجواء مساء لطيفة ومنعشة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير من كفر برة.
4: صباح الخير من قرية نحف.
5: صباح الخير من مدينة سخنين.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من مدينة طمرة.
8: يا صباح الخير من أهل يركا.
9: صباح الخير كوكب أبو الهيزر.
10: أحلى صباح الخير من قرية كابول.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
7: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم، عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد.

0: من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن طبخين يوم عدم سوبلين كاريرا.
4: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد.

0: 29 2026. اتصلوا الآن 04 999 4888.
1: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكفانير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليم. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
8: مستقبل

0: يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. علم راديو الناس أن رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي تواصل مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس لدفع الاتصالات نحو توقيع اتفاق فائض أصوات بين القائمتين. بحسب المعلومات، فوضت المشتركة أمجد شبيطة لمتابعة الملف، فيما فوضت الموحدة يحيى دهامشي لبحث تفاصيل الاتفاق والعمل على التوصل إلى صيغة مشتركة. حكمت المحكمة المركزية في القدس بالسجن 19 عاما على أحمد عبدالله و 14 عاما ونصف العام على شقيقه محمد بعد إدانتهما بمحاولة قتل شخص كانت تربطه علاقة عاطفية بشقيقتهما عام 2023. وبحسب قرار المحكمة، استدرج الشقيقان الضحية إلى موقف للسيارات في القدس وأطلق النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. رفع رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان دعوى تشهير وتحريض على العنف ضد سارة نتنياهو بقيمة 2,550,000 شيكل عقب تصريحات ألمحت فيها لعلمه المسبق بهجوم 7 أكتوبر. وبحسب الدعوى، تلقى غولان تحذيرات من تهديدات باستهدافه ما أدى إلى تجديد الإجراءات الأمنية حوله قبيل الانتخابات. إلى ذلك، ردت صحيفة هآرتس على تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها عقب تقريرها بشأن تحذير قيل إن رئيس الإمارات محمد بن زايد وجهه إلى بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. قالت الصحيفة أنها لن تتراجع عن كشف ما وصفته بالحقيقة وأنها مستعدة للدفاع عن تقريرها أمام المحكمة. في السياق، كشفت وثيقة سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشرها أن رئيس شعبة الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية العميد عميد سعر حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تموز عام 2023 من احتمال اندلاع مواجهة إقليمية واسعة تشمل خطرا من قطاع غزة. ويتناقض ذلك مع قول نتنياهو أن التحذيرات تناولت إيران وحزب الله فقط، فيما ينفي مكتبه تجاهل تحذير محدد بشأن هجوم من غزة. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك تدمير 3 مخازن للأسلحة التابعة لحركة حماس بغارات نفذت في 3 مناطق مختلفة بقطاع غزة. وبحسب الجيش، احتوت المخازن على أسلحة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومعدات قتالية، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل لمنع إعادة بناء قدرات حماس العسكرية. في الضفة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اعتقال 20 فلسطينيا خلال عملية في مخيم العروب قرب الخليل بشبهة الضلوع في أنشطة ضد إسرائيل. بحسب الجيش، شملت الاعتقالات مجموعة من القاصرين ادعى أنها خططت لرشق الحجارة وإلقاء زجاجات حارقة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن بريطانيا تدرس توسيع العقوبات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية لتشمل بنوكا وشركات إسرائيلية تساهم في تمويل النشاط الاستيطاني. وتأتي الخطوة بعد إعلان لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل. أفادت وسائل إعلام عربية بانسحاب القوات التابعة للحكومة اليمنية من مدينة المخا الاستراتيجية مع تقدم الحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر وسط تقارير عن دخول قواتهم إلى المدينة. في المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة لقوات طارق صالح بوصول تعزيزات عسكرية للمخا وإعادة تنظيم القوات بالتنسيق مع التحالف إلى جانب اجتماع

0: شبكات بحرية مع الحوثيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن طهران لم تعد قادرة على الصمود وأن التفاوض معها لا يزال ممكنا لكنه غير مطروح حاليا. في المقابل أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب ناقشوا احتمال استمرار الحرب ضد إيران حتى نهاية ولايته، ربما إلى ما بعد تنصيب الرئيس المقبل مطلع عام 2029. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال النهار، فيما تصبح الأجواء مساء لطيفة ومنعشة. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل في برنامج مجالس الزميل وديع عوبدي. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: أمعن النظر.
2: أمعن النظر أم أنعم النظر؟ نسمع من يقول أمعن النظر في الأمر، وهناك من يقول أنعم النظر، فهل ثمة تركيب صحيح وآخر غير صحيح لغويا؟ تركيب أمعن النظر جاء من معنى الفرس وأمعن بمعنى تباعد، وفي الحديث أمعنتم بمعنى بالغتم، وأمعن في الأمر أبعد فيه، وأمعن في النظر دقق فيه وبالغ في الاستقصاء. وأما تركيب أنعم النظر فجاء من أنعم وتعني أفضل وزاد، وبذلك يكون الإمعان بمعنى التباعد والمبالغة، والإنعام بمعنى الزيادة. ويبدو جلياً أن الفعلين أمعن وأنعم من حقل دلالي واحد، وهو التباعد والمبالغة والزيادة. لذا نقول أنعم النظر في معنى أمعن في النظر.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة F.

0: سلامات وتحيات برنامج مجالس من راديو الناس. محطتنا هذا الأسبوع في البير المكسور، لن نستضيف الرئيس لأسباب خاصة به، خاصة بالمعنى الاجتماعي، ونستضيف عوضا عنه الأستاذ جمعة حجرات مدير عام المجلس المحلي. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا وسهلا فيك، مرحبا فيكم.
0: إن شاء الله تيسرت الطريق من الحجرات لهون.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يا ميت أهلا وسهلا فيك. نبدأ بموضوع الاسم، يعني البلدة عرب الحجرات ولا البير المكسور؟ على لسان الناس في البير المكسور نفسها.
1: نعم نعم،
0: لما يسأل فلان من البلدة بقول أنا من المكسور ولا بقول من الحجرات ولا فيه هيك وهيك؟
1: صحيح الثنتين، من بير المكسور وكمان من عرب الحجرات، لأنه الحجرات هي العشيرة اللي ساكنة في بير المكسور. 98% من سكان بير المكسور هن من عرب الحجرات. بير المكسور طبعا بدت،
0: لكن هي 2% من وين؟
1: من حول بير المكسور اللي مع الحجرات، هن كمان حجرات، احنا بنعتبرهن حجرات.
0: اها،
1: ففي التلخيص النهائي 100% هن حجرات اللي سكان بير المكسور.
0: وهذا إلها ولا عليها إذا بكونوا أبناء قبيلة واحدة؟
1: أبناء قبيلة واحدة طبعا، في

0: لها حسنات كثيرة في مراحل معينة في البلد. وقت مثلا انتخابات محلية ما احنا الحمد لله ما في توترات, لأن الناس بتشعر انها كلها قرايب وكلها عيلة واحدة وكلهن اولاد عم وكلهن نسايب.
1: جميل,
0: هذا الشيء منيح جدا. في حالات صعبة بتصير في كل بلد, طبعا بتصير احداث صعبة, لما يصير اي حدث او اي خلل الكل الناس بتكون الحمد لله
1: قوات التدخل السريع بتكون
0: الناس مع بعض وفي تعاضد وفي تكافل اجتماعي. هذا الاشي اللي حسن جدا من ناحية القربة اللي في البلد.
1: ما في علاقة بين عرب الحجرات وبين عرب الحجاجري, اسماء مختلفان تماما.
0: لا لا, عرب الحجاجري في الكعبية حجاجري طباش, واحنا بير المكسور
1: على الحجاجري, ولا في علاقة قربة, انما مجرد اسمان متشابهان
0: بتوقع هيك. انا
1: بروح على اسم البلد عرب البير المكسور.
0: مين بير المكسور؟ بير المكسور الاسم هو بير, بالفعل في بير مي ونبعة. المكسور المقصود فيها انه انكسر حيط من البير بسبب الفيضانات المياه اللي كانت تصير في فصل الربيع.
1: مين كسر؟
0: سموه البير المكسور.
1: الفيضانات نفسها
0: انكسر بسبب المي اللي يظهر قبل 100 سنة أو 120 سنة. يقال إنه المقصور مش المكسور, إنه كانوا التشققات اللي في حيطان البير يسكروها فانكسر هناك إشي فقصروا. فإحنا لا, إحنا أخذنا على النص اللي أكثر إنه هو بالفعل انكسر نتيجة لفيضان المياه. بير المكسور طبعا هي البلد بتشمل اليوم كل الحارات اللي حوالي بير المكسور, اللي هي بير المكسور, المكمان, طبعا الحجرات ساكنين في بير المكسور, المكمان, وفي ضميدة. ضميدة كمان هي حجرات.
1: بس بيجي على أحياء البلد. بالنسبة لموضوع رواية الاسم في كثير روايات. هناك يقال أنه في زمن دولة العثمانية أي ضابط زلت قدمه ووقع على الأرض هناك وكسرت, وبالتالي سمي البير المكسور بسبب أنه المكان اللي كسرت فيه القدم قريبا من البير.
0: أغلب الكبار في العمر عندنا اللي حدثونا عن تاريخ البلد ذكروا قضية أنه المي الحيط تبع البير انكسر نتيجة لفيضان المياه. أغلب الروايات كانت الرواية القوية اللي ممكن نثبتها أكثر.
1: لكن هاي الرواية أنه في ضابط,
0: هذيك الرواية أنه ضابط
1: عثماني خلال حفر البير
0: مزبوط انكسر, زحلق وزحلق في البير,
1: زلت قدمه وانكسر في
0: البير, فسموه المحل كله البير المكسور. طبعا تاريخيا البير المكسور ذكر في سنة 1860. بير المكسور من ناحية التاريخ في بعض المؤرخين اليهود والعرب اللي ذكروا في 1860. نعم,
1: موجود في 1860 في الكتب, في مخطوطات, في
0: نعم نعم نعم. أنا مر معي كتاب لمؤرخ يهودي اسمه رافالوفيتش.
1: بالسين ولا بالصاد
0: البير المكسور؟ لا, ذكر هو, أنا شفته الصحيح في اللغة العبرية مكتوب بير المكسور في الخوف يعني. فهو بالسين بده يكون, أنا بتوقع بالسين السامخ في العبراني.
1: أنا بدي أقول لك رواية ثالثة.
0: ذكر مع واحد كان هو شيخ اسمه عقيلة آغا الحاسي, من شيخ من قبيلة الهنادي اللي كان عامل هنا شبه مقاطعة, اختلف مع والي عكا في فترة من الفترات. فكانت البير المكسور موقع إله, فبوقت الضغط بنهزم على جبل سيخ اللي هون في المنطقة فوق عين ماهل وين نصرت عليتي اليوم,
1: بين كفر كانوا عين ماهل.
0: نعم, ووقت برجع على بير المكسور اللي يظهر لأجل المي ولأجل قريب على طرق معينة.
1: بس أنا يا أستاذ جمعة. نعم. حجرات لمن انضم إلينا, أنت مدير عام المجلس المحلي, أنت تتحدث عن روايات تاريخية على لسان الناس, كيف ومن أين جاء الاسم البير المكسور؟ أنا سمعت رواية ثانية قالها الأديب محمد علي طه, زار وفد من عنا لغزة والتقى ياسر عرفات وأنا كنت هناك, فكان في عملية تعريف وديع من كفر كنا ومحمد من الحجرات وفلان من الناصرة وفلان من العكا وفلان من البير المكسور. أبو عمار التفت بخفة دمه وقال له الله إيه ده البير المكسور؟ قالوا له هاي بلد في الجليل اسمها البير المكسور. قال لا ما يخالفش طبعا لكنته المصرية بخفة دمه, من النهاردة هتبقى البير المعمور. قال له محمد علي طه يا أبو عمار البير المكسور بالصاد وليس بالسين, من قصارة البير كان يكسروه من جوه على زمن الرومان حتى يحفظ المي. قال ما يخالفش من النهاردة هتبقى البير المكسور.
0: نعم,
1: من النهاردة هتبقى البير المعمور. الآن أنا بمر من البلدي من هناك, لا يزال حتى اليوم اللافتات على مداخل البلد مكتوب البير المكسور بالسين.
0: نعم نعم,
1: ما غيرتوا أنتوا, نحسوا للسين مش للصاد.
0: قلت لك أنه روايتين مذكورات.

0: احنا بنروح على انه المي انكسرت نتيجة لكثرة المي، وهي هي نوع من وهي الحمد لله وفرة وخير، يعني انه في هناك مي كثيرة.
1: جميل. وهذا ربما سبب الرئيس لقدوم الحجرات من المكان الاول اللي كانت تعيش فيه القبيلة اللي نعم. في الظهرة
0: اللي لا قبل الظهرة
1: جنب كوكب في يعني قريب منكم في اعلى الجبل، وذهبت إلى حيث البير المكسور الآن بحثا عن الكلاء والماء وعين المياه، هكذا تقول مصادر تاريخية.
0: المصادر التاريخية اللي واردة عندنا في سنة 1850 لحد 60 كانوا في منطقة اسمها تل الشمام في مرج بن عامر اللي هي كفر يهوشوع.
1: مزبوط.
0: في زمن التنظيمات العثمانية في الدولة العثمانية، التنظيمات اللي هن ريفورموت، كان هناك تجنيد إجباري ودفع ضريبة اللي يملك الأرض، فنتيجة للشرطين هذول تركوا الأرض هناك ورجعوا على جوانب البطوف، منها طبعا الظهرة، منها منطقة بير المكسور المكمان اليوم وضميدة، وطلعوا على الظهرة اللي هي شرق كوكب بين سخنين كوكب.
1: قصة إنهم اشتروا من صالح أفندي.
0: نعم، فاستوطنوا في الظهرة، قسم كان في بير المكسور اليوم في جوانب بير المكسور، كان علاقة مع الشيخ صالح محمد شبل
1: أحد الإقطاعيين في منطقة عكا.
0: نعم، أحد الإقطاعيين في منطقة عكا اللي موجود قرائبه اليوم موجودين في المكر، بتوقع كان هو قاعد بشفع عمر، فتوجهوا إليه، كان علاقات طيبة معه، فباعهن حوالي 1900 درهم.
1: صحيح.
0: بيشتروهن بشكل جماعي كأوبراتيفي بيسموه، يعني
1: تعاونية
0: بالضبط.
1: طيب أستاذ جمعة،
0: ما زالوا الحمد لله الأرض مطوبة بسيرة أجدادنا
1: بسيرة الأرض أستاذ جمعة حجرات. نعم. وأنت ضيفنا في برنامج مجالس في راديو الناس اليوم، عملنا بعد هاي المقدمة الطويلة حول موضوع البلدة.
0: نعم.
1: تعطينا هيك فكرة لمن لا غير مطلع على ملامح البلد وإحداثياتها، تعداد سكانها، جاراتها، أسماء الأحياء فيها، أسماء الشوارع فيها، هيك تعطي فكرة يعني ولو بشكل موجز. تفضل.
0: نعم. بير المكسور زي ما قلت لك الاسم احنا تطرقنا له، سكانها من عشيرة عرب الحجرات. الأحياء اللي موجودة فيها، أكبر حي موجود اللي هو تقريبا ثلث بير المكسور موجود هي المكمان، وطبعا المصدر تبع الاسم هو من كمن، ممكن يكون يعني كان شجر كثير وغابات كثيفة
1: كمان كمين.
0: نعم. الشوارع اليوم تسمت كمان بأسماء، زي مثلا شارع الطبراني اللي هو كان نبعة مي الطبراني، والطريق يمر من منطقة شفا عمر لمنطقة صفورية، طريق الطبراني ما زال لليوم، فسمينا أحد الشوارع الرئيسية اسم الطبراني.
1: أعطينا كمان نماذج.
0: شارع المرج مثلا، المرج اللي هو بين البير المكسور وبين المكمان اليوم، مرج كبير الحمد لله وإخضر وزيتون وما شاء الله، فسميناه شارع المرج. في مثلا حارة وشارع سموها الحاكورة من كلمة حاكورة وحواكير، شارع الكرم مثلا، شارع العين لأنه في كان عين بالفعل، في شارع البير اللي هو منطقة البير نفسه، فالأسامي اشتقت من التاريخ تبعنا ومن التراث، من أجل أنه حافظ على التراث للجيل القادم. في طبعا مثلا على سبيل المثال بناية اللي هي عقد قديم، سمينا الشارع اللي جنبه شارع العقد.
1: حلو.
0: فالإشي انبثق من
1: اسماء شخصيات ما فيه.
0: الحقيقة لا، الحقيقة لا،
1: لا عربية ولا إسلامية ولا تاريخية
0: لحد لسه، لا، رحنا على أسماء اللي تراثية اللي بتخص بير المكسور وعرب
1: محايدة، ما فيش لها أي معنى لا اجتماعي ولا سياسي.
0: ممكن بعض الأسماء اللي هي من الطبيعة، شارع الزيتون، شارع كذا.
1: أسلم لكم يعني.
0: لا مش قصة أسلام.
1: ليش عدد سكان البير
0: المكسور؟ لأنه التراث هو مش بس بشخصيات، التراث هو قيم.
1: صحيح، بس القيم. نعم. بالأساس بتيجي. نعم. من التاريخ الإنساني الاجتماعي. نعم. للناس. نعم. كداش. نعم. عدد سكان البير المكسور؟
0: بير المكسور اليوم 11500 تقريبا،
1: ما شاء الله.
0: في 2400-2500 عائلة.
1: لما بديت يعني في قبل النكبة بقليل، كداش كان عدد سكانها؟
0: مئات طبعا، أقل من مئات، مئات نعم، مئات معدودة
1: يعني، تضاعفت مرات على.
0: نعم.
1: مرات.
0: نعم. نعم. نعم. نعم.
1: مساحتها
0: اليوم 5900 تقريبا، 5900 دونم، المناطق نفوذ المجلس المحلي، وهو تقريبا نفس الدونمات ان الخرطه الهيكليه تاعت بير المكسور،
1: بس نسبيا للبلدات العربيه الاخرى لمن يزور البير المكسور.
0: نعم.
1: يلاحظ أنه

0: البلد مترامية الأطراف، واسعة شوارعها، واسعة
1: الحمد لله،
0: متناثرة بيوتها، ما في زحمة.
1: بلى الحمد لله. كل الوقت احنا بالتخطيط كان عنا، لما كنا نجدد الحارات كنا نخطط الشوارع اللي تكون وسيعة، واشتغلنا على هذا الموضوع، والحمد لله احنا اليوم قطفنا هاي الثمار، انه لما الشارع وسيع البلد تتطور اكثر، المحلات التجارية بتتريح اكثر، الزائر كمان بتريح اكثر.
0: جميل.
1: اليوم بير المكسور الحمد لله في نقلة نوعية في بير المكسور صارت، حتى على مستوى المنطقة، في مثلا قاعات افراح فتحوا ثنتين اللي يستوعبوا كل واحد اكثر من 5-6 آلاف بن ادم. طريق البير وسيع، بمروا من طريق البير مشان يوصلوا للقاعات هذول، في من برا بيجوا ناس كثير، صاروا من المنطقة، منطقة الناصر، منطقة شفا عمر، منطقة كفر مندا، منطقة الزرازير، طبعون، من كل المناطق بيجوا لعنا.
0: الصور التاريخية للبلدة تشير إلى أنه بداية القرية كانت بيوت حجرية، ولكن أيضا خيم باعتبار أنه مضارب بدوية.
1: نعم نعم.
0: اليوم نحن في 2026 ونحن نتحدث عن بلدة اللي فيها قبيلة الحجرات، من الجزء لا يتجزأ من المجتمع العربي.
1: نعم.
0: العرب البدو في البير المكسور، شو تبقى من البدو في أهالي المكسور في الحجرات؟ صرتوا اشكنازيم.
1: طلع في تغيرات في المجتمعات كلها.
0: يعني إذا جيت زرتك اليوم بتقدم لي قهوة سادة ولا
1: أكيد
0: اسبريسو؟
1: في الحمد لله ما زال السادة موجودة، بس مش عند الكل طبعا.
0: الأغلبية اسبريسو.
1: الأغلبية اسبريسو قهوة عادية، أما في الحمد لله ما زالت السادة موجودة في الأفراح، في المناسبات السادة موجودة، في بعض بيوت كثير اللي ما زالت محافظة على القهوة السادة القديمة التقليدية اللي هي رمز للتراث ورمز لاستقبال الضيوف طبعا، ورمز للعلاقات الاجتماعية والطيبة اللي بين الناس. يعني كان هو فنجال القهوة مثلا هو اللي يعزم الناس على بعضها مشان تداون، مشان تقعد، مشان تتشاور.
0: بعده موجود؟
1: حتى قسم موجود بعده الحمد لله. يعني حتى الجرن المهباش اللي كان يدق فيه القهوة الصبح سموه العزام،
0: لأنه
1: باللهجة عندنا كان اسمه العزام،
0: بدع الناس بعزم،
1: لأنه
0: الناس
1: بعزم الناس على بعضها صوته. لما واحد يسمع صوت الدقة المهباش كان بيعرف أنه فلان هو بدي يحضر قهوة، فتفضلوا يا جماعة بدون ما ينادي بدون ما يعزم.
0: انقرض هذا العزام ولا بعده موجود؟
1: لا بعد، بعد موجود في بعض البيوت اللي ما زالت محافظة عليه.
0: يعني بتسمع الصبح مرات حدا بدوك بال،
1: طبعا في ظروف اليوم دور وسيارات وضجة لا اليوم لا، أما ما زال المهباش موجود في بعض البيوت.
0: في حدا اللي عنده باب البيت خيام المضارب البدوية الأصلية التقليدية
1: في اليوم
0: بدوي ولا كلها قصور؟
1: كلها قصور، أما في ظاهرة غريبة اللي بحد البيت أو باب البيت في عريشة، بنسميها عريشة إحنا، اللي هو زي البيت يعني، بس هو طبعا مصنوع من مواد ثانية، مواد حديثة. في يمكن واحد اثنين اللي عندهم خيام ممكن،
0: يعني بالمختصر
1: بالمعنى اللي انت بتقصده.
0: بالمختصر المفيد استاذ جمعة حجرات، مدير عام بلديه البير، مدير عام مجلس محلي بير المكسور، لم يبقى من البدو في الحجرات سوى الاسم. صرتوا ما شاء الله عنكم عصريين اهل مدن ساكنين في قصور، ولا تختلف معيشتكم عن اهل المدن، حتى بتقول لي القهوه صارت اسبريسو.
1: لا انا قلت انه القهوه الساده ما زالت موجوده، وخاصة في المناسبات وفي بعض البيوت، بيوت كثير اللي فيها القهوة. هي الإشي مش بس القهوة طبعا، القيم، إحنا محافظين على قيم القديمة
0: وهذا الأهم،
1: والترابط الحمد لله. المجتمع أنا بعتبره هو صحيح، يعني صار المديرنا اللي بيسموها الحداثي دخلت على المجتمع، ولكن ظلينا محافظين على قيم معينة، قيم كثيرة، الترابط الاجتماعي، النخوة، المروءة الحمد لله ما زالت موجودة، وعلاقة سكان بير المكسور اليوم مع المنطقة اللي حواليها
0: علاقات جيدة،
1: علاقات جيدة جدا طيبة، حتى تاريخيا أجدادنا بيخرفوا، حتى السكان القرى المجاورة لنا والمدن الكبار فيهن
0: مفتوحة
1: شاهدوا والصغار اليوم الأجيال الثانية على ألسنة أجدادهن بيشهدوا لنا أنه أجدادكم كانوا مناح معنا. يعني إحنا أنا بعطيك أنا أمثلة من شفا عمر، من كفر بندا، منطقة الناصرة، منطقة صفور، يعبلين، لحد اليوم الأجيال الصغار بيشهدوا إلنا أنه أنتوا كنتوا بعلاقات طيبة معنا وكنتوا
0: تحافظوا
1: على الجيري.
0: مفتوح البلد للأغراب، إذا بدي يجي وديع وودي أسأل أنا جعبالي أترك فركن هيك أجي على بلد جديدة أعمر بيت بالبير المكسور، في إمكانية تقبلوني تنطوني مواطني بالمكسور؟

0: طبعا قضية المواطنة صحيح اليوم في أزمة بتشمل كل القرى العربية من ناحية المواطنة، مشان من أجل المحافظة على البير المكسور وعلى العلاقات الاجتماعية
1: ما في،
0: طبعا احنا
1: ما في مجال للأغراب من خارج البلدة من البلدات العربية.
0: القضية مش قضية أغراب وأقارب وكذا، القضية إنه في اليوم طاقة كامنة لسكان بير المكسور اللي هو مثلا مجال معين لقطع أراضي أو قسائم اللي
1: أنا محدود. عندي حدا بدي يعطيني نص دنم أستاذ
0: زوما علي اللي هي محدودة
1: فاهم عليك يعني مسموح تعطي اليوم أنت واحد بدك تعطيني أنت نص دنم بدك تبرع لي بنص دنم أنت صاحبي مسموح أن يجي واحد بريت بليون
0: في سكان اللي سكر في مواطنين اللي سكنوا في بير المكسور بريت بير المكسور نعم بس احنا منقدرش نفتح الاشي لانه بده يضغط القسائم الموجودة ببطل قسائم لأولاد البلد.
1: اجي اشتري بيت ببير المكسور مسموح؟
0: اهلا وسهلا فيك
1: تقاليد الناس وسهل فيك.
0: اليوم زي ما انا بعيد نفس النقطة انه اليوم مثلا خذ 50-50 مع دائرة أراضي إسرائيل في مشكلة اليوم.
1: إيش على قسائم البناء؟ بحكي على قصة البلدات العربية اليوم صارت مفتوحة أبوابها أمام هجرة من بلدة إلى بلدة. في بعض البلدات حافظت على طابعها وحالت دون دخول ما يعرف بالأغراب بين قوسين أو من بلدات ثانية. البير المكسور وين؟ بعشر ثواني.
0: احنا من القرى والبلدات اللي حافظت على الطابع المحلي.
1: جميل. فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك الأستاذ جمعة حجرات مدير عام المجلس المحلي للبير المكسور.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
5: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح وفنربختشة ضد روما وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
9: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: الصبح.
1: جميل.
0: نعم.
1: مين سمك، الوالد ولا الوالد؟
0: الوالد والوالدة طبعا.
1: واسم مبارك هذا؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: مبسوط متصالح معي.
0: مبسوط جدا في الاسم أنا.
1: يعني لو أنا
0: خيرت أنا واسمي.
1: خيرت من جديد قالوا لك الخميس، خميس أو جمعة؟
0: لا جمعة.
1: مبارك لأنه مشهور بالدلالة الدينية.
0: نعم.
1: جميل. طيب كنا قبل الفصل تحدثنا إنه البير المكسور بلد تقريبا أقل من 12,000 تحول دون دخول الأغراب بين قوسين سكان بلدات عربية أخرى حفاظا على تقاليد وعادات وإلى آخره. وسألتك أنا بين الجد والمزح إذا أنا بدي أفوت أشتري لي قسيمة بناء أشتري بيت، اللي فهمت منك بالتلميح إنه هذا أمر غير ممكن. ليه؟
0: أنا طبعا في بير المكسور بدنا نحافظ على النسيج الاجتماعي اللي حافظنا عليه خلال عشرات السنين. طبعا الإشي له أبعاد أخرى اللي هو المحافظة على العلاقات الاجتماعية الداخلية، التعارف الداخلي والأمان لكل الناس والاطمئنان لكل الناس.
1: طيب جميل. بدناش نتهم البير المكسور بالعنصرية، بس إذا بصير في معي شوية مصاري ممكن إني أجي.
0: لا سمح الله، بير المكسور
1: أشتري لي قسيمة بناء.
0: بير المكسور بلد مرحاب، بيستقبل كل الزوار، مضياف بيستقبل كل الزوار والضيوف.
1: طيب طالما بنحكي إحنا بين الجد والمزح في موضوع قسائم البناء يا أستاذ جمعة.
0: نعم.
1: هناك شكاوى إنه يعني قسائم البناء لا تكفي قصة العرض والطلب. هناك يعني مرحلة أولى تمت ولكن مرحلة ثانية عالقة في توزيع قسائم البناء.
0: نعم. السبب؟ سبب إدارة المجلس المحلي مع بعض المجالس في المنطقة وقفوا، يعني المجلس المحلي أنه وقف التسويق القسائم لأنه شرط مديرية أراضي إسرائيل مع وزارة الإسكان أنه يكون 50% لسكان البلد و 50% من بريد البلد
1: اللي كنا بنحكي فيه بين الجد والمزح.
0: مزبوط. فال 50% من بريد
1: المرحلة
0: البلد.
1: المرحلة الأولى سمحنا على المقاطعة. نعم. كانت حصرية على أهالي البير المكسور.
0: لا لا، الشرط اليوم 50%.
1: المرحلة الأولى في زمن المجلس السابق كانت حصرية.
0: لا كل الوقت المكسور. كل الوقت كان لبير المكسور. فمن قبل سنة أو سنة ونص سنتين بلشت قرارات حكومية غير
1: افتحوا مفهوم. للوافدين من برا.
0: لا 50% 50%.
1: وانتوا رافضين؟
0: رافضين. وقفنا وجمدنا التسويق لحد ما يكون حل مع القرارات الحكومية.
1: مين بيجيب الحل؟ في اتصالات، في مداولات؟
0: في اتصالات. قعدنا مع الوزراء أكثر من مرة، مع مديرية أراضي إسرائيل.
1: وين آخر مرة كان الاجتماع؟
0: قبل شهرين أو شهر ونص كنا مع مديرة لواء الشمال في الناصرة. قبل 5 أشهر كنا مع وزير الإسكان، بس للأسف لحد اليوم ما في قرار. طبعا وزير المالية وزير الإسكان اللي هن دور كمان حطوا جديد مدير لمديرية أراضي إسرائيل، وفي كان شخصية خلافية هو حتى بين الحكومة في قرار حكومي معين كان، فالإشي ما تقدم بعده. مش عندنا بكل القرى يعني ما تقدم الإشي.
1: قديش عادة قسيمة البناء تسوق بالمعدل يعني ثمنها؟ 400 متر.
0: ما يعادل 400-500 ألف شيكل، يشمل طبعا التطوير، عمل التطوير، ثمن القسيمة والتطوير.
1: وأراضي الطابو؟
0: الطابو لا طبعا أكثر شوي. القسيمة طبعا. القسيمة ما يقارب يمكن 600 ألف شيكل،
1: نص الدرهم
0: يمكن.
1: طيب في موضوع يعني القضايا الخدمات الأخرى، مثلا موضوع الرياضة والشباب، بتقول إنه 12,000، وأنا بفترض أنه معدل الشباب كبير جدا لأنه المجتمع العربي بشكل عام 70% من العرب دون جيل 30.
0: نعم.
1: في شكاوى على موضوع الرياضة، يعني مع أنه في نجوم من البير المكسور ما في ملعب اللي يكون صالح فعلا لكرة القدم، وحتى الأطر الرياضية الأخرى مفقودة.
0: اليوم طلع المجلس المحلي بلش في تخطيط عام لبير المكسور من أجل تجديد البلد وتجديد المخططات الموجودة. واحد من البرامج اللي موجودة اليوم وفي متقدمين فيه هو ملعب كرة قدم بلدي اللي ممكن يكلف بين 30-40 مليون شيكل مع كنتري بحده. الحمد لله الإشي متقدم جدا، وخلال أشهر ممكن إن بالضبط نعرف وين تنبلش فيه، خلال أشهر معدودة.
1: أنت على السمع وأهل بير المكسور بسمعوا راديو الناس.
0: نعم نعم نعم، في تخطيط متقدم وتقدم الطلبات لوزارة الرياضة لمفعلها بايس من أجل تمويل هذا المشروع.
1: مع أنه ما في فريق، في ممكن يصير ملعب بس ما في فريق.
0: المجلس ولا مرة منع فريق يصير في مدارس اليوم، مدارس لكرة القدم في
1: لأنه المجلس المحلي لم يوفر البنى التحتية، ما في ملعب.
0: في 3 مدارس اليوم لكرة القدم في بير المكسور بيشتغلوا في بير المكسور اللي حاضنات
1: بلعبوا برا،
0: حاضنات مئات الطلاب اللي بأجيال مختلفة.

0: مختلفة.
1: طيب بقية الفروع الرياضية الشباب يعني من المجلس المحلي عليه واجب انه لا يوفر
2: في ملاعب
1: اطر شبابيه رياضيه اجتماعيه ثقافيه.
2: في ملاعب بالحارات طبعا، في عندنا اكثر من 7 أو 10 ملاعب عندنا في الحارات، اللي قسم منهم مغطى ذيشي وقسم لا، في كل حارات بير المقشور. انا بعد لك انه في اكثر من 8 ملاعب اللي بتذكرهم اسا في بير المقشور، لكل حاره في ملعب او ملعبين. طيب في طبعا كره سله، في كمان للبنات، في اسا ملعب جديد هوكي اسمه، في عندنا قاعه رياضيه.
1: هذا موجود ولا كله على الطريق؟
2: موجود، مش على الطريق، موجود الحمد لله رب العالمين. ال ال ال ميزانية التطوير اللي كانت في آخر سنتين في بير المقشور حوالي 60 مليون شيكل في بنايات لبير المقشور. المخططات المستقبلية اللي خلال سنة سنة ونص إن شاء الله راح تكون ما يعادل 90 لحد 100 مليون شيكل.
1: طيب بما يتعلق بموضوع الخدمات، في يعني خدمة أساسية اللي ترتبط بموقع المجلس المحلي وحق الجمهور بالاطلاع على ما يدور في المجلس المحلي. الموقع يعني أحواله تثير الشفقة، يعني تصميمه كثير بدائي وبسيط، ولكن الأهم اللغة العربية مفقودة، اللي لغة أمي وأمك ولغة الأم مش موجودة مثل ما لازم هناك. تكبس أنت على اللغة العربية بيطلع صفر، فيش شي فراغ. وحتى في اللغة العبرية معظم الخانات اللي أنت بتكبس عليها حتى تصل لمعلومة في كافة المجالات لا تجد شيء.
2: في موقع المجلس المحلي؟
1: في الانترنت.
2: بالعكس، في الانترنت الموقع بيشتغل وشغال وعادي. في كمان الفيسبوك، ربما الفيسبوك كل أسبوع يعني مرتين.
1: ربما بتشغلوا صفحة المجلس في الفيسبوك مش في الانترنت؟
2: ممكن في إشي بالشغلات فنية مش شغلات بالمهنية.
1: في حدا مسؤول عن الموضوع؟
2: نعم
1: بالمجلس المحلي؟
2: نعم.
1: مين؟
2: في شخص معين. أنا بوعدك أنه رايح أفحص الموضوع. أنا بتوقع أنه الإشي فني أكثر مش الإشي ماهي.
1: يعني حتى بقية المضامين اللي مفروض ترتبط في خدمات مختلفة، نعم، في السلطة المحلية مفقودة. يعني نعم، مكتوب بالعكس. هي بالعناوين من برا، لكن
2: في فيسبوك المجلس احنا بنحط في الأسبوع مرتين نشرات للمواطنين، توجيهات وقت الحاجة. فممكن انه الموقع ممكن في اشي فني، اعطينا افحص الامر انا.
1: طيب ممتاز،
2: بشكل دقيق.
1: ممتاز،
2: شكرا على الملاحظة هاي.
1: طبعا. بما يتعلق بموضوع التربية والتعليم،
2: نعم،
1: كم عدد المدارس في البير المقشور
2: اليوم؟ أنا في عندي
1: المراحل،
2: في عندنا 6 مدارس، 3 مدارس ابتدائية،
1: 1000 مدارس ابتدائية،
2: نعم، ابتدائيات المكسور. نعم، في بير المقشور اللي
1: واحدة إعدادية،
2: واحدة إعدادية، واحدة ثانوية، واحدة تكنولوجية.
1: تكنولوجية،
2: نعم. عدد طلاب الابتدائيات 1200 طالب، الإعدادية 560 طالب تقريبا، الثانوية 450 طالب، والتكنولوجية 105 طلاب.
1: عدد المديرات مقابل عدد المديرين في المدارس، في عندك فكرة؟
2: عندنا 6 مديرين.
1: 6 مديرين كافتهم؟ نعم. من الرجال؟
2: من الرجال طبعا، في كثار معلمات و
1: بس انتو شوي بعاد عن الظاهرة التي تجتاح المدارس العربية.
2: لابد اللي بتوصل لعنا ان شاء الله، وما في اي مانع انها تكون مديرة.
1: كيف النساء في البير المقشور ساكتين للرجال حتى الان؟ على يعني كافة المدارس رأس الادارة ذكور من الرجال.
2: بقول لك مع الوقت ان شاء الله انه يكون تغير. طبعا ما في سياسة اللي تمنع المرأة انها بتكون مديرة مدرسة، اما
1: انت عارف ليش
2: قضية تتعلق بالمجتمع نفسه، قضية اجتماعية اكثر. يعني ان شاء الله انه بيكون مديري في بير المقشور.
1: الله كريم
2: ان شاء الله.
1: لانه كنا في راديو ناس قبل اسبوع مع مطلع سنة الدراسية، عملنا تحقيق، نعم، صغير، تبين انه 65%،
2: نعم،
1: من ادارات المدارس العربية في كل الشمال، خط طبرية حيفا الى حدود لبنان، 65% من الادارة نساء.
2: ما شاء الله.
1: وهذه ظاهرة موجودة في كثير كثير كثير من البلدات. البير المقشور بتقول في 6 مدارس تدار من قبل الرجال.
2: نعم.
1: يلا، على أمل أنه تكون هاي،
2: على أمل إن شاء الله، رب.
1: الإشارة بداية تفكير النساء بأن تدخلنا إلى سل أو حقل التربية
2: إن شاء الله
1: والتعليم. بما يتعلق بموضوع الثقافة والمراكز الجماهيرية والشباب الإضافة للرياضة، في مركز جماهيري في البلد؟
2: الحمد لله في مركز جماهيري اللي بيشتغل في كل مشاريع اللي بتتعلق في الرفاه الاجتماعي، في التربية والتعليم، في الرياضة المتناسي اليوم المركز الجماهيري كل المشاريع تتحول إله. في طبعا اتفاقية بينه وبين المجلس المحلي وزي خليط النحل الحمد لله المركز الجماهيري.
1: يعني أي فعاليات اللي ممكن حدا يتساءل عنها في داخل هذا المتناس، واحد ولا أكثر
2: ناحية الفعاليات
1: الجماهيري؟
2: لا فعاليات كثيرة مثلا. كانت تابعة للتربية ومتابعة كمان لقسم الشؤون الاجتماعية الرفاه الاجتماعي، في برامج كثيرة منهن مثلا الشباب اللي في خطر، الشابات اللي في خطر، أي أحد الأمثلة في مثلا توجيهات للطلاب بالنسبة ل الأمان على الطرقات، في برامج كثيرة اللي ما بدي أعدني عن عشرات البرامج اللي دائما المتناس المركز الجماهيري هو اللي مشغل البرامج هاي بتمويل طبعا من المجلس المحلي حسب الاتفاقية الموجودة. طبعا في عنا قاعة رياضية كمان، القاعة الرياضية بتشغل الطلاب اللي بالمتناس في المجال الرياضي والفعاليات الرياضية. طيب إن كان بالهوكي أو إن كان بالسلة وإن كان بال
1: بسيرة الناحية الجندرية النوع الاجتماعي، كنا في موضوع المدارس رجال ونساء على رأس الإدارة في أقسام المجلس المحلي، في سيدات في بعض الأقسام مديرات أقسام؟
2: نعم في
1: مثلا،
2: في مثلا التراخيص المحلات وكذا واحدة مديرة هذه، الرخش مثلا المشتريات واحدة كمان
1: مديرة قسم المشتريات، متسوي
2: مش عظيم اللي هو استنفاذ الموارد كمان صبية، فمن هاي الناحية
1: قسم الرفاه
2: مديرة قسم الرفاه واحدة كمان نعم.
1: المعارف
2: لا شاب فالشي متوازن يعني، مديرة المتناس واحدة مثلا
1: جميل،
2: مديرة قسم الجباية كمان واحدة
1: جميل ممتاز.
2: فاللي ما شفته انت في المدارس يمكن شفته في
1: المجلس المحلي، لكن انت اول باول تتفطن بيطلع انه في،
2: لا مش اول باول، لانه
1: اداره المجلس المحلي النسويه في البير المكسور.
2: القضيه مش هيك، القضيه المدارس كمان هي تابعه لوزاره المعارف اكثر مني كمجلس محلي، كمان القرار طبعا في ادارات المدارس ان كان اعداديه او ابتدائيات هي وزاره المعارف.
1: هذا صحيح. طيب نروح على موضوع المنطقه الصناعيه.
2: نعم،
1: البير المكسور بلدة ليست بلدة عربية صغيرة، تقريبا تعدادها 12,000 نسمة ولها احتياجات مختلفة من ضمنها كمان المنطقة الصناعية اللي
2: نعم.
1: طالما بتحكي على الموارد انه هذا ممكن يكون مورد مهم للسلطة المحلية بدل ما انه تعتمد فقط على جباية الأرنونة. حتى الآن القسم الأول تم إنجازه، ولكن من وقت الإدارة السابقة لليوم مكانك عد
2: في المنطقة الصناعية. البنية التحتية اللي استثمرت فيها إسا في كمان المرحلة الثانية، في كان مناقصة ب 14 مليون شيكل قبل شهر نزلوها.
1: لا مرحلة ثانية من المنطقة
2: مرحلة
1: الصناعية،
2: مرحلة ثانية من المنطقة الصناعية، في تسويق لأكثر من 20 قسيمة المنطقة الصناعية، في قسم منهن قدم للجنة التنظيم والبناء من أجل التراخيص، في قسم بعده ما قدم. احنا بنتأمل انه خلال فترة صغيرة يتقدم الاشي في لجنة التنظيم والبناء والبدء في بناء مصانع ومحلات اللي تفيد البلد طبعا وتكون مراكز تشغيل لأولاد البلد، وبالآخر كمان السلطة المحلية تجبي أرنونة من المحلات هاي. طبعا احنا ما وقفنا بس على انه المنطقة الصناعية هاي لحالها، في هناك اتفاق حسب قرار من وزير الداخلية قبل عدة سنوات انه المنطقة الصناعية الجديدة مع شفاعمر بتكون مشتركة بيننا وبين شفاعمر احنا،
1: بس هذا لا يزال حتى الان حبر على ورق.
2: نسبة فيها مع مسقاف، المجلس الاقليمي مسقاف، بلشنا ناخذ بشكل فعلي اسه عملي اليوم ناخذ جباية نسبة 35% من كسارات اللي موجودة قرب بير المكسور.
1: بس حتى الآن الثمن باهظ يا أستاذ جمعة، عدد كبير من الناس تضرروا في البير المكسور نتيجة الغبار والمشاكل البيئية، يعني هذا
2: نعم
1: الميزانيات هاي مع كل
2: كانت الكسارات
1: لا تستحق أنه طفل واحد يصاب.
2: 50 سنة والكسارات شغالة، إن كانت كسارة لشفا عمر وإن كانت كسارة ثانية لمسقاف، ما كنا نستفيد إشي. في آخر كم سنة كانت هناك لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، لجنة التحقيق أوصت بتقسيم المدخولات على المجالس والبلديات الموجودة في المنطقة كلها.
1: فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك الأستاذ جمعة حجرات مدير عام المجلس المحلي البير المكسور، وأنتم في برنامج مجالس فراد الناس. فاصل ونعود.

0: حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: عدنا في برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم الأستاذ جمعة حجرات، مدير عام مجلس محلي بير المكسور. قبل الفاصل كنا قد تناولنا مواضيع مختلفة، آخرها المنطقة الصناعية، وكنا أنه تسير الأمور هناك ببطء. المرحلة الأولى أنجزت والآن المرحلة الثانية، وتبدو عليك فقلت أنت أنه في هناك نية للمزيد من التوسيع والتطوير بما في ذلك في المنطقة الشرقية اللي يفترض أن تكون.
1: نعم، هناك في 14 مليون شيكل على علمي كانت مناقصة من قبل وزارة الاقتصاد من أجل تقديم التسريع بداية العمل في المنطقة الصناعية.
0: وين هذا ممكن يكون؟
1: أنا بتوقع أشهر معدودة ممكن يكون التنفيذ يكون متقدم إن شاء الله. في طلبات في اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لبعض القسائم، وفي كمان قسائم ثانية بدها تقدم طلبات اللي في المبنى. احنا في مرحلة متأخرة طبعا، الاشي يتعلق في اصحاب المصالح مش كله في المجلس المحلي.
0: تقريبا كم مصنع في بالمنطقة الصناعية في المرحلة الاولى الموجودة الان؟

0: في البير المكسور ولا لسه ما في توزيع؟
1: لا لسه ما في، هن وزعوا وما احنا بدنا نقعد مع اصحاب
0: المرحله الاولى المصالح. ما في
1: المرحله الاولى بعدين ما بدوا، لانه اسا كان المقاولين كانوا يشتغلوا لحد قبل كم شهر،
0: يعني مرحله البناء
1: البني مستمر. لا بعدها كنا البنيه التحتيه كان من قبل مديريه اراضي اسرائيل، اسا بده يفوت يمكن مسراد وزاره الاقتصاد من اجل اكمال البنيه التحتيه، بعدين يشتغلوا على البنيه التحتيه. طيب. ولكن هناك تسويق، متأملين التسويق خلال أشهر بيكون الصورة أوضح، وبنعرف كل مصنع وكل صاحب مصنع.
0: موضوع النظافة يا أستاذ جمعة، نعم. النظافة على ما يرام، والجمهور يؤكد أنه النظافة
1: الحمد لله رب العالمين،
0: وكل ما يتعلق بالنظافة العامة والشوارع والساحات وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: هناك البعض يتساءل عن سيارة المكنسة في بعض الأحياء لا تصل، وبعض الأحياء تصل بشكل متقطع.
1: البيئة أخذناها إحنا في سلم الأفضليات، قضية البيئة في بير المكسور الحمد لله من الميزانية العادية أكثر من 6 مليون شيكل في السنة بنستثمر في البيئة، في كل أنواع النفايات، إن كان البيتية إن كان الصلبة.
0: راضي أنت عن موضوع
1: الحمد لله رب العالمين؟ المكنسة شغالي، المكنسة شغالي يوميا.
0: أحياء ما بتصلها،
1: ممكن يتصلوا فينا، يتصلوا فينا، يتصلوا في القسم فبتوصلهم.
0: يعني فينا
1: في المجلس المحلي في قسم البيئة ما في أي مشكلة، في كمان مركز المجلس المحلي يستقبل التلفونات وشكاوى الجمهور، ما في أي مشكلة. أي واحد أي مواطن عنده هاي المشكلة يتوجه 24 ساعة، فيش أي مشكلة.
0: كل قديش
1: المكنسة شغالي بشكل يومي؟ المكنسة شغالي بشكل يومي، في احد عمال المجلس اللي هو بيشتغل عليها
0: بما
1: كل شوارع بير المكسور.
0: وضحت الفكره بما يتعلق بموضوع
1: في الحمد لله كمان شكعنا، احنا استثمرنا اموال كثيره في تلميع بير المكسور، في تحسين صوره بير المكسور، تحسين الوجه الحضري لبير المكسور.
0: يعني عندكم نافوره جديده؟
1: والنافوره جديده الحمد لله،
0: بكرش قهوه ساده.
1: نعم نعم نعم.
0: مين الفنان اللي صمم؟
1: الفنان امل سرحان من المغار، بلش في النافورة هاي مع بقرج القهوة، مع الفنان
0: بقرج عملاق.
1: نعم نعم.
0: بقرج قهوة مصنوع من النحاس.
1: نعم.
0: قديش بتقدر طوله؟
1: أنا بتوقع له أكثر من مترين ونص، 30 يمكن.
0: ما شاء الله. نعم. هذا نعم. يمكن أكبر بقرج قهوة سادة في العالم.
1: نعم نعم، هو رمز لبير المكسور، رمز للتراث بير المكسور والضيافة. والبير المكسور هو بلد مضياف، بلد مرحب في ضيوفه دائما.
0: أستاذ جمعة، ما حدا بيسمعنا سبينه.
1: وطبعا
0: انتوا حاطين
1: كمان النافوره، النافوره ترمز للبير، بير المكسور كمان، وخلقنا من الماء كل شيء حي، كمان المي هي بتفتح النفس، المي كمان
0: بكرج القهوه الساده في النافوره رمز للضيافه. بس انا بدي اقول لك بيني وبينك انه يعني اغلب البيوت اليوم بتقدم مش قهوه ساده، بتقدم اسبريسو. انتوا اليهود صرتوا يهوديين مش كنازين.
1: المهم ان احنا بنحافظ على تراثنا وعلى قيمنا ان شاء الله، وعلى تاريخنا. اهلا وسهلا فيك. وعلى تاريخنا
0: البكرج السادة هذا. نعم. مصب السادة اللي بسموه. نعم. مصب السادة. نعم. العملاق بتكون فوق المترين، مترين ونص، وفي حواليه مجموعة من الفناجين السادة الجميل. نعم. اللي منحوتة ايضا من الصخر.
1: نعم.
0: قديش حجم الفنجان الواحد؟ انا شفت فيديو بس لاني ما شفتها مشاهدة مباشرة.
1: كمان ما يعادل 70 تبريز سنتي حلو الفنجان او متر يمكن.
0: ما شاء الله. شو هذا مشروع كبير.
1: نعم كلف
0: انطوي على قيمة جمالية كبيرة.
1: نعم في قيمة فنية عالية، وكمان كلف تكلفة في فوق 400,000.
0: فتحتوها ولا لسه بقايد التجربة؟
1: لسه ان شاء الله في سمات الاخرانية بيكون. جميل. خلال الاسبوع اسبوعين بيكون مخلص هالشغل فيها.
0: يلا منيح مبروك. طيب بما يتعلق بموضوع اجتماعات المجلس المحلي، كل كديش في التئام لجلسات الاعضاء؟
1: نعم كل شهر شهر ونص في جلسة مجلس بتكون، طبعا غير جلسة المجلس في كمان اللجان.
0: لا بحكيش على اللجان، بحكي على الاجتماعات العامة، لأنه نعم. في حديث أنه في الآونة الأخيرة يلتئم المجلس المحلي كل فترات متباعدة، كل 6 شهور فما فوق.
1: لا لا لا لا لا،
0: بشكل دوري كل
1: بشكل
0: شهر
1: دوري شهر شهر ونص. في مرات في الصيف طبعا مسموح أنه يكون شهرين أو شهر ونص، في فرصة في استراحة معينة.
0: طيب
1: بما كل البرلمانات في العالم في استراحة شهرين أو ثلاثة.
0: مزبوط صحيح. طيب بما تعلق موضوع مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، عندكم كمان سيدة مسؤولة عن الموضوع؟
1: نعم.
0: واللي الرئيس عادة بيجتمع معها؟
1: نعم.
0: صحة الرئيس كيف؟
1: منيح الحمد لله.
0: يعني عن لماذا يتم استضافة المدير العام وليس الرئيس؟ إن كان
1: نتيجة لظروف شخصية.

0: في ظروف خاصة،
1: سواء هل البير المكسور أو خارج البير المكسور، لأنه يعني مر في ظروف صحية صعبة، بس اللي فهمت أنه تعافى. لا
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين،
1: على السلامة.
0: الله يسلمك، عادي الإشي.
1: طيب بما تبقى من وقت بآخر دقيقة، أنت حضرتك كان المفروض تروح بسكة ثانية مختلفة تماما، أنت حاصل على الماجستير في التاريخ بالأصل،
0: نعم نعم،
1: مش في الحكم المحلي، وكنت أتجه لأن تكون يعني في الدكتوراه في موضوع الصحافة الفلسطينية قبل النكبة.
0: صحيح صحيح.
1: شو اللي جابك صحيح على الحين على المجال؟
0: أنا صار لي 30 سنة، في فوق 30 سنة في المجال.
1: ليش غيرت الطريق؟
0: خلال عملي في المجلس المحلي كمان تعلمت عن الماجستير تبع الشرق الأوسط، وعملت البحث عن الصحافة الفلسطينية، ولكن استمرارية العمل وظروف الحياة طبعا كملنا في الطريق هذا.
1: جميل.
0: نعم.
1: في عندك نية انك يعني تبدأ تفكر وانت المحطة الأخيرة في المجلس المحلي ولا؟
0: لا حدث، لا ما فكرت في الاشي بعد، بكير.
1: هل يخوض
0: انه بدنا نشتغل المجلس المحلي
1: مستقبل العراق الانتخابي بعد حين؟
0: الحقيقة انه ما عندي تفكير
1: بهذا صاحب التوجه يعني.
0: ما عندي تفكير بهذا التوجه لحد السلاء
1: حاليا.
0: حاليا ما في قرار. لا
1: طيب، حاليا حطينا تحتيها خط واحد. كنت في بداية هذا البرنامج قد سألناك على موضوع من أين جاءت تسمية البير المكسور، من أجل اسم بلدة البير المكسور. هناك روايات كثيرة، إما أنه الضابط التركي اللي كان يحفر البير زلت إجره وانكسرت إجره فسمي بير المكسور، أو أنه بسبب الفيضانات اللي فاضت على هذا البير الروماني القديم فانكسر البير بالسين. وفي رواية ثالثة يقال أن المكسور بالصاد وليس بالسين. وأنا سمعت مرة الكاتب محمد علي طه سئل من قبل ياسر عرفات لما كان في وفد زاره في غزة في 94، لما عرف فلان من الناصري، فلان من عكا، فلان من البير المكسور، أبو عمار قال الله لكنته المصرية، إيه ده البير المكسور؟ من النهاردة حتبقى البير المعمور، باب خف الدم ومجاملته. قال له محمد علي طه: أبو عمار، البير المكسور مش بالسين، بالصاد، هذا بير كسروك صار الرومان عشان يحافظ على المي فيه. فقالوا لا ما يخالفش، من النهاردة حتبقى البير المعمور. أنا أستحضر ذلك وأقول إن شاء الله بتضلها دياركو عمار في البير المكسور. عامري تدعونا منزوركم، نلبي
0: إن شاء الله
1: الدعوة للمشاركة في افتتاحية هذه النافورة الجميلة، رمز الضيافة والمحبة والمودة في البير المكسور.
0: أهلا وسهلا
1: فيك مرة
0: أخرى في
1: أستاذ جمعة، نعطيك بآخر 20 ثانية مش أكثر لأنه دهمنا الوقت.
0: نعم، إحنا مستمرين الحمد لله في الحركة العمرانية لبير المكسور. زي ما قلت لك في الأول، 100 مليون شيكل اللي اليوم في عنا تخطيط لبنايات جديدة في بير المكسور، اللي نفذنا لحد اليوم 55 مليون شيكل.
1: جميل.
0: حاليا يشمل كل المباني العامة ويشمل المباني التربوية كمان.
1: إن شاء الله، معناته هاي دعوتنا أنه تكون دياركو عمار تترجم إلى أرض الواقع في مشاريع عمرانية كثيرة.
0: نعم.
1: شكرا لك الأستاذ جمعة حجرات، وشكر لكل الزملاء الذين شاركوا في هذا البرنامج، رافقونا عرين نصار وجواد العمري ودانا أبو بكر في قسم التصوير والديجيتال، موسى بصول محرر تطبيق ناس، وميسى عساف في التحرير. مرة أخرى نقول لك يا أستاذ جمعة حجرات أهلا وسهلا ومرحبتين. المستمعين والمستمعات الكرام، شكرا لمن لسماعكم وإصغائكم، على أمل لقاء بكم في عدد جديد من برنامج مجالس. يعطيكم العافية وإلى اللقاء.
2: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: خذ حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم، وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: اختاروا الآن.

0: نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشي ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: المنتصف من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم. أنا حللتم، أنا محمد مجادلي، وهذه العناوين. استنكار وغضب واسعين بعد إصابة معلم مدرسة في بلدة حورة في النقب بجريمة إطلاق نار.
1: أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله، ندعو للمعلم ونرجو له الشفاء العاجل السريع. حاليا الشرطة تحقق، يعني ما في أي خيوط للأسباب وكيف تم الأمر.
0: مخاوف وتحذيرات إسرائيلية من تداعيات المقاطعة الدولية الأكاديمية لإسرائيل في عقاب الخطوات التي أعلن عنها أوروبيا. ومع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، الأوزان الثقيلة للحقائب المدرسية تعود إلى الواجهة، تساؤلات عن مدى تأثيرها على صحة الطالب. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف من راديو الناس. نبدأه بهذه الجريمة التي أثارت غضبا واستنكارا واسعين. أصيب معلم المدرسة عروة ناصر من بلدة دير حنة بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت صباح هذا اليوم في بلدة حورة في النقب. نقل على إثرها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس حورة المحلي حابس عطاوني إن المجلس يدين بشدة هذا الاعتداء على المعلم، واعتبر أن ما جرى تجاوز جديد لخط أحمر.
1: أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله، ندعو للمعلم ونرجو له الشفاء العاجل السريع. حاليا الشرطة تحقق، يعني ما في أي خيوط للأسباب وكيف تم الأمر. حين كان في مركبته، يعني لم ينزل المعلم من مركبته ويصل المدرسة، وإنما في موقف السيارات خارج المدرسة. نحن نرفض جدا هذا العمل، هذا خط أحمر، لا نوافق مع مثل هذه الأحداث أبدا بتاتا. يتواجد هنا مجموعة من الأهل وأولياء الأمور، طبعا كلهم أعرب عن اعتراضه وعن استيائه من مثل هذه الأحداث، وقرروا طبعا إخراج الطلاب من المدرسة. كمجلس محلي طبعا بعثنا كل الأخصائيين النفسيين للمدرسة حتى يتكلموا مع المعلمين ومع الطلاب، لأن الحدث حدث مؤسف جدا.
0: إذن بالفعل غضب كبير جدا في عقاب هذه الجريمة. ينضم إلينا الآن السيد ربحي ناصر، وهو ابن عم الأستاذ عروة. مرحبا بك سيد ربحي، بداية الحمد لله على سلامته.
2: مرحبا ويعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: يعني أولا طمنا على سلامة الأستاذ
2: عروة. الحمد لله عروة صحته كثير مليحة، هوايته بإجره مش كثير صعبة. عروة صاحي وكل شيء مليح، الأستاذ عروة بوضع حالته كثير منيحة والحمد لله.
0: الحمد لله على سلامته. طبعا يعني الأستاذ عروة من بلدة دير حنة بيعلم في حورة في النقب، صحيح؟
2: مظبوط، من بلدة دير حنة بيعلم بلدة حورة بالنقب.
0: يعني هو ساكن هناك أم بيزور
2: هو
0: بشكل؟
2: هو ساكن بير السبع، ساكن بالبير السبع بالمدينة وبيعلم بحورة.
0: طيب سيد ربحي، شو المعلومات الواردة عندكم؟ يعني شو اللي فهمتوه عن شو اللي صار؟

0: من الجريمة
1: حاليا
0: نفسها.
1: الصراحة ما فيش عنا كثير معلومات، ما فيش عنا اتجاهات. اللي كان بهمنا احنا انه نطمن على صحته، انه هو بوضع كثير منيح، هذا اهم شيء. الشغلة كثير صعبة يعني، خاصة اذا هو للأستاذ عروة، أستاذ عروة وكمان أستاذ مدرسة وكمان محامي شرعي وكمان شيخ دين، وبيعمل كثير لقاءات بالجوامع وبيعلم كثير وبيشرح كثير أشياء. فإذا الشغلة صارت تصل لأستاذ عروة خاصة بالمكان اللي هو موجود فيها، فموضوعنا صار أكثر من اللازم صعب يعني، بطلنا نقدر نتخيل الشغلة لوين بدنا نصل بعد.
0: يعني لا نتحدث عن استهداف أي شخص، إنما كما ذكرت أستاذ ومربي أجيال ومحامي شرعي.
1: بالضبط، انت بتحكي عن بني ادم عنده مركز اجتماعي، عنده الباع تاعه، زلمي معروف بالمنطقه بالشمال بالجنوب بجوامع الجنوب بجوامع الشمال، زلمي محامي شرعي، معلم مدرسه، شيخ مركز اجتماعي. يعني انت مش عم تحكي على واحد ممكن يكون عامل مشكله، او واحد ممكن يتعدى على ناس، او واحد ممكن انه يضايق حدا، لا بالعكس تماما، الاشي عكسي يعني. واحنا مستغربين ان الصوره، وإذا الصورة عن جد صارت تصل لهيك مراحل، وضعنا بطلنا نعرف شو بدنا نعمل.
0: فعلا وضع صعب، ويعني يرثى له
1: يعني مش بني آدم اللي أنت تقول زلمي بيصلح، زلمي من جهات الصلح.
0: معقول أستاذ ربحي أنه لربما بسبب ذلك، لربما يعني بسبب عمله في الإصلاح، لربما بسبب نشاطه الاجتماعي، يعني هناك من
1: حاليا ما فيش عنا اتجاهات، ما فيش عنا إشي. الشرطة عمال تعمل التحقيقات تاعتها، كان بهمنا أنه نصل لعنده إحنا ونطمن عليه أنه بوضع. إحنا أجينا من الشمال حاليا وطلع الخبر يعني، وبتعرف كل واحد بشغله وكل واحد بمحله، تلملمنا حالنا وطلعنا ركض لهون. الحمد لله وضعه
0: يعني هو في وعيه، هو في وعيه بتجاوب معكم صحيح؟
1: هو في وعيه، اعطيني اشوف دقيقه اذا الدكاتره خلصوا بلكي تقدر تحكي معه كلمتين.
0: يعني انت من حديثكم معه يعني صحته بخير، وهو يعني معنوياته جيده؟
1: بخير، معنوياته مليحه، عارف حاله انه هو ما فيش عنده اشي غلط، ما فيش عنده اتجاهات مش منيحة. زلمة مع مركز اجتماعي، معلم، شيخ، محامي شرعي.
0: كيف طيب ردود الفعل
1: محاضر بالجامعة كمان، يعني مش بني ادم اللي هو ممكن انه يعمل مشاكل ويفوت بدوامات.
0: طبعا كيف ردود الفعل كانت، ان كان في المدرسة او في الاوساط؟ لانه ايضا تحدثنا يعني رئيس المجلس في حورة، وكذلك يعني اشاد به وبدوره وادان بشدة هذه الجريمة النكراء. كيف كان ردود الفعل هناك في المجتمع المحلي يعني في النقب؟
1: بالمجتمع المحلي يعني كيف شايفين احنا هنا معلمين اللي هي متواجدة بالمستشفى، وناس اللي هي يعني بتعلم معه وبتشتغل معه، وكلها زعلانة يعني، وخاصة هو صلوا بالبلد 20 سنة محل ما هو بيعلم، كل البلد زعلانة، تلفونات عم بالتلفن، الناس كلها متضايقة من اللي صاير مع الأستاذ عروة.
0: مؤسف ومؤلم جدا، وبالفعل يعني نتمنى له السلامة. بدنا نطلب منك كمان توصل باسمنا يعني تمنياتنا بالسلامة له.
1: شكرا، شكرا كثير لكم، بصال وان شاء الله يا رب تخلص هاي المشاكل عندنا بالوسط العربي كلياته،
0: نتمنى ذلك،
1: ونقدر نرجع نكون بني آدمين طبيعيين.
0: نتمنى ذلك، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر السيد ربحي ناصر ابن عم الأستاذ عروة الذي أصيب بإطلاق نار هذا الصباح في بلدة حورة في النقب. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا كثير لك. شكرا.
0: طيب يعني كما استمعنا الآن إلى السيد ربحي ناصر، وهو من أقارب طبعا من أصيب بإطلاق نار، الحديث يدور عن معلم في مدرسة، محام شرعي من جهات الصلح، يعني ناشط اجتماعي كذلك، وأن تصل الأمور بأن يعني يتعرض لإطلاق نار خلال وصوله إلى الدوام المدرسي، إلى أداء مهامه، إلى عمله. يعني هذا بالفعل اجتياز جديد لخط أحمر، كما قال لنا في حديث لراديو الناس رئيس مجلس حورة المحلي حابس العطاوني، فلنستمع إليه من جديد ما كان قد صرح به لراديو الناس صباح هذا اليوم في حديث مع الزميل فرات نصار.
2: أعتقد الإصابة بسيطة إن شاء الله، ندعو للمعلم ونرجو له الشفاء العاجل السريع. علينا الشرطة تحقق يعني ما في أي خيوط للأسباب وكيف تم الأمر. حين كان في مركبته يعني لم ينزل المعلم من مركبته ويصل المدرسة، وإنما في موقف السيارات خارج المدرسة. نحن نرفض جدا هذا العمل، هذا خط أحمر لا نوافق مع مثل هذه الأحداث أبدا بتاتا. يتواجد هنا مجموعة من الأهل أولياء الأمور، طبعا كلهم أعرب عن اعتراضه وعن استيائه من مثل هذه الأحداث، وقرروا طبعا إخراج الطلاب من المدرسة. كمجلس محلي طبعا بعثنا كل الأخصائيين النفسيين للمدرسة حتى يتكلموا مع المعلمين ومع الطلاب.

0: الحدث حدث مؤسف جدا.
1: لجان آخر الآن إلى هذا الموضوع، تتزايد مؤشرات المقاطعة الأكاديمية للجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، وذلك مع تراجع منح المجلس الأوروبي للبحوث وللباحثين الإسرائيليين بنسبة تصل إلى 67% منذ عام 2024. هذا أدى إلى تحذيرات كبيرة من تداعيات ذلك على الجامعات، على البحث العلمي، وكذلك أيضا يعني يجب أن نذكر هنا من بين الباحثين من يتعرضون كذلك لهذه المقاطعة، على الرغم من أنهم من الباحثين العرب، من الأكاديميين العرب، وهذا أيضا له تداعيات كبيرة على المجتمع العربي. ينضم إلينا في هذا الشأن بروفيسور يوسف مشهراوي، رئيس اللجنة التوجيهية لتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة تل أبيب. مرحبا بك بروفيسور.
2: أهلا، كيف حالك أستاذ مجاد؟ لكل المستمعين الأعزاء
1: أهلا بك. يعني أولا بدي أسألك بشكل شخصي، إلى أي مدى بالفعل تشعرون يعني بأنه هناك بالفعل تراجع، إن كان من حيث التعاون، إن كان من حيث المؤتمرات، من حيث المنح أو أمور من هذا القبيل، يعني منذ في الأعوام الأخيرة تحديدا، إن كان في جامعة تل أبيب أو في جامعات أخرى طبعا في البلاد؟
2: تغيير النسب اللي حكيت عليها واحد شوي صعب يبرهن أو يعني برهان على عدم تعاون، بما انه الاشي بيقدرش يكون رسمي، زي كمان ما خلينا نكون طريقة صريحة يعني من صيغة عنصرية مش رسمية اصعب من عنصرية الرسمية،
1: لانه في اشياء انت بتعرفش لانها ما صارتش، يعني ما بتعرف شو السبب.
2: حتى لو تكرر على عدم مثلا منح منحة ولا اشي، كل اشي بمؤتمر او مصغر لجنة مصغرة بتكرر ولا خير، صح واحد يعرف ايش الاسباب حقيقة، بس انا بدي اقولها بكل صراحة، يعني اي خسارة لاي منحة علمية هي خسارة لمنحة تعنقول إنسانية، بما أنه لما إحنا نحكي علمية هذا لصالح الإنسانية، خلينا نكون صريحين. يعني لما يكون منحة على الطب، على أدوية، على مشاكل بالجسم وإلى آخره، إن كان حتى بالتكنولوجيا وآخره، هذه بالآخر بتضر الإنسانية. ومن ناحية أنا أي منحة أي سبب غير مهني لعدم يعني واحد ينجح بمنحة علمية بمستوى عالمي بيكون خسارة الإنسانية. على الأساس الإشي واضح إنه الإشي بيكون أثر علينا شخصيا، شخصيا كمان كبروفيسور لما أنا بقدم منحة وبكون عندي يعني تشكك بالمهنية بالقرار، هنا بمشكلة. وللأسف بقدر أقول إنه في الشعور هذا، ومش بس بمنح، كمان لما أنت بتبعت مثلا عندك مقالة علمية طبية تنقبل بمجلات علمية العادة تنقبل شوي أكتر بسرعة، هنا بكون في تراجع كمان وصعوبة بأنه تبعت لكمان مجلة وكمان مجلة، بس تقدرش تبرهن لهذا الشيء. وإحنا إذا بدي أقول لك أستاذ مجلة، أنت خير عارفين إحنا كعرب كمان موجودين بالنص أكتر.
1: وهذا اللي يعني أردت أن أسألك عنه، لأنه يعني من جانب هذه المقاطعة الأكاديمية يعني لها الأسباب المعروفة وموضوع الحرب ومناهضة الحرب ونراه في أوروبا، وهناك أيضا عقوبات الآن اقتصادية رسمية حتى على المستوطنات وأمور هذا القبيل، ويعني المواقف الأخلاقية حتى للأكاديميين العرب، وهناك أيضا أكاديميين يهود معارضة للحرب، معارضة لسفك الدماء، معارضة لكل ذلك، ولكن أيضا في المقابل هناك من يدفع الثمن من داخل المجتمع العربي، الباحثين الأكاديميين العرب، يعني بسبب تصنيفهم وبسبب جنسيتهم يعني كإسرائيليين يدفعون الثمن أيضا في هذا الجانب، صحيح؟
2: صح. كمان مرة بقدرش أبرهن لك، أما الجواب أنا شعوري إنه شعوري أنت بتشوفه ليش، مش بس يعني أنت رسميا، أنت بتبعت صدقا يعني حتى لمحاضرات مؤتمرات، أنا موجود مؤتمرون بالقدس فيش مشكلة، أما تبعت يعني طالع على لندن وطالع على برشلونة، الحمد لله المستوى المهني يعني بيغنى عن اي جنسيه موجوده. اما لما يكون مؤتمر اللي انت يعني درجه تعرف ايش الاسس المبنيه عليه مهنيا، هون المشكله. وبقول لك كمان مره، صعب جدا برهن، صعب جدا، يعني لو في برهان كان ان كان المجله او اللي اعطى المنحه، ما هو حالته بتكون بالويل. اما في قرار دولي على عدم منح، هذا شيء ثاني ومعروف، ساعتها الدوله كدوله مجبوره تتدخل. للأسف عنا يعني واقع مؤلم من حتى من ناحية الحكومة، يعني احنا عارفين شيء اللي مش شعرين يعني في الدعم للاتجاه هذا، بما انه المقاطعة بتكون كانت حتى بريطانيا والأخير صارت هلا بآخر فترة عشية تانية، يعني بدل ما يجربوا حلوا وقللوا بصير فيها حرب بالمقاطعات واللي بكلها الشخصيات اللي موجودة بالعلم وبالمكتب وبالمختبر بالطلاب اللي للأسف برضه.
1: طيب بروفيسور بسؤال يعني إضافي في هذا الجانب، لأنني أذكر مثلا جامعة تل أبيب، يعني وأنت محاضر في جامعة تل أبيب، كانت قد أصدرت موقفا وبيانا في بداية الحرب أو في منتصف الحرب على الأقل بأنها ترفض المس بالمدنيين وترفض استهداف الأطفال وكل ذلك، يعني في عقاب الصور التي كنا قد رأيناها من قطاع غزة. وكان هناك انتقادات طبعا يعني من جهات يمينية على إدارة الجامعة واتهامات لها وأمور هذا القبيل. مثل هذه البيانات لا تلعب دورا، لا تؤثر بشكل إيجابي؟
2: لا أنا إيجابيا أنا بفتخر طبعا على جامعة تل أبيب هل من جامعة تانية أو مؤسسة تانية بصراحة بقول، يعني عندنا رئاسة ورئيس الجامعة من أكثر الشخصيات البارزة اللي اعترضوا كل ما يصير، اللي
1: يعني حتى في موضوع التضييق على الطلاب العرب مثلا جامعة حيفا كان دورها أسوأ بكثير من باقي الجامعات، جامعة تل أبيب أقل بكثير أيضا.
2: أنا بقول لك كنا نموذج يطلع علينا بالطريقة التعامل من قبل ما حتى رأسا بعد الحرب، يعني قبل ما يصير تضييقات من موضوع كيف نستقبل طلاب وطلاب العرب عشان ما نعطيهم الشعور انه في وكنا ناجحين وناجحين الحمد لله ما زال. يعني طبعا هذا الاشياء الرسميه الاشياء الاساسيه، اما اقول لك انه في شيء شعور بالاحباط بالاشياء اللي مخفيه اللي هي شعور شخصي ان كان حتى بالسلك مش الاكاديمي السلك الاداري، ممكن يكون هناك في اكثر تضايقات واكثر نوع من العنصريه مخفيه، احنا بنعالج اشياء بطريقه حكي وطريقه يعني مجالات وحوار والاخره، بس الواقع مؤلم وبده ياخذ وقت كتير نصلح كل اللي بيصير. هلا نتامل يكون في تغيير المستقبل غريب، يعني بقولها بصدق من قلبي بما انه شايف الاشياء ممكن تكون تدهور فظيع، وهذا الاساس بناشد الكل يطلع وياثر على مستقبلنا ككل كمجتمع وكاكاديميين كطلاب والى اخره.
1: نتمنى بالفعل أن يعني يتم إيجاد تسوية مرضية من ناحية بالفعل يعني أن يكون هناك دور وإمكانية وحيز للباحثين العرب ولكل الباحثين الذين يعني لديهم مواقف أخلاقية نحترمها، ومن جانب آخر أيضا أن يكون تسوية أفضل في كل ما يتعلق بهذه المواضيع. نريد أن نشكرك جزيل الشكر بروفيسور يوسف مشهراوي، يعني واقع معقد جدا ولكن أوضحته لنا بشكل ممتاز، شكرا لك.
2: شكرا لكم جميعا، السلام،
1: تحياتي. إلى فاصل قصير الآن، ولكن قبل الخروج إلى الفاصل نذكر طبعا بما كنا قد تحدثنا بشأنه وافتتحنا به نشرة المنتصف، طبعا هذه الجريمة جريمة إطلاق النار التي أصابت معلم المدرسة عروة ناصر من بلدة دير حنة، وكان طبعا قد أصيب بجراح طفيفة وكذلك أيضا نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، هو طبعا من بلدة دير حنة ولكنه يعلم في المجلس المحلي حورة في النقب. كنا قد تحدثنا إلى أحد أقاربه وطمأننا على وضعه الصحي وقال بأنه بحالة أفضل بكثير مما كان عليها في صباح هذا اليوم. إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم المنتصف، راديو الناس ابقوا معنا.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: عارف لمين بدك تصوت؟
5: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
6: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم

0: تطمن طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، بنحافظ على صوتك وصوتك.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
4: المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: المنتصف راديو الناس عدنا من جديد. إلى هذه القضية الآن، ولابد بأنها تشغل الكثيرين، مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة عادت إلى الواجهة من جديد قضية الأوزان الثقيلة للحقائب المدرسية. يعني أنا بصراحة أنظر أحيانا إلى الأطفال وهم يخرجون ويعودون من الدوام الدراسي وحقيقة مثقلين بهذه الحقائب المدرسية الكبيرة. كل ذلك يعني يتسبب بتساؤلات عن تأثير هذا الوزن على صحة الطلاب، وكذلك أيضا إذا ما كان هناك حدود صحية واضحة لوزن الحقيبة التي يجب أن تكون مقارنة لربما بوزن كل طالب. يتحدث إلينا بداية في هذا الشأن ولد أحد الطلاب، هو أيضا يشعر بذات الأمر كما نرى ونشعر نحن جميعا، ونريد أن نتحدث معه في هذا الجانب. مرحبا بك.
1: أنا سام حمد، شو أخبارك؟
0: أنا بخير، بدي أطمن عليك.
1: حبيبي الله يرضى عليك.
0: يعني أنت برضو مثلنا شاعر أنه ابنك حامل حمل ثقيل، مش بس حمل التعليم، كمان حمل وحلم كمان كتب التعليم.
1: مظبوط. سام حمد عندي ولد يعني صف خامس، وزنه 40 كيلو. الولد دائما بشكي لي يابا من وجع ظهري، قلت يابا يعني لا بتشتغل بالعمار ولا شيء بعد الطالب. والولد عندي ما شاء الله عليه يعني ولد متفوق
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله. استمر لي يابا عن جد انا بشكي من وجع ظهري. قلت له يابا بدي اعرف شو المشكله. قال لي يابا الشنطه الجديده. قلت له يابا الشنطه قديش هي؟ هذا شوفها حملتها فعلا الجديده. قلت له يابا وقف.
0: قديش وزنها تقريبا يعني؟
1: قلت له يابا خلينا نعمل شغله بسيطه، هات الميزان من البيت. حطيت الشنطه على الميزان. انا بصراحه اني شفت وزن ابني عمره 40 والشنطه 36، انا انصدمت.
0: 36 كيلو؟
1: 36. ابني الثاني اللي بصف خامس عمره وزنه 36 وشنطه 31. ربع تلفون للمدير، المدير قال لي شو بدي اسوي هذا المنهج.
0: بس انا عندي يعني اسمح لي عندي سؤال، كتب مدرسيه بتوصل وزنها ل 31 او 30 كيلو؟
1: بحط رياضيات، هندسه، عبراني، انجليزي. استاذ محمد انا بقدر اصور لك فيديو وبالبرنامج تبع الاولاد وتشوف بعينك الوزن. حكيت مع المدرسه قلت يا عمي 1 2 3 بشكو، هات نشوف المستشار مدير. قالوا لي عندنا المنهاج احنا ما بنقدر نغيره. قلت له ماشي، انا بطبيعه شغلي انا بشوف الوسط اليهودي.

0: الرياضي بروح اطفاء بشنتي الخفيفة تبعت بركة السباحة بحط فيها أواع السباحة مع النشفة تبعيته والباقي الكتب موجودة عنده بالصف. أسألت واحد من الأهالي وصديق اسمه ضياءه طب يا شو السباحك؟ قال لي عندنا في غزلان لكل طالب عنده غزلانة موضوع الهندسة الإنجليزي العبراني المعلمة بالطول بتوزع الكتب وتعبضوش وقال بروحوش الكتب ونلقى. قلت لا أبدا مش موجودة مش عندنا. فعلا شهدت أول إشي بعيني أنا قبل يومين انه كان اولادي هم شرحين شنتات الا بالوسط العربي. كمثل البارح اجيت على الاولاد اصحاب ابني قلت لهم يا حبايبي تعالوا شوي ادشوا بالشنتات كله نفس الوزن. قلت لهم شو رايكم بوجع الظهر؟ قالوا لي عمي احنا بنشكي من وجع ظهر قوي وحكينا اكثر من مره مع المعلمه تبعيتنا والمعلمه فيش عنده جواب لنا.
1: طب انت توجهت للاداره وشو كان الجواب؟
0: اللي ضارب يقول هذا الموجود هذا المنهج تبعنا هذا البرنامج برنامج يكون موجود بعض اليوم جديد عبراني عربي وما شاء الله استاذ محمد الدكم فيه وزن وغير الدقول بينجلمي الزوادي والدفاتر كله زينوا على بعضه. يعني في الشنطة انا شفتها اقل من 30 ما شاء الله كله وزن. انا قلت شغل سامي بدل ما الاولاد يروحوا كيف يقولوا على المخون الرياضي يعني ما شاء الله عليه المخون الرياضي جاهز على اكتافهم. شغل ثاني سيد محمد وهي نقطة مهمة توجه للدكتور العيلي. دكتور العيلي قال لي هذا إشي بيأثر على عمود الشدران العمود الفقري بصفة بعد الأطفال وحكيت برضو مع العائلة الدكتور العيلي جاء دكتور الأطفال نفس الجواب جوابني. قلت ما دام هذا موضوع هيك وموضوع فعلا بيأثر على أولادنا أنا بدي أتوجه للإعلام
1: حبيت اتوجه للرب. طب انا بدي لو سمحت تخليك معنا. بدنا نضم لمحادثتنا دكتور محمد يحيى هو جراح عظام واستشاري جراحه للعمود الفقري في مستشفى عمك. بدنا نساله فعليا. مرحبا بك دكتور.
2: اهلا وسهلا فيك محمد. اهلا وسهلا فيكم.
1: يعني باعتقادي استمعت الى هذه الشهاده من والد احد الطلاب يعني طالب عمره يعني طفل صغير ووزنه 40 كيلو وحقيبته تصل الى 30 او 35 كيلو احيانا. هذا شيء بالفعل ممكن ان يؤدي الى اضرار كبيره في العمود الفقري في بنيه الجسم لدى الطالب.
2: انا باعتقادي احنا لازم ناخذ الموضوع بجديه بس بدناش نخوف الاهل. مضبوط الحمل الزائد ممكن يوجع باكثر في منطقه الرقبه الكتاف الظهر وبتعب العضلات. يعني الولد بنشوفه مرات بيستصعب يحمل الشنطه بيميل جسمه للامام وهي اشاره ان نخفف عنه. بس احنا ما في ابحاث علميه اليوم اللي بتقول انه الوزن الزائد بيعمل تلف بالفقرات. يعني نفس الوقت احنا مش نقول ان كل الحمل بيأثرش على العمود الفقري زي ما سمعنا من الاخ انه بيحكي باوزان اللي هي تقريبا 80% من وزن الشخص. يعني في دراسات بينت انه عنجد في تغيرات باثناء الحمل عملوا هيك رنين مغناطيسي لشخص حامل ولد حامل على ظهره شنطه وشافوا في تغيرات اللي هي وقتيه يعني بالوقت القصير صار في تغيرات بس ما قدروا يثبتوا انها لها علاقه بنمو العمود الفقري او انه صار في عنده اعوجاج في في في الظهر. ففي الوزن على فكره يعني وزاره الصحه باسرائيل الوزن اللي بيحكوا عنه مناسب هو بين 15 ل 20% من وزن الطفل. يعني اذا واحد وزنه 20 كيلو احنا بنحكي على 3 كيلو ل 5 كيلو. فالاوزان اللي حكوا عنها قبل شوي اوزان اللي هي جدا مش مقبول اكيد. انا بتوقع يعني
1: يعني دكتور في توصيات من وزاره المعارف فعليا بهذا الشيء
2: نحكي بيحكوا بين 15 ل 20% من وزن الطفل.
1: طبعا يعني في حالتنا في المجتمع العربي باعتقادي يعني هذا الامر غير قابل للتطبيق. الاوزان اكبر بكثير. يعني انا بشوف الطلاب احيانا طالعين من المدارس فعلا الشنطه بتكون احيانا اكبر من الطالب. يعني
2: صحيح صحيح انا بشوف كمان عند اولاد الرجال بشوف الشنطه جدا جدا ثقيله بيعانوا منها. بس احنا بننساش انه اليوم الاهل يعني زمانا بتذكر كنا نروح المدرسه ماشي يعني اليوم اكثر وسائل الراحه موجوده احنا من وسط الولاد المدرسه. لا شك انه لازم نخفف
1: طبعا
2: بس باعتقادي الوقت له كمان عامل الوقت له.
1: طب دكتور يعني بنشوف احيانا الموضوع مثلا اللي بيسحبوا الشنطه او بتكون معهم يعني بجروا الشنطه هذا يعني هذا ممكن يكون حل برضو
2: باعتقادي للاجيال اللي هي بصف الابتدائي وين اكثر في عندنا مرحله النمو للعمود الفقري باعتقاد احد الحلول الموجود انه عن جد ان نجر الشنطه او كمان بشوف كثير اولاد حاملين الشنطه مش على الكتفين بيكون حاليا اكتاف واحد، هذا ممكن كمان يأثر يعمل عدم توازن بمنطقة العمود الفقري.
1: صحيح، أيضا ظاهر أنه بتم حمل الشنطة على كتف واحد، ولذلك أيضا ممكن أن يؤثر هذا أيضا. صحيح. ممكن يعني يخلق اعوجاج في
2: لا، وما يخلق اعوجاج ولكن بعمل تعب العمود الفقري. ما في أبحاث

0: ما اكتشف الضرر ل ل لسنين طويله بهذا البحث اللي انا بحث عنه. هذا مش عم بيقول، انا مش عم بيقول انه لازم، انا باعتقادي كاهل احنا لازم انزيم الشنطه ولازم تصفيه الكتب بالشنطه، على فكره مهم الكتب الثقيله لازم تكون الشنطه والشنطه تكون لازقه بالظهر، في ناس كمان بيسحلوا الشنطه لتحت هيك بتعرف اليوم موضه، لازم الشنطه تكون مطابقه للظهر والكتب الثقيله تكون اكثر قريبه للظهر اساس الظهر ما ينشد لورا. طبعا قديش اقل نخفف من الوزن، طبعا هذا يعني ننصح فيه احنا كاطباء
1: هام جدا. يعني نريد ان نشكرك جزيل الشكر على هذه النصائح وهذه المعلومات.
0: نقطه اخيره محمد، باعتقاد احنا اليوم بعصر الحوسبه والذكاء الاصطناعي لازم نلقى حل، يعني كتب هيك ضل بالمدرسه، ممكن نسخه ورقيه نسخه رقميه تكون في البيت او عن طريق الكمبيوتر تفوت على برنامج معين في المدرسه تحل الوظائف، مش حتما دائما نحمل الكتب اللي هي ورقيه، فلازم باعتقادي نتطور بهذا المجال كمان.
1: منطقي جدا، منطقي جدا. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه النصائح وهذه المعلومات أيضا التي قدمتها لنا. دكتور محمد يحيى، جراح العظام واستشاري جراحة العمود الفقري في مستشفى عيمك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بالعودة إلى كذلك يعني والد الطفل الذي تحدثنا إليه في بداية هذا الحوار، يعني شو رأيك باللي سمعته من الدكتور؟
2: أنا أستاذ محمد سمعت من الدكتور 100%، والدكتور برضو عال على نفسه إنه لازم إنه مش كل الكتب تكون موجودة بالشنطة، والدكتور برضو ملاحظ على أولاده وعلى الجيران أولاد العيلة عنده إنه فعلا الطلاب مش كل من هذا الشيء. أنا برجع بقول إنه خلينا نكون بوسط اليهودي، بوسط اليهودي. أنا أسألت أكثر من واحد إلى صديق بوسط يهودي كل يقولون كلمة بس كلمة، الأولاد ما بروحوا كتب على البيت، الكتب موجودة من المدرسة، كل موضوع المعلمي أو المعلم المسؤول عن الموضوع هي بتطلع الكتب وبتوزعها الطلاب. السؤال بطلوا مني لهذا وبطلوا منكم كرادي الناس ممكن تهتموا بالموضوع حلو عن المعارف، إن يكون بكل صف خزاني الكتب يكون موجودة بالمدرسة، بصير شو ولد صير عمره 17-18 سنة يكون عنده مدوبة، عنده مشاكل بالرقبة، عنده مشاكل بالعمود الشدري، أول إشي مهم. وإحنا كأهالي منطالب منكم منكم تبحثوا بهذا الموضوع، مش إذا ناقشنا فيه وحكيت مع الدكتور محمد يحيى وسكن الموضوع. لا، أنا سالم محمد بصدق أنت ما شاء الله عليك مذيع ومحبوب عندنا بالوسط العربي، يعني بطلب منك إنك تبادر بهذا الموضوع وتبحث بهذا الموضوع وتوسع هذا الموضوع بالمعارف إنه يلاقوا حل لهذا الإشي.
1: استحق جدا، يعني نريد أن نتوجه في هذه القضية للجان أولياء أمور الطلاب القطرية، ولربما أيضا نتوجه بالفعل لوزارة المعارف للبحث عن وسائل وسبل لحل هذا الموضوع. على فكرة يعني ونحن نتحدث تصلني أيضا رسالة الآن يعني من كذلك والد لأحد الأطفال، يعني بيقول لي أنا قمت بمسح كل الكتب يعني باللغة العبرية سريكا علشان نستفهمها، بمسحها ونقلها على الآيباد لكي يقوموا بمطالعة الكتب عن طريق الآيباد، وهذا حل الموضوع بدل ما يأخذوا معهم كل الكتب. ولكن ربما يجب أن أبحث إلى أي مدى المدرسة يمكن أن تقبل بمثل هذه الحلول، ولكن المؤكد أن الحلول موجودة إن كان من خلال خزائن في الصفوف، إن كان من خلال وسائل تكنولوجية، لابد أنه يجب التعامل مع هذا الموضوع. بدنا نشكرك ونعدك أيضا بأن نتعامل مع هذه القضية، أن نواصل في هذا الشأن حتى نصل إلى موضوع الحل في هذا الجانب. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: وطبعا تمنياتنا لطفلك بالنجاح وكذلك بالسلامة دائما. شكرا جزيلا
2: محمد. شكرا لك. شكرا ربنا.
1: تحياتي. طيب لكل من يستمع إلينا، يعني لربما بالفعل هذه تكون فرصة ومبادرة للتحرك في هذا الشأن. أنا بشكل يعني شخصي أرى أحيانا يعني هؤلاء الطلاب الذين يخرجون من المدارس وفي طريق عودتهم إلى البيت، وحقيقة يعني الوزن الكبير جدا وحجم هذه الحقائب المدرسية على ظهور هؤلاء الأطفال يعني تكون مقلقة ومزعجة، ويعني تبدو كذلك الصعوبة عليهم بحمل هذه الحقائب المدرسية. نريد أن نخرج الآن إلى فصل قصير ونعود بعد هذا الفصل لنتابع معكم المنتصف راديو الناس. ابقوا معنا.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية.

0: الحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف راديو الناس عدنا من جديد. إذن قبل الاستمرار في ملفاتنا في المنتصف نقف مع بعض تطورات البداية التطورات السياسية. صباح هذا اليوم كنا قد تحدثنا إلى النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة الذي طبعا توجه إلى القائمة المشتركة وقال بما أن الطرفين كانا قد أعلنا بأنهما يقبلان بتوقيع فائض الأصوات فما الذي يؤخر ذلك؟ هو طالب المشتركة أن تتحرك في هذا الجانب وقال أنا مستعد للتوقيع في أي لحظة لكي نمضي قدما في هذا الموضوع. فلنستمع إلى ما كان قد صرح به النائب منصور عباس في هذا الصدد.
1: يتحدثون عنه على فكرة الإغاثة اللي الناس بتعرفها، كفالات أيتام، مساعدة المحتاجين، مشاريع خيرية إغاثية مكشوفة على العلن، تم الإعلان عنها في ساعته وإبرازها في الإعلام حتى الناس تعرف أنه تبرعاتهم تصل إلى مستحقيها وهكذا. ولكن اليمين يريد ينظر إلى القائمة العربية الموحدة أنها يعني ثبتت أقدامها في الملعب السياسي وهي مرشحة أن تلعب دورا سياسيا جديدا في عملية استبدال الحكومة، وبالتالي الوسيلة الأساسية بين أيديهم أن ينزعوا الشرعية عن القائمة العربية الموحدة.

0: خرجوها خارج القانون. على فكرة أيضا قدموا قانون للإعلان عن الحركة الإسلامية أنها منظمة إرهابية، ويلزم هذا القانون أي حزب يعني ينتمي إلى حركة إرهابية على تعريفه، فأيضا هذا القانون تم إفشاله. فهي ملاحقات سياسية مستمرة، وإن شاء الله الجمعة الساعة 12 الساعة 2 الظهر نكون في مؤتمر صحفي ونوقع على ميثاق الشرف، إحنا جاهزين.
1: طيب إذن هذا ما تحدث به نائب منصور عباس. تحدثنا طبعا عن قضية طلب بن غفير الذي طالب بشطب القائمة العربية الموحدة، ومن ثم تطرقنا لكل التطورات السياسية في داخل الأحزاب العربية، وهناك طبعا قدم هذا الطلب وهذا النداء للقائمة المشتركة. بكل الأحوال بعد النشر طبعا في راديو الناس، رئيس كتلة القائمة المشتركة النائب أحمد الطيبي تواصل مع النائب منصور عباس واتفقا على توقيع اتفاق فائض أصوات بشكل عاجل. المشتركة طبعا خولت سكرتير الجبهة أمجد شبيطة لكي يتحرك هو في هذا الجانب، ولكي يتم الإجراءات القانونية. والموحدة كذلك خولت يحيى دهامشي، وطبعا هو من طرف الموحدة، لكي يتقدم في هذا الجانب. وفق التقديرات التي وصلت لراديو الناس فإنه خلال أيام سيتم توقيع اتفاق فائض الأصوات بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. كذلك أيضا في إطار المنتصف كنا قد وقفنا مع جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح هذا اليوم في بلدة حورة في النقب. المعلم طبعا الأستاذ عروة ناصر من بلدة دير حنة، وهو يعني يعمل في سنوات أو على مدار سنوات في سلك التربية والتعليم في النقب، كان قد تعرض لإطلاق نار هذا الصباح. تحدثنا إلى ربحي ناصر وهو من أقارب الأستاذ الذي أصيب بجريمة إطلاق النار.
2: كثير مليحة، هوايته بإجره، حالته كثير منيحة والحمد لله، معنوياته مليحة، عارف حاله إنه هو ما فيش عنده إشي غلط، ما فيش عنده اتجاهات مش منيحة، زلمة مع مركز اجتماعي، معلم، شيخ، محامي شرعي، محاضر الجامعة كمان، يعني مش بني آدم اللي هو ممكن إنه يعمل مشاكل ويفوت بدوامة. مركز اجتماعي، يعني أنت مش عم تحكي على واحد ممكن يكون عامل مشكلة، أو واحد ممكن يتعدى على ناس، أو واحد ممكن إنه يضايق حدا، لا بالعكس تماما. وإحنا مستغربين إن الصورة، وإذا الصورة عن جد صارت تصل لهيك مراحل وضعنا بطلنا نعرف شو بدنا نعمل. زلمي بيصلح، زلمي من جهات الصلح في المجتمع المحلي، يعني كيف شايفين احنا هون معلمين اللي هي متواجدة بالمستشفى، خاصة هو صلوا بالبلد 20 سنة محل ما هو بيعلم، كل البلد زعلانة، تلفونات عم بتلفن، الناس كلها مضايقة من اللي صاير مع الأستاذ عروة.
1: إذن كان هذا ربحي ناصر وهو ابن عم الأستاذ عروة ناصر من بلدة دير حنة، وأصيب صباح اليوم بجريمة إطلاق نار في بلدة حورة في النقب. إذن كما استمعنا إليه حالته الصحية الآن أفضل بكثير مما كانت عليه صباح هذا اليوم، وطبعا هناك استنكار وغضب واسعين باستهداف شخصية من هذا النوع. نتحدث عن أستاذ معلم مدرسة، محام شرعي، محاضر أكاديمي، أن يتعرض هو لإطلاق نار بهذه الطريقة وأمام المدرسة باستباحة كاملة وعدم احترام لحرمة هذه المدرسة، فإن هذا بالفعل مما يثير الغضب والاستنكار ليس فقط في النقب إنما في عموم المجتمع العربي. إلى هذه القضية الآن، طالب تحالف محامون عرب ضد العنصرية، طلب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارة بفتح تحقيق جنائي عاجل في حملة التحريض والتشويه التي تتعرض لها الطواقم الطبية العربية. طبعا آخرها كان في مستشفى رمبم، وهذه الضجة التي أثيرت، وفي عقاب ذلك طبعا هناك من استغل هذه الواقعة لكي يستمر في التحريض على الطواقم الطبية العربية. طبعا التحالف، تحالف محامون عرب ضد العنصرية، حذر من تداعيات مثل هذه الحملات على سلامة العاملين العرب واستمرار عملهم في الجهاز الصحي وفي أماكن أخرى كذلك. انضم إلينا في هذا الشأن المحامي خالد زبارقة وهو عضو هذا التحالف. مرحبا بك سيد خالد.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني بداية أريد أن أسألك، لماذا استغرق كل هذا الوقت حتى أبرقتم هذه الرسالة؟ هل كان هناك أمور حضرتموها أو يعني إجراءات قانونية حتى استغرقت؟ لأن الحملة يعني حدثت قبل فترة.
3: يعني حقيقة نحن وقفنا أمام الصمت المطبق للمؤسسات الدولة الرسمية المسؤولة عن حماية الأمن العام والسلامة العامة للناس بشكل عام وللأطباء بشكل خاص، ورأينا أن هذا الصمت لا يمكن أن يستمر. لو كان في هناك تحرك رسمي لمواجهة هذا التحريض والمحرضين وأيضا الأعمال العنف اللفظي والجسدي.

0: إذا تعرض له يعني مجموعة من الأطباء والعاملين الطبيين لما كنا توجهنا إلى هذا التوجه. ولذلك نحن هذا الشيء أقلقنا جدا، فرأينا أنه من المناسب أن نجتمع نحن كمحامين عرب يعني نناهض العنصرية ونتوجه بشكل رسمي للمؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون بالقيام بواجبها وبدورها من أجل حماية الأطباء من هذه الموجة. ونحن رأينا أن هذه موجة ممنهجة تقوم بها جهات مدفوعة بشكل ممنهج وبشكل دائم ومستمر، وتحريض دائما يعني وصل إلى مراحل لا يمكن القبول بها. ولذلك رأينا من المناسب أن نتوجه ونوجه.
1: نعم. طيب في هذا الجانب يعني أنا رأيت وطلعت على هذه الرسالة وهناك أكثر من مثال قدمتموه للتحريض وللمحاسبة، أطلعنا على فحوى هذه الرسالة وما الذي قدمتموه للمستشارة القضائية للحكومة؟
0: يعني نحن طلبنا المستشارة القضائية للحكومة وأيضا نسخة من هذه الرسالة وجهناها إلى المدعي العام للدولة المسؤول عن هذه الملفات، وأيضا المدعي العام للمهام الخاصة المسؤول عن قضايا التحريض، وشرحنا لهم ما يتعرض له الأطباء العرب من تحريض ممنهج ومنفلت من طرف مجموعات يعني متطرفة يهودية. وهذا التحريض هو ليس تحريض يعني فردي أو يعني لمرة واحدة، وإنما رأينا أن هناك موجة كبيرة تستهدف الأطباء وتستهدف عملهم ومركزهم. ولذلك نحن توجهنا بهذه الرسالة العاجلة، وأيضا أبرقنا من خلال رسالتنا مثالين للتحريض الذي رأينا فيه أنه ممكن أن يؤدي إلى المساس بسلامة الأطباء، وهذا كمثال فقط. يعني هذه ليست كل الحالات الموجودة، حالات التحريض الموجودة، وطلبناها بشكل واضح وبشكل فوري بالقيام بدورها بتفعيل أجهزة الدولة المسؤولة عن إنفاذ القانون لملاحقة المحرضين بشكل قانوني. وهذا الذي نطالب حقيقة، نطالب الشرطة أن تقوم بدورها، وهذا يجب أن تقوم المستشارة القانونية للحكومة.
1: طيب وهنا سؤال المحامي خالد زبالقة، لماذا توجهتم تحديدا للمستشارة القضائية للحكومة؟
0: لأنها أعلى سلطة قضائية هي موجودة اليوم في الادعاء العام، هي المسؤولة عن الادعاء العام، ولذلك نحن توجه لها لأننا نرى الخطورة الكبيرة في هذه الحملة الموجهة ضد الأطباء. ولذلك يعني نحن نريد منها أن تعمل بشكل منهجي وبشكل أفقي، وليس فقط بشكل يعني عيني على ملف هنا أو ملف هناك.
1: نريد أن وهل كان هناك تجاوب في عقاب التوجه بهذه الرسالة؟
0: تفضل.
1: هل كان هناك تجاوب للرسالة؟
0: يعني نحن يعني بالأمس بعثنا هذه الرسالة، وصلنا أن الرسالة وصلت إلى المستشار القضائي للحكومة، وصلت إلى العناوين الأخرى، وحتى الآن نحن ننتظر أن يكون هناك جواب رسمي. ما هي الإجراءات التي قامت بها المؤسسات الدولة من أجل اجتثاث هذه الآفة من جذورها؟
1: طيب والآن في حال لم يكن هناك تجاوب، ما الذي يمكن أن تقوموا به في خطوات أخرى، في مساقات أخرى، في مسارات أخرى؟ نعم. أيضا في هذا الجانب،
0: نعم هناك الكثير مما يمكن أن نقوم به كقانونيين وكحقوقيين لملاحقة المحرضين. ولذلك نحن الآن نقوم ببناء قاعدة بيانات واضحة وقانونية على تستند حسب الأسس القانونية المتبعة حسب قانون الأدلة والبراهين، من أجل التوجه على عدة مسارات. المسار الأول هو المسار الجنائي، والمسار الآخر هو مسار التعويضات والمسار المدني.
1: طيب إذن سنتابع معكم كل هذه التطورات، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر المحامي خالد الزبارقة، يعني عضو تحالف محامون عرب ضد العنصرية. تفضل.
0: نستغل هذا الأثير ونقول يعني للأطباء نحن معكم، لا تقلقوا من أحد، لا تخافوا من القيام بدوركم وعملكم، نحن سنقوم بدعمكم بكل ما أتينا من قوة. وحقيقة وصلتني كثير من الاتصالات من محامين آخرين، نعم، الذين يعني طلبوا أنهم ينضموا لهذه لهذا الائتلاف لهذه الحملة، وهناك الكثير من
1: هناك إمكانية للانضمام بالفعل إليكم؟
0: طبعا 100% طبعا بدون أدنى شك نحن

0: نريد كل القوى القانونية عند في مجتمعنا أن تنضم لنا من أجل بناء تحالف حقيقي ضد العنصرية.
1: من الذي يدعم هذا التحالف؟ من الذي يدعم هذا التحالف؟ هل هو تابع لجهة معينة؟ هل له مرجعية معينة؟ المحامي خالد زبرقة.
0: هذا التحالف تابع للمجتمع العربي، مرجعيته مصلحة المجتمع العربي.
1: طيب إجابة يعني وافية وقصيرة أيضا. نريد أن نشكرك جزيلا الشكر المحامي خالد الزبارقة، نتمنى لكم طبعا التوفيق، وهذا عمل هام جدا، ونحن سنتابع طبعا معكم كل هذه التطورات. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا.
1: طيب إذن في ختام المنتصف دخل إلينا وافدا إلى الاستوديو الزميل أنس أبو دعابس، مقدم بودكاست صوت التك، وكذلك محرر الشؤون التقنية والتكنولوجية في راديو الناس. مرحبا يا أنس.
2: أهلا أهلا محمد.
1: يا زلمي كل البلد تحكي عن الآيفون الجديد هذا، طبعا أنا معي أندرويد وبحبش الآيفون، بس عشان الاعتراف يعني. إيش جماعة أنت من جماعة، أنت من جماعة يعني الآيفون؟ لا من جماعة
2: يعني أولا نحن الاثنين من جماعة أبل بالحواسيب.
1: أنا بالحواسيب والآيباد وهيك أبل.
2: يعني كان مفروض أنه الأمر يكون تلقائي بهذا الموضوع، ولكن يعني يبدو أنه أبل بحاجة أنها تقنعك بأكثر من
1: لازم شد حالهم شوي. لازم
2: صحيح. أبل أطلقت يعني في مؤتمرها السنوي والأهم لجماعة التفاحة في كاليفورنيا، أطلقت عمليا عدة أجهزة جديدة، أبرزها والمنتظر على مدار عدة سنوات هو الجهاز القابل للطي.
1: شوف مصعبة أنت، قابل للطي جهاز بطعش يعني.
2: يعني بطعش عمليا مواصفات.
1: طبعا هذا تقليد لسامسونج لأنه سامسونج طلعوا قبلهم. لا ولا أنا غلطان
2: يعني؟ لا يمكن لأي من جماعة أبل أنه ينكر أنه كثير من الأحيان أبل يعني تلتزم الصمت في ظل تقدم وتنوع الخدمات في سامسونج، وبعدها بنشوف نفس هذه الأجهزة موجودة أيضا
1: بس
2: عند
1: بس أبل. الحلو فيها أنها بتأخذ الجهاز وبتطوره بشكل أكبر، يمكن خلينا نقول لا ولا
2: لا. ربما هذا جزء من يعني البراند أو جزء من الترويج اللي تم وضع أبل من خلاله. احنا شفنا هذا الشيء حتى يعني على أبسط الشغلات، من الكابل اللي كان تايب سي في غالبية الأجهزة ودخل على آيفون فقط مؤخرا قبل سنتين. الجهاز القابل للطي أو باسمه الترويجي آيفون دو DUO، اسم أيضا غريب من نوعه. بنحكي على جهاز يعني عمليا في تقريبا ذات مواصفات آيفون 18 اللي أيضا تم إطلاقه يوم أمس في الولايات المتحدة. كعادتها أبل بتقوم في يعني وضع هذا الموضوع وكأنه من أهم الأخبار التقنية اللي بتكون في المجال طبعا. من خلال يعني الحديث مع انفلونسرز من كل العالم اللي تم عمليا ارسالهم من عبر الدول والقارات الى داخل.
1: طب كيف المراجعات، كيف الريفيوز، كيف التقييمات؟
2: الحقيقة انه اولا مفاجئ بعدة امور. ابل جددت امر نسبة لسامسونج بهذا الاطار. الشاشة هي اولا شاشة قابلة للطي، ولكن عمليا نحكي على 3 شاشات بجهاز واحد. إذا أنت بتصور أحد الأطفال فطلعوا أنه بإمكانك أنه تحط له زي نوع من الصور المتحركة على ظهر التليفون لحتى ينظر للمكان الصحيح.
1: خذ يعني أحضر أنت وخلينا أنا أعمل شو ما بدي.
2: أنا كوالد ممكن أفكر بس بهذا الموضوع أنه أفكر فيه. لكن الجهاز كبير، بنحكي على شاشة تقريبا 7.6 نسبيا يعني أكبر من كفة اليد، مش صغير، أقرب لربما للآيباد. بالمقابل تم إطلاق أيضا الآيفون 18 بنسخاته، نسخة البرو ونسخة الـ 18 برو ماكس.
1: في تغييرات كبيرة؟
2: ما في كثير تغييرات، فقط حديث على بعض التحسينات في البطارية لمدة أطول، أمور متعلقة أيضا في البيئة وكأن وبالآخر بنحكي على إمكانيات يعني صغيرة جدا في الكاميرا تحسنت. أما اللي بيستنى يعني نوع من القفز النوعية ما بين
1: يستنى له كمان شوية. طيب يعني ظل معنا بالزبط كم ثاني، بس بدي أسألك مين بيستخدم هذول التلفونات اللي قابلة للطي؟ يعني شو الهدف؟ يعني شو
2: يعني الحقيقة من
1: مين بصحى الصبح بقول بدي هذا التلفون؟ أنا يعني
2: شوف يعني
1: ميسا عساف زميلتنا في الإنتاج رفعت إيدها، بعرف شو بدها فيه.
2: يمكن بس شوف مبدئيا كم كمية المستخدمين لمثل هذه الأجهزة في سامسونج هي كانت الداعي لأنه أبل تفوت على هذا المكان.
1: قريب.
2: أنا شخصيا مش مقبل عليه، ولكن كثير من الموجودين في عالم الأعمال اللي بحاجة أنه يكتبوا أيضا إيميلات
1: وشوف. مش هتقنعنا، مش هتقنعنا، خلاص فيش سبب طيب منطقي يخليك تشتري التليفون أصلا بفوتش في الجيب يعني. طيب الزميل أنس أبو دعابس، شكرا جزيلا لك، مقدم صوت التك ومحرر شؤون تقنية وتكنولوجية، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: بدلت إلى ختام المنتصف، الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ميزة عساف، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمر، إيدانا أبو بكر وعلا حسن. شكرا لكم ولكن على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
6: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
7: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
2: نظارتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب معلم المدرسة عروة ناصر من درحنا بجروح متوسطة أثر تعرض لجريمة إطلاق نار صباح اليوم في بلدة حورة بالنقب، وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. في حديث لراديو ناس قال ابن عمه ربح ناصر أن عروة يعمل في حورة منذ 20 عاما وله دور اجتماعي في حل الخلافات، وأن الاعتداء عليه أثار استياء واسعا في البلدة.
1: صحته كثير مليحة، هوايته بإجره، حالته كثير منيحة والحمد لله، معنوياته مليحة، عارف حاله إنه هو ما فيش عنده إشي غلط، ما فيش عنده اتجاهات مش منيحة، زلمة مع مركز اجتماعي، معلم، شيخ، محامي شرعي، محاسب الجامعة كمان، يعني مش بني آدم اللي هو ممكن إنه يعمل مشاكل ويفوت بدوامات. مركز اجتماعي، يعني أنت مش عم تحكي على واحد ممكن يكون عامل مشكلة أو واحد ممكن يتعدى على ناس أو واحد ممكن إنه يضايق حدا، لا بالعكس تماما. وإحنا مستغربين إن الصورة، وإذا الصورة عن جد صارت تصل لهيك مراحل وضعنا بطلنا نعرف شو بدنا نعمل. زلمي بيصلح، زلمي من جهات الصلح في المجتمع المحلي، يعني كيف شايفين إحنا هون معلمين اللي هي متواجدة بالمستشفى، خاصة هو صلوا بالبلد 20 سنة محل ما هو بيعلم، كل البلد زعلاني، تلفونات عم بالتلفين، الناس كلها مضايقة من اللي صاير مع الأستاذ عروة.
0: علم راديو الناس أن رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيب تواصل مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس لدفع الاتصالات نحو توقيع اتفاق فائض الأصوات بين القائمتين. وبحسب المعلومات فوضت المشتركة أمجد شبطة لمتابعة الملف، فيما فوضت الموحدة يحيى دهمشي لبحث تفاصيل الاتفاق والعمل على التوصل إلى صيغة مشتركة. رفع رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان دعوى تشهير وتحريض على العنف ضد سارة نتنياهو بقيمة 2,550,000 شيكل عقب تصريحات المحت فيها إلى علمه المسبق بهجوم 7 أكتوبر. وبحسب الدعوة تلقى غولان تحذيرات من تهديدات باستهدافه، ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية حوله قبيل الانتخابات. إلى ذلك، ردت صحيفة آرتس على تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها عقب تقريرها بشأن تحذير قيل أن رئيس الإمارات محمد بن زايد وجهه إلى بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. وقالت الصحيفة أنها لن تتراجع عن كشف ما وصفته بالحقيقة، وإنها مستعدة للدفاع عن تقريرها أمام المحكمة. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اعتقال 20 فلسطينيا خلال عملية في مخيم العروب قرب الخليل بشبهة الضلوع في أنشطة ضد إسرائيل. وبحسب الجيش شملت الاعتقالات مجموعة من القاصرين ادعى أنها خططت لرشق الحجارة وإلقاء زجاجات حارقة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن بريطانيا تدرس توسيع العقوبات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية لتشمل بنوكا وشركات إسرائيلية تساهم في تمويل النشاط الاستيطاني. وتأتي الخطوة بعد إعلان لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع على أي هجوم يستهدف إسرائيل، قائلا إن الرد قد يشمل منشآت الطاقة الرئيسية في إيران. وأضاف كاتس في رسالة وجهها إلى الجالية اليهودية في إيران أنه يأمل أن يكون العام المقبل في طهران بعد زوال النظام الحالي بحسب قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن طهران لم تعد قادرة على الصمود. في المقابل أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب ناقشوا احتمال استمرار الحرب ضد إيران حتى نهاية ولايته، وربما إلى ما بعد تنصيب الرئيس المقبل مطلع عام 2029. أفادت وسائل إعلام عربية بانسحاب القوات التابعة للحكومة اليمنية من مدينة المخا الاستراتيجية مع تقدم الحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر وسط تقارير عن دخول قواتهم إلى المدينة. في المقابل أفادت وسائل إعلام تابعة لقوات طارق صالح بوصول تعزيزات عسكرية للمخا وإعادة تنظيم القوات بالتنسيق مع التحالف إلى جانب اشتباكات بحرية مع الحوثيين. أحوال الطقس.

0: يطرأ انخفاض طفيف لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة ويكون الطقس صيفيا حارا خلال النهار، فيما تصبح الأجواء مساء لطيفة ومنعشة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. إياك أعني واسمعي يا جارة. يتردد في موروثنا الشعبي تعبير إياك أعني واسمعي يا جارة، فما هو أصله وماذا يقصد به؟ يعود هذا المثل إلى سهل بن مالك الفزاري الذي كان يقصد الحيرة لمقابلة النعمان، فمر بحي من أحياء طيء وسأل عن سيد القبيلة لينزل عنده، فقيل له هو الحارثة بن لأم، فتوجه إلى دياره فلم يجد أحدا هناك غير أخته التي استقبلته وأكرمته والتي أعجبته حين خرجت من خبائها، فجلس يوما أمام خبائها وأنشد: يا أخت البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. وبعد وقت ذهب إلى النعمان ثم عاد إلى الحارثة وطلب منه أخته وتزوجها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90.

0: كيلو جرام ب 19 كيلو 90، ماكروني اوسم 400 او 500 جرام 3 ب 14 كيلو 90 فقط. الحمله حتى 16/9، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
7: نظارتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: Gel. Evet, gel evet.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معهم.
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
0: لكن وليه؟

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم عدم سوبلين كاريرا.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 0499948888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3

تعيين فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.

بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9 خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
4: فرحتكو.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. طلب تحالف محامون عرب ضد العنصرية المستشار القضائي للحكومة غالي بهرب ميارة بفتح تحقيق جنائي عاجل في حملة تحريض وتشويه تستهدف الطواقم الطبية العربية. في حديثه لراديو الناس قال المحامي خالد زبرقة إن التوجه جاء في ظل ما وصفه بصمت مؤسسات الدولة إزاء التحريض.
2: طلب من المستشارة القضائية للحكومة وأيضا نسخة من هذه الرسالة وجهناها إلى المدعي العام للدولة المسؤول عن هذه الملفات وأيضا المدعي العام للمهام الخاصة المسؤول عن قضايا التحريم. وصلنا أن الرسالة وصلت إلى المستشارة القضائية للحكومة، وصلت إلى العناوين الأخرى، وحتى الآن ننتظر أن يكون هناك جواب رسمي ما هي الإجراءات التي قامت بها المؤسسات الدولة من أجل اجتثاث هذه الآفة من جذورها.
1: رفع رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان دعوى تشهير وتحريض على العنف ضد سارة نتنياهو بقيمة 2,550,000 شيكل عقب تصريحات ألمحت فيها إلى علمه المسبق بهجوم 7 أكتوبر. وبحسب الدعوى تلقى غولان تحذيرات من تهديدات باستهدافه ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية حوله قبيل الانتخابات. إلى ذلك ردت صحيفة أرتس على تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها عقب تقريرها بشأن تحذير قيل أن رئيس الإمارات محمد بن زايد وجهه إلى بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. قالت الصحيفة إنها لن تتراجع عن كشف ما وصفته بالحقيقة وإنها مستعدة للدفاع عن تقريرها أمام المحكمة. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اعتقال 20 فلسطينيا خلال عملية في مخيم العروب قرب الخليل بشبهة الضلوع في أنشطة ضد إسرائيل. وبحسب الجيش شملت الاعتقالات مجموعة من القاصرين ادعى أنها خططت لرشق الحجارة وإلقاء زجاجات حارقة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن بريطانيا تدرس توسيع العقوبات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية لتشمل بنوكا وشركات إسرائيلية تساهم في تمويل النشاط الاستيطاني. وتأتي الخطوة بعد إعلان لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع على أي هجوم يستهدف إسرائيل قائلا إن الرد قد يشمل منشآت الطاقة الرئيسية في إيران. وأضاف كاتس في رسالة وجهها إلى الجالية اليهودية في إيران أنه يأمل أن يكون العام المقبل في طهران بعد زوال النظام الحالي بحسب قوله. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعدما وصفته باستنفاذ جميع الوسائل للحفاظ على العلاقات الثنائية. وبحسب وكالة رويترز لم توضح الجزائر أسباب القرار فيما لم يصدر حتى الآن تعقيب من الخارجية الإماراتية. أفادت وسائل إعلام عربية بانسحاب القوات التابعة للحكومة اليمنية من مدينة المخا الاستراتيجية مع تقدم الحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر وسط تقارير عن دخول قواتهم إلى المدينة. في المقابل أفادت وسائل إعلام تابعة لقوات طارق صالح بوصول تعزيزات عسكرية للمخا وإعادة تنظيم القوات بالتنسيق مع التحالف إلى جانب اشتباكات بحرية مع الحوثيين. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة ويكون الطقس صيفيا حارا خلال النهار فيما تصبح الأجواء مساء لطيفة ومنعشة. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل زميل فادي زغيري وحركة سير. في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
4: حق تقرير المصير.
5: حق تقرير المصير مصطلح يقابله بالإنجليزية The right to self-determination، وهو حق لكل شعب يقع تحت أحد أشكال السيطرة الأجنبية، يقتضي بأن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن يجسد مبدأ السيادة القومية من خلال سيطرته على ثرواته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تدخل أجنبي. وجد هذا المبدأ تعبيراً له في نقاط الرئيس الأمريكي ويلسون 14 الصادرة في العام 1917، وميثاق عصبة الأمم

0: ومنظمة الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة وإعلان مبادئ القانون الدولي ووثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975. وبفضل التثبيت القانوني الدولي لهذا المبدأ اكتسب نضال الشعوب للحرية صفة شرعية مستقاة منه.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا أهلا، يسعد هالمساء الحلو، تحية لكم المستمعات والمستمعين، ويا ميت مرحبا فيكم. 3:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ومشوارنا بلش، مشوار الخميس، نهاية الأسبوع، وخميسكم يا رب يكون ورد وفل وياسمين، ونهاية أسبوع سعيدة على الجميع. يلا احنا جاهزين لنبدأ وننطلق باستراحتنا اليومية معكم، مع كل السائقين والسائقات على الطرق، عم هلكوا على الطريق، يعطيكوا ألف عافية كل اللي مروحين إسا من الشغل، كل اللي رايحين على الشغل، كل الموجودين بازدحامات مرورية هذا الوقت لشوي تفصلوا عن كل شيء، كان كل شيء حواليكوا، اتعلوا صوت الراديو، اتزبطوا درجة حرارة المكيف، وتنطلقوا معنا بمشوار خميسي مختلف. يلا جاهزين؟ وجاهزين تسجلوا حضوركم ولا مش جاهزين؟ يلا زي مبارح، كل حدا عم بسمعنا بيسجل الحضور 050-55-77-399. يا أهلا وسهلا.

هلا بالخميس وهلا فيكم. يلا خلوا كل أموركم هيك بالسليم، ربكم كريم يا جماعة، وفيش ولا إشي بيستاهل كآبي. ليه؟ لأنه الويكند فاتح بابه. يلا بلشوا استغلوا هيك عطلة نهاية الأسبوع بأواخر الصيفية، واليوم صرنا 10 أيلول سبتمبر، وإحنا يعني 10-11 يوم 12 يوم تقريبا، وندخل إلى الخريف بشكل رسمي. فاستغلوا نهاية الأسبوع هاي، واستغلوا أنه اليوم 10 الشهر، المعاشات بالحسابات طارت من الحسابات، أوكي، بس إنه دخل على الأقل يعني على الحساب.

يلا بدينا اليوم مع جديد أصالة. أصالة عاملة ألبوم كتير حلو على فكرة، ألبوم هيك سوري بحت. ما قبل عودتها إلى سوريا لأحياء هناك حفل ضخم جدا جدا جدا تحت عنوان عودة الأصالة مسمينه، صح مرال؟ يلا نبدأها مع درجات الحرارة قبل ما نروح نحييكم ونشوف شو وضع الطرق. درجة الحرارة بالناصر اليوم 30 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي لنا عن انخفاض طفيف رح يطرأ على درجات الحرارة لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادي، والطقس رح يكون صيفي حار خلال النهار. يلا نشوف مين بلش معنا المشوار. كتار مبلشين معنا مشوار الخميس، صح؟ في إله نكهة مختلفة، في إله هيك شيء خاص. عندي كمان، عندكو كمان ولا بس عندي هيك؟ هذا إحساسي يعني، إنه كل خميس أنا أصلا بجي نفسيتي غير. مساء الخير أبو أوس، يسعد هالمساء أبو نسيم، يسعد لهالمساء الحلو علي، أهلا وسهلا، نهاية أسبوع سعيدي. أزمي خاني قمن الكابري وحتى مفترق أحيهود، مساء الفل والياسمين يا فؤاد. فادي شو الوضع؟ تحيي لحسين مغامسي بمناسبة عيد ميلاده، بل 120 يا رب. الأمور، الأمن مستتب على الطرق. هلا هلا هلا يا أحمد، أنا هون من الأحد للخميس. ازدهاري سعد هالمساء الحلو ملاك، مساء الفل. تحيي كمان لأمين داود، هابي بيرثدي أمين. تسجيل حضور بكرة مداومي، بدنا نسافر فبدنا مصاري. منطقي. مساء الخير رائدة. مرحبا فادي، اليوم اشتريت سيارة، الله ريتها، مبروك يا محمد، وأهم إشي على مهلك، على مهلك على الطرق. فادي أنت أحلى إدمان، يسعد لها المساء الحلو يا سامية، شكرا جزيلا، يسعد مساك شيخ فادي، مساء الفل يا حج فادي. يسعد مساك عمي فادي، راح الأربعاء وأجل الخميس يلي كله مشاعر وأحاسيس. تحية إلك.

فادي ولاميرا من وراء الكواليس. يا أبو الكارم يسعد هالمساء وخميسك ورد وفل. حنان وندى مساء الفل والياسمين. ختام يسعد هالمساء بتقولي حركة السير بالناصري مش بس خانقة وإنما بتجلط. ما هو لا يعقل يا جماعة، وهي دايما بحكي لكم إياها، باجي من يعني لما باجي على الراديو من حيفا للناصري نص ساعة، ومن أول الناصري للراديو كمان نص ساعة، فهذا كفيل بأنه يشرح لكم عن أزمة السير بالناصري. يسعد مساك، أتحفنا وروينا، أنت اللي بتعمل خميس حلو، الله يسعد لي هالمساء الحلو يا أبو العبد. مرحبا فادي، احنا عنا يوم الجمعة له نكهة خاصة عشان سبت أحد عطلي. أم صبار في ألمانيا مساء الفل والياسمين، وعم بتقول لي عنا بألمانيا الطقس أصبح خريف. طب في أحلى من جو أوروبا مثلا؟ هل في حدا ممكن يقنعني أنه في أجمل من جو أوروبا؟ مستحيل. مساء الفل، بحب فيك فادي طاقاتك الإيجابية، إحنا منقوى فيك بعد أسبوع تعب. يسعد لي هالمساء الحلو يا منتهى، شكرا شكرا شكرا، بسعدني جدا أنه هيك منعطيكو هاي الجرعة من الأمل لتبدو أسبوع جديد وتنهو أسبوع، ويا رب كل أيامكو أسابيعكو حب وكيف.

يلا بدنا نكمل بدنا نكمل بعد مليان وعندنا رسائل مليان مليان. خمسة خمسة خمسة خمسة. أحمد نطور مساء الفل والياسمين يسعد مساك فادي مساء الفل لخليل. طب ليه متضايقه ليه؟ أهلا وسهلا بصالح. أنا بكون مبسوطة لما في مستمعين جدد للبرنامج فما بالك أنت. آه والله يا رائدة. تعرفي يمكن من أكتر الجمل اللي بسمعها إنه إحنا دايما بنسمع، إحنا دايما على السمع، أنت دايما معنا على الطريق بس بنبعتش. فكتار عم بتجرؤوا يبعتوا ويتصلوا، هي بدها الجرأة المسألة يا جماعة. يعني هي والله الراديو كائن لطيف خفيف نغش فبخوفش، ابعتوا تجرؤوا. بس شو بحبها ناري ناري ناري قلبي وعيني عليك. يلا تكرم عيونك. مجد عم بيقول لي بدي تحية لشريف خوري. مساء الفل يا شريف ومساء الورد يا مجد. انت بتحكي الدنيا 99% رمادية بألمانيا بيساوي اكتئاب عند الواحد لا إرادي. اعطيني الرمادية تبعت ألمانيا تعالي هو عدي بالبلد ومصبر.

0: بالنص مرو مرو مرو. طب اسمعوني يا جماعة، اسمعوني اسمعوني، عندي لإلكو سؤال.
1: قولي كده مرك التخين.
0: مين من اللي عم بسمعنا كل ما يتصور صورة بروح بدور أول إشي قبل ما يقول الصورة حلوة أو مش حلوة، بدور على عيوب بالصورة، يرفع إيده بس يأشر يقول أنا بالجو. منتصور صورة منبلش نتطلع، أو اللي بتعرفه بتصوروا نفس الصورة 50 مرة، يعني 50 صورة نفس الشيء، وبدوروا يدوروا بس على العيوب اللي بالصورة. مين من هدول الأشخاص؟ يلا أشروا لي على واتساب على 050-557-3999 اللي بس بدوروا على عيوبهن في الصور، ما بيشوفوا إذا الصورة حلوة الصورة مش حلوة، الخلفية حلوة مش حلوة، بس ببلشوا يدوروا إيش مش ظابط بالصورة.

مساء الخير يا بلال. بلال عم بيقول لي مش أنا. أحمد يسعد هالمساء، كمان بعت لنا صورة وألف مبروك المحل الجديد يا أحمد. البنات أكتر إشي، لا أنا بحكي لكم مش بس البنات وإنما كمان الشباب اللي هيك مهتمين بالصور كمان بدوروا يدوروا على العيوب بالصور. والمشكلة إحنا منشوف أشياء اللي غيرنا ما بيشوفها، يعني إحنا منشوف عيوبنا بالصور أكتر من ما بيشوفها الآخر. يعني بناخذ كصورة عفوية بعدها منفتحها ومنلاقي حالنا منشغلين يمكن بتفصيل صغير صغير صغير اللي ما لفت انتباهنا من قبل، يمكن ابتسامي هيك مش متناسقة، يمكن شكل أنفنا مش ظابط، بشرتنا مش طالعة صح، الشعر مش ظابط، أو حتى مرات طريقة وقوفنا منحسها مش ظابطة. بينما إذا في يعني أي شخص آخر هيك بيشوف الصورة ما بيلاحظ كل هاي التفاصيل أصلا، ومرة واحدة منلاقي حالنا عم نرجع مرة ومرتين وثلاثة نفحص الصورة ونشوف إذا إحنا معنا حق ولا لا، وكل مرة منكون أكثر قسوة على مظهرنا لما منشوف حالنا بالصور، وكل مرة منرجع على الصورة منلاقي فيها مشكلة أخرى. هذا الموضوع يا جماعة بيرتبط بدرجة كبيرة بالطريقة اللي بنظر فيها الإنسان لنفسه. إحنا منمتلك معرفة دقيقة بتفاصيل وجهنا ومظهرنا، ومنميل للتركيز على الأشياء اللي منعتقد إنها غير مثالية بشكلنا ومظهرنا، وكمان كثرة النظر لصورنا بتمنحنا فرصة لمقارنة أنفسنا بصورة ذهنية منكونها عن الشكل اللي بدنا نحصل عليه. ومنضيف لكل هذا انه الصور يمكن هيك بتعرض الوجه من زاوية او اضاءة مختلفة عن اللي احنا متعودين نشوفه بالمراي، والامر اللي ممكن يجعل هيك بعض الملامح تبدو غير مألوفة، فالمرآة بتعرض صورة معكوسة للوجه بينما بتظهر الصور عادة بالطريقة اللي بشوفها فيك الاخرين، ومرات بحتاج الدماغ لوقت للتكيف مع هذا الاختلاف. كمان التدقيق المتكرر بالصورة بيخلي العين أكثر حساسية للتفاصيل الصغيرة، خصوصا لما بيكون الشخص منشغل أصلا بشكله، ومع تكرار النظر بتحول عيب بسيط لمحور الصورة كلياتها بدماغنا. ورغم انه هذا العيب اللي احنا بنشوفه بيكون غير ملحوظ الى الاخرين، عشان هيك فكل شيء بنشوفه عيب واضح يا جماعة بصورنا هو مش بالضرورة الاخرين بيشوفوه، فغالبا بيكون تركيزنا على انفسنا اكبر بكتير من تركيز الاخرين علينا، وممكن تكون الصورة بالنسبة لإلهن مجرد لحظة جميلة بينما احنا بنحولها لقائمة طويلة من التفاصيل اللي مننتقدها بأنفسنا. شوفوا محلاكوا بالصور اللي بعتين لي إياها، يعني أكثر من حدا باعت لي الصور صورة لإله، شوفوا يا ما شاء الله عليكم أحلاكم، ما شاء الله عليكم أحلاكم. فاتصوروا هيك، أعطوا خذوا اللحظة، وثقوا اللحظة الحلوة وما تنشغلوا كتير بالتفاصيل. انتوا بتجننوا كيف ما كنتوا، بأي شكل كنتوا، بأي صورة كنتوا، بأي ابتسامة كنتوا، انتوا دايما حلوين.

صح منطقي اللي بتقوله دعاء، لازم نتصالح مع الصورة. يعطيك العافية فادي. ليه في حدا بيطلع حلو بالصورة كله بعيدة هي والتسجيل بالواتساب نفس الشيء، كله بسمع شو ببعت صح؟ بتذكر مرة عملنا مرة جبت دراسة عن هذا الموضوع، ليش بعد ما نسجل رسالة صوتية نعود نسمعها كمان مرة. أنا مثلا بحبش أسمع يعني بحبش أسمع صوتي بالرسائل الصوتية.

يعني ولا بأي تسجيل برغب وكتار مثلي. على كل الحضور الله الله الله. مها يا مها يسعد هالمسا. مها مخصوم منك علامات تسجيل دخول متأخر, حنزلك علامات آخر السنة. هذا المسا الحلو. يلا فاصل إعلاني ونعود.

0: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل 90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل 90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل 90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل 90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: محبي أبل جاهزين؟

0: وبالشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: وهي عناوين

18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 او ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون واكثر

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا، يسعد هالمساء، اهلا وسهلا، تحيه لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحيه لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الاشخاص الموجودين بازدحامات مروريه بحركات سير بمختلف مناطق البلاد. يلا على مهلكم على الطرق رجاءً، وبحاجة إلى الكثير من الصبر.

0: أنا كم مرة نبهت عليكي يعني هاي
1: ساتر ما دي مش فايدة
0: للمرة الألف للمرة الخمسة آلاف
1: ما أنت كنت مستعجل وما رحناش عمل فحص نظر
0: لما بتبعتي ملفك رجاء كبري الخط رجاء
1: عشان
0: عشان
1: لوحة المفاتيح
0: يا يا يا عشان أعرف أتبع معك يعني
1: لحظة مش راح أحط لك إياها واحدة لحظة لحظة هذا الخط صغير فعرضوا عليك يلا بستوعب
0: هالحنان كبري كبري
1: منيح
0: هيك؟ يعني منيح مش لهالدرجة يعني
1: خمس صفحات
0: جماعة بتفوت بعت لي ملفها عملت لي الخط 11 طب يعني
1: والله أي ما 11
0: 12
1: 14
0: مش مزبوط مش والله مش مزبوط
1: لحظة عشان لحظة مش على هيك كان صح؟
0: لا ما كانش هيك أنا كبرت ولا
1: هيك
0: هيك كان شوفي قديش هاي
1: قديش الخط 12
0: شفتي؟
1: شفتي؟ 12
0: طيب مساء الخير
1: مساء الفل
0: شو الوضع
1: غير اذا قول لي مرحبا
0: لا ما هو مرحبتين بس ما هو يعني. ما انا عشان بس ببطل.

0: ببساطة
1: أخذ على قلبي.
0: لا بحب أتبع بس معاكي ملفاتك حلوة ومواضيعك حلوة, فبس يعني بالمينيمو بدي أتبع يعني مش
1: لا توجن هذا كله.
0: لا سمح الله لا قدر الله. المهم كيف أمورك؟
1: منيحة.
0: اليوم الخميس
1: خلص
0: خلص الأسبوع.
1: نسيت خميس
0: جمعة سبت شو عندك شو عاملة؟
1: وبعدني مخططش صراحة
0: عن جد؟
1: ما بحبش أخطط
0: يعني. بتعرف قديش إلي أنا مش ماخد عطلة جمعة سبت كتير غير الأسبوع الماضي.
1: غير
0: الأسبوع الماضي يمكن والله العظيم إلي يمكن 6-7 أشهر
1: ولا.
0: والله العظيم ما أنت بتعرفي أصلا يا عروض يا تصوير هيك هيك
1: عمنا. الله يرزقك
0: إن شاء الله يا رب ويرزقنا جميعا ويريحنا كمان يعني. مهم إنه تقتلوش على الهواء. لا إحنا
1: لا بالعكس
0: إحنا عم نتناقش.
1: ألا فات شمال أنا بعدني مش فاهمة شو بحكي.
0: ألا ألا هل منطقي ألا عن جد تكون حاطة الخط يعني 11.
1: طب أنا حطيته 12 ما كانش 11 صعب تكبره بدون كل هالمقدمات والمؤخرات والمحاضرات اللي عم تعمل إياها.
0: أنا 700 مرة صرت حكي عن الموضوع بس من هذا الباب يعني
1: ما بنسى ما الشغلة يعني برضو
0: تنسيش
1: سوري منك سوري منك
0: يعني منجيب.
1: الواتساب منيح الخط ولا شو؟
0: لا منيح تمام
1: مش نكبر أكتر.
0: لا, لا,
1: لا اليوم ضروري في حس نظر
0: يقال انه هي عوارض الجيل هيك بيحكوا.
1: انا ما قلتش
0: اسمع لما تبلشت بعد التليفون هيك على عينيك
1: أيوة.
0: كل هذا ومش اجواء خميس ابن الحلال طيب انت بشكل خاص ميرال عندك هوس هوس هوس بالتنظيف
1: صح.
0: وبالترتيب
1: صح.
0: وبدي أكشف الكسر يا جماعة
1: يا ساتر. لا أنت اليوم مش مهدي.
0: خميس
1: مش
0: تفضحني على هوا. لا لا مش لهالدرجة طولي بالك مش لهالدرجة لا بس إنه ميران لما تفوت على الراديو أي محل تقعد فيه دائما بتشوفها بالطول
1: المعقمات والمنظفات
0: تبلش بتعمل هيك بتعمل هيك بتنظف هون بتنظف هناك يعني هذا جزء من طقوس ميرال بالراديو. وبرا الراديو بتوقع الوضع بيكون
1: أسوأ.
0: كل يعني عن جد انه كل يوم انت لازم ضلك تنظفي حواليك وتنظفي محيطك.
1: تخيل اجيت اسا بدي اقعد محلي ومش منظفته مثلا
0: انه مش لهالدرجه يعني.
1: بلا طبعا
0: مش لهالدرجه
1: نفسيه بترتاح
0: شو الفكرة أو شو السر إنه أغلب النساء ميرال بيفكروا هيك بتفكر إنه لما هي أنا عارف فيش عندها إشي بتروح بتنظف. لما هي معصبة بتروح بتنظف. لما هي متضايقة بتروح بتنظف. لما هي مبسوطة بتروح بتنظف.
1: عن جد بترتاح نفسيتها
0: شو هي بتتعب حالها عمالها
1: حتى لو بس بتحس فيه بضل في عندها هذا الشعور تبع إنه هي أنجزت عملت إشي نظفت شافت كل شيء حواليها نظيف ومرتب حتى لو إنها تعبانة ومش غادرة بعملها يعني خلص نفسيتها منيحة تكون.
0: طب ليه مثلا فكرة إنها مثلا تقعد ترتاحك تريح حالها
1: تحس بالذنب قبل ما تكمل خلص
0: عم تمزح هاي الخلاصة يعني إنه إذا ما نظفتش بتحس بالذنب وإذا نظفت
1: نفسيتها ترتاحش نفسيتها بتضلها يعني خلص هيك تعباني
0: النفسية بتضلها تعباني إذا ما نظفتش. طب شو اخر ميرال مع او سي دي عم بيقولوا يعني دكتور
1: دكتور
0: له له له له لحقي شخص
1: لو على
0: طيب اخر الابحاث شو بتحكي عن هذا الموضوع يا استاذتنا العزيزه؟
1: بتحكي انه السيدي بس تتوتر من زوجها واولادها ركزوا لي على تتوتر من مين
0: حطوا تحت زوجها واولادها 20 خط احمر
1: بتبلش تنظف
0: بس لما تتوتر
1: بس لما تتوتر
0: طيب
1: دائما هيك بتمر بلحظات اللي بتحس انه كل إشي حواليها صار كتير مزعج هذا بزت له كلمة هون في ضغط هون في خلاف معين فجأة ما بتشوفها اللي هي قامت ورتبت حتى لو انه البيت نظيف ومش بحاجة انه يتنظف فبتتحول بعض النساء للتنظيف تحديدا لما يتوتروا.
0: طب بنفع
1: من الأشخاص المحيطين فيها
0: يعني لما تتوتر من جوزها باختصار إسا لما هي بتتوتر من جوزها بتروح بتنظف ولما هي تبلش تنظف وتزت مي بالبيت جوزها

0: رح يتوتر أكتر يعني, لأنه أكتر شغلة
1: يكسر الشر ويطلع له هيك لفتين ثلاثة وبس تخلص يرجع.
0: لا هي الفكرة إذا طلع لفتين ثلاثة مثلا بده تعمل له محاضرة وين طالع وليش طالع, وبدل ما تمد إيدك وبدل ما تمسك الأولاد
1: وبدل على الساحة يأخذ الأولاد ويطلع.
0: ممتاز فيه. طلع على الساحة أخذ الأولاد وقعد. أنتوا بس بتعرفوا تقعدوا, أنتوا بتعرفوا إيش تعملوا إشي, أنا بضل ألف وأفتل بالبيت وأنتوا معي يعني هو شو ما عمل مش غالب معها. وأكتر شغلي بتعصبن الرجل لما يكون هو بالبيت وتبلي بلش كبس المي بالبيت. صح شباب معي أنتوا ولا مش معي؟
1: أقولك بلشت التعذيلي
0: يعني. لا أو كمان فكرة التنظيف بتعصبن عندكم لأنه بتبالغوا أنتوا يعني في مبالغة يعني
1: نظف.
0: تمام
1: بدك شلفقة هيك
0: بدك تنظفي, هذا بعطيش مبرر تفوتي نربيج المي على البيت يعني.
1: هلأ كيف بدك تنظف البيت؟
0: طب ممكن تحكي لي هذا السلوك بشو يرتبط يا عزيزتي؟
1: ببعض الحالات بيرتبط بمحاولة استعادة الشعور بالسيطرة. ركز على السيطرة.
0: على السيطرة.
1: فلما تحس المرأة انه تصرفات اللي حواليها او كلامهن صار خارج نطاق قدرتها على التحكم بتصير تبلش تدور على مساحة اللي ممكن انها تنظمها بنفسها وبصير البيت هاي المساحة.
0: يعني هيك بتصير مسيطرة.
1: مشي مسطرة.
0: بتسيطر بال وهل بخدها لمحل آخر يعني؟
1: طبعا.
0: لوين بخدها؟
1: الانشغال بالتنظيف بمنحها فرصة اللي هي تبتعد مؤقتا عن مصدر التوتر بدل من ما انها تدخل بنقاش او تعبر مباشرة عن غضبها وانزعاجها.
0: هذا لازم امي تسمعه, هاي الفقرة لازم امي تسمعها.
1: ممكن يكون تغيير شكل المكان بعد التنظيف عامل إضافي بتحسين الشعور, بتحس في إشي تجدد حواليك.
0: عشان هيك أمي يوم بتحط الكنباي هون
1: بالزبط.
0: بكرة بتروحي الكنباي محل تاني.
1: هذا الإشي بيمنح الإنجاز البسيط إحساس بالراحة والنظام, وخصوصي لما بتكون الحياة اليومية ملاني بالضغوطات.
0: بتوقع قصة أبوي فيهم ليش أمي بتعمل هذا الإشي. بتوقع لأنه هذا يا جماعة بعطيها إحساس بالراحة والنظام. بس بعطينا إحنا إحساس بأنه ننفلش قال اسمع منفع أنا أقرأ هاي الجملة وحياتك أرجوك. لذلك أعزائي قد لا تكون عبارة سأذهب لأنظف البيت مجرد رغبة مفاجئة في التنظيف, بل طريقة غير مباشرة للتعامل مع التوتر والانزعاج واستعادة بعض الهدوء. متفقين لهون تمام أنا معاكي. بس رجاء عزيزتي المرأة لما أنت بتهربي من التوتر والضغط والانزعاج وبدك تروح ترجع تاخدي سيطرة لما تخلصي ترتيب البيت, ما تجننيش ربنا بفكرة تعباني وتعبت
1: مش حدا بيساعدني
0: ما حدا بيساعدني يعني بس هي هيك بسيطة يعني سهلة يا جماعة.
1: لا والله سهلي. كلها بتهون بس تشوف الاشي من هيك نظيف ومفحفح حواليك.
0: ففهمتوا أعزائي الرجال ليش زوجاتكو بروحوا بنظفوا بهاي المرحلة؟
1: عشان بيختصروكو يعني تمام ولا إشي عجبكو.
0: هي بتختصرك زوجتك. وأوعى عزيز الرجل, شوفي إسا إحنا حاليا جايين نهدي النفوس. عزيز الرجل أوعى تعطيها المجال بعد ما تخلص تنظيف تيجي تكيل عليك اتهامات. انتي وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي ولا حدا فيكو بيعتبر ولا حدا فيكم.
1: كمان اوعك تفوت تتوسخوا
0: برا. بالضبط. اسا كمان الرجل مفروض بعد التنظيف هو يستحدث طريقه جديده للدخول للبيت. ببساطه اشربوا ريد بول شباب
1: وطيروا
0: طيروا. اوعى تحط اجرك على الارض
1: بلا الدعسات والطبعات على الارض
0: وتطير على البيت
1: خفش البيت.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: محبي أبل جاهزين؟ في

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
5: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
7: نحن طبخين يوم أتم سوبلين كاريرا.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: طيب كان نقاش ممتع صراحة تحت الهواء.
1: على فكرة كان لازم يضل المايك مفتوح
0: كان يكون على الهواء.
1: يا لازم نصير نصور كواليس تحت الهواء.
0: اسمع والله يعني أنا مرات كتير هيك بحب إنه بالفواصل نكون فاتحين مايكروفون عشان خلص تشاركونا بكل شيء. أنتوا بتعرفوا إحنا هون
1: بتتسلوا أكتر وأكتر.
0: فش
1: عليكم إحنا منسليكوا بتتسلوا أكتر
0: لأنه فش عليهم إشي مخبى هني بيعرفوا.
1: لا خلص شو ضل إشي هو تخبى
0: بالضبط. إحنا خلينا ستر مغطى. والله لأنه إحنا يعني صرنا أصحاب إحنا وإنتوا مصحاب بحكوا بكل إشي وعادي يعني بنقدر نتناقش تحت الهواء بس المشكلة إنه المعلنين بزعلوا منا.
1: طبعا
0: في إعلانات يعني على الصوت يعني يطلع على بزبطش.
1: لا
0: بزبطش. بس يا ريت ما تجيبيش اقتراحات انت من يوم طيب غير انه ساعتنا خلصت
1: والله ملبوسة الساعة.
0: هاي الساعة مسحورة مسحورة والله. لا لا جاد ممزحش
1: طبيعي
0: ممزحش.
1: ولا انا
0: صارت 4 لـ5 انت فاهمي يعني ما بنلحق نقول مساء الخير الا بنقول تصبحوا على خير بس هيك. ميرال شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: يعطيك ألف عافية. بدي أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة حلوة وآمنة. إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: يلا ساعتنا انتهت رح نطلع لفاصل موجز أخبار وعودة للمتابعة بساعة أخرى.

0: المزيفي مع بريد فينانسي من أشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلا جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: بيوتي نايس تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتي نايس. أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: خد حبه فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شابين من القية وآخر من الخليل بتهمة الإتجار بالأسلحة. وبحسب لائحة الاتهام، باع أحد المتهمين ذخيرة استخدمت لاحقا في هجوم إطلاق نار ضد قوات الأمن في حزيران الماضي. طالب تحالف محامون عرب ضد العنصرية المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرف ميار بفتح تحقيق جنائي عاجل في حملة تحريض وتشويه تستهدف الطواقم الطبية العربية. في حديثه لراديو الناس قال المحامي خالد زبرقة إن التوجه جاء في ظل ما وصفه بصمت مؤسسات الدولة إزاء التحريض.
2: طلب من المستشارة القضائية للحكومة وأيضا نسخة من هذه الرسالة وجهناها إلى المدعي العام للدولة المسؤول عن هذه الملفات وأيضا المدعي العام للمهام الخاصة المسؤول عن قضايا التحريض. وصلنا أن

0: الرسالة وصلت إلى المستشارة القضائية للحكومة، وصلت إلى العناوين الأخرى، وحتى الآن ننتظر أن يكون هناك جواب رسمي ما هي الإجراءات التي قامت بها المؤسسات الدولة من أجل اجتثاث هذه الآفة من جذورها.
1: رفع رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان دعوة تشهير وتحريض على العنف ضد سارة نتنياهو بقيمة 2,550,000 شيكل عقب تصريحات ألمحت فيها إلى علمه المسبق بهجوم 7 أكتوبر. وبحسب الدعوة، تلقى غولان تحذيرات من تهديدات باستهدافه، ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية حوله قبيل الانتخابات. إلى ذلك، ردت صحيفة وآرتس على تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها عقب تقريرها بشأن تحذير قيل إن رئيس الإمارات محمد بن زايد وجهه إلى بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. وقالت الصحيفة إنها لن تتراجع عن كشف ما وصفته بالحقيقة، وإنها مستعدة للدفاع عن تقريرها أمام المحكمة. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اعتقال 20 فلسطينيا خلال عملية في مخيم العروب قرب الخليل بشبهة الضلوع في أنشطة ضد إسرائيل. وبحسب الجيش، شملت الاعتقالات مجموعة من القاصرين ادعى أنها خططت لرشق الحجارة وإلقاء زجاجات حارقة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن بريطانيا تدرس توسيع العقوبات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية لتشمل بنوكا وشركات إسرائيلية تساهم في تمويل النشاط الاستيطاني. وتأتي الخطوة بعد إعلان لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع على أي هجوم يستهدف إسرائيل، قائلا إن الرد قد يشمل منشآت الطاقة الرئيسية في إيران. وأضاف كاتس في رسالة وجهها إلى الجالية اليهودية في إيران أنه يأمل أن يكون العام المقبل في طهران بعد زوال النظام الحالي بحسب قوله. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعدما وصفته باستنفاذ جميع الوسائل للحفاظ على العلاقات الثنائية. وبحسب وكالة رويترز، لم توضح الجزائر أسباب القرار، فيما لم يصدر حتى الآن تعقيب من الخارجية الإماراتية. أفادت وسائل إعلام عربية بانسحاب القوات التابعة للحكومة اليمنية من مدينة المخا الاستراتيجية مع تقدم الحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر وسط تقارير عن دخول قواتهم إلى المدينة. في المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة لقوات طارق صالح بوصول تعزيزات عسكرية للمخا وإعادة تنظيم القوات بالتنسيق مع التحالف إلى جانب اشتباكات بحرية مع الحوثيين. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال النهار، فيما تصبح الأجواء مساء لطيفة ومنعشة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري. في أمان الله.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. العشم. تستخدم كلمة العشم في العامية بمعان متنوعة، تشمل الأمل وحسن الظن والتوقعات الإيجابية بين المعارف والأصدقاء، ومنه قولهم العشم فيك أو هيك العشم أو العتب على قد العشم. ومن الأقوال المأثورة عشم إبليس في الجنة، الذي يقال لمن يأمل بحدوث أمر مستحيل. ويشير البحث في المعاجم إلى أن أصل كلمة العشم فصيح، ويعني الأمل أو الطمع الإيجابي الذي يكون من باب حسن الظن، ويقال تعشم بربح المناقصة أي أمل بها، كما يقال تنازل عن حق له متعشما أن يعوضه الله عنه بكل خير، وتعشمت خيرا بجاري أي أحسنت الظن به وبتصرفاته.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا، واليوم الخميس 10 من أيلول سبتمبر 2026. حلقة نهاية الأسبوع اليوم عنا مليان، كان مواضيع حلوة، ومكملين مع كمان موضوع صراحة حلو كتير، مهم كتير، وبدنا اليوم نتناقش فيه نقاش بدياته يكون مليان إبداع. تمام، يعني اليوم بدكم هيك قبل ما تعطوني إجابة تفكروا كتير كتير كتير منيح بالإجابة اللي بدكم تعطوني إياها، وبديش إجابات تقليدية، يعني بدي إجابات اللي يكون فيها هيك إبداع، يعني تصدموني على الهوى، يعني بدي هيك أنا من شدة الإبداع بعرف شو بده يصير فيه. اسمعوا، قرأت جملة كتير حلوة، جملة كتير بسيطة هي على إنستغرام، بس حسيت إنه حلوة ومنقدر اليوم هيك نعطيها معاني أخرى. تقول لك الجملة: أحلى العلاقات هي العلاقات اللي بتكون مليانة ثلاث نقاط. يعني كلنا دايما بنحكي إنه الإنسان بدون علاقات والإنسان بدون ناس حواليه يعني مش أحلى حياة، والجنة بلا ناس ما بتنداس، وأهمية العلاقات بحياتنا أهمية كتير كبيرة، وكلنا بنحب يكون في عنا علاقات، بصرف النظر شو طبيعة العلاقة، علاقات صداقة، علاقات حب، علاقات إنسانية مختلفة. فاليوم بدي تعبولي هذا الفراغ، أحلى العلاقات العلاقات اللي بتكون مليانة شو؟ يعني هدول الثلاث نقاط بدكو تعبولي إياها، على أي أساس أنتو تبنوا علاقاتكم؟ يلا بدي أسمع منكم، بس كم مرة بدي أجوبة حلوة، أجوبة فيها إبداع، بديش تعطوني إجابات تقليدية. تمام، أحلى العلاقات العلاقات اللي بتكون مليانة ثلاث نقاط. يلا 0461166666، شو لازم تكون مليانة علاقاتنا؟ مبنية على شو؟ فيها شو؟ يعني احترام هذا يعني أمر مفهوم ضمنه، فما بدي تحكولي احترام، احترام هذا واضح ومفهوم، غير الاحترام.

0: احنا نبدا مع اتصالاتكم. احلى العلاقات هي العلاقات اللي بتكون مليانه بشو، يعني لما يكون في عندكم علاقه اهم عنصر مفروض يكون موجود بهاي العلاقه شو هو؟ اشي واحد بس تكون تحكولي وتشرحولي ليش، يعني مش بس تحكولي هذا الاشي وبدون ما تشرحولي، بدكم تشرحولي. وابعدوا عن الاحترام، الاحترام هذا امر مفهوم ضمنا، يعني لو ما في احترام اصلا ما في علاقه.
1: وحب ليش في العلاق يبعد واحد واحد وخلوا الحب الاهل.
0: يلا نروح لنبدا من عند ابو يوسف. يا ابو يوسف مساء الخير.
2: الله يسعدك يا فادي ويسعد الصوت الحلو.
0: حبيب القلب اخبارك؟
2: أنا والله كل يوم بسمع صوتك هيك على الأربعة وبتنسي لي كل التعب النهار.
0: الله يسعد لي قلبك الحلو ويعطيك ألف عافية يا رب.
2: أنا حسب رأيي الاحتواء.
0: الاحتواء
2: الآخر
0: حلو ليه؟
2: يعني الواحد لما يحتوي الآخر يعني بضلش يتدمر ليش ومش ليش وبعرفش ايش وسويت لك وعملت لك غلط معك خلص احتوي مرك يا زلمة ذكرت واتذكر.
0: هل انت برأيك بكل الأحوال احنا لازم نحتوي ولا في مرات لا لازم انه بتعرف نيجي نقول لحظة شوي لازم نتوقف هون، انا ما بنفع كل مرة اضل احتوي؟
2: وبتعلق على علاقة مثلا انا ومثلا مرة وزوجها لازم يكون في احتواء
0: كل الوقت وبكل المواقف.
2: اكيد حلو.
0: فانت بتشوف انه الاحتواء هو واحد من اهم الامور اللي تبنى عليها العلاقات.
2: ايوه
0: برافو.
2: كمان
0: علي.
2: شغلي اللي هي حب بدون عطاء بدون مقابل.
0: حب بدون مقابل، حب متبادل طبعا. يعني
2: حب متبادل بدون ما يستنى الواحد انه شكرا يعني وعفو.
0: بس حلو ما بتعرف يعني. تعرف مرات حلو مثلا تحكي لزوجتك شكرا انك بحياتي، شكرا انه انت بتحبيني وبتحترميني وبتقدريني. مش غلط.
2: لا مش غلط، بس انا بقول الواحد ما عملش الاشي ويستنى.
0: اوكي، يعني يكون الاشي خلص بيلد ان موجود.
2: وتعرف هيك بضل اشي يعني انا بعملكش اشي تنق بستنى تقول شكرا بس خلص بعمل اشي مع مرتي يعني خلص بدون ما بديش استنى شكرا او مع واحد حتى مساعد قريب بديش استنى شكرا بعمل لوجه الله.
0: حلو بدي احييك يا ابو يوسف، سعد لي هالمثل حلو.
2: الله يسعدك ويخليك وبارك في عمرك حبيبي.
0: حبيبي شكرا جزيلا، الى اللقاء. باي باي. الاحتواء والحب بدون مقابل، تخيلوا ما احلى العلاقات الانسانيه كلها، مش بس العلاقات الـ يعني مش بس شركاء الحياه، يعني كلياتنا بنطمح انه يكون في عنا صديق شخص مقرب يحتوينا، كلنا بنطمح انه تكون علاقتنا مع مديرنا بالعمل مبنيه على الاحتواء، كلنا بنطمح انه تكون علاقتنا مع شريك الحياه مبنيه على الاحتواء، كلنا بنطمح تكون علاقتنا مع اهالينا ومع عائلتنا مبنية على الاحتواء. ففعلا أحلى العلاقات هي العلاقات اللي بتكون مليئة بالاحتواء. يلا بدي أسمع منكم كمان وكمان، أحلى العلاقات هي العلاقات اللي بتكون مليئة بشو؟ بشو غير الاحتواء وغير الاحترام؟
3: الحلوين
0: في مليان أشياء، مليان أشياء. إذا بتفكروا أنتوا علاقاتكم ناجحة الموجودة بحياتكم مبنية على شو، تقدروا تعطوني معيار. يلا 0461 1666

0: يلا متابعيني. العلاقات وما أدراك ما العلاقات. مش بالأمر السهل بناء العلاقات يا جماعة, أبدا أبدا أبدا, ومفروض تكون مبنية على معايير معينة, مفروض تكون مبنية على أمور معينة عشان تدوم هاي العلاقات. وعم نحكي عن العلاقات الإنسانية بكافة أنواعها وأشكالها. فأحلى العلاقات هي العلاقات اللي بتكون مليئة بشو شو, يعني على شو أنتو بتبنوا علاقاتكم عشان فعلا هاي العلاقات تدوم وتستمر وتطول وتعمر. يلا بدنا نروح لعند ابو حسن. يا ابو حسن مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ فادي.
0: يا ميت هلا, شو اخبارك؟
1: الله يسعدك الحمد لله.
0: طمنا عنك.
1: الله يسعدك دائما تمام الحمد لله.
0: الله يسعدك ابو حسن. اعطيني معيار واحد على اساسه مفروض تكون مبنيه العلاقات.
1: أنا حسب رأيي معيار الثقة المتبادلة.
0: الثقة المتبادلة.
1: أيوة.
0: ليش هذا المعيار الأهم؟
1: لأنه إذا في بينك وبين شريكة حياتك أو بينك وبين أحد من أقربائك أو من أصدقائك في ثقة متبادلة, الثقة هاي بتبني المحبة وبتبني الصداقة وبتبني العلاقة وبتبني كل شيء على الخير وعلى الصح.
0: أسألك سؤال أبو حسن. إذا صار مرة وحدا من يعني الطرفين خل بهاي الثقة, هل بسهولة ممكن نرجعها ونعتمد عليها كمان مرة؟
1: حسب شو الوضع اللي يبكى. إذا بيقدر الواحد إنه يتغاضى عن الإشي ويسامح فيه على أساس تستمر حياته صح, بيقدر يستغني ويسامح. وأنا بدي أقول شغلة بالنسبة للي كانوا الأخ يوسف اللي قبلنا, إنه لما الواحد بده يساوي شغلة بالذات لشريكة حياته إنه ما يستناش مقابل أو ما يستناش شكر أو شغلة زي هيك. أنا بأيد هذا الإشي. وأنا إذا في إمكانية, أنا في عندي بدي أقول قصيدة اللي بتثبت على خرافه.
0: إذا قصيري
1: قصيري
0: يلا تفضل.
1: القصيدة يعني بتخص ال
0: مش عم بسمعك أنا يا أبو يوسف.
1: بقول القصيدة بتخص شريكة الحياة.
0: تفضل أنا معك.
1: القصيدة بتقول هيك: حبيبتي يا ذات العينين الصاحيتين المنطرتين, لا أطلب أبدا من ربي إلا شيئين, أن يحفظ هاتين العينين ويزيد بأيامي يومين قد أكتب شعرا في هاتين اللؤلؤتين, فإني أحبك, إني أحبك, كيف تريدينني أن أبرهن أن حضورك في الكون مثل حضور المياه ومثل حضور الشجر,
0: يا بخت
1: وأنك زهرة دوار شمس وأغنية أبحرت من وتر, فقد علمتني التجارب من بعدك أن أتجنب عشق النساء وموج البحر.
0: أوه يا بخت الأم حسن يا أبو حسن, يا بخت فيك. سعد لي هالمساء. شكرا
1: حبيبي.
0: باي باي, الى اللقاء. باي باي. يا حلوي شارك هذا الحب والعطاء دون انتظار مقابل. يعني تخيل انت مش بس مع شريك الحياة, مع اي شخص, مع صاحبك, مع صاحبتك, مع زميلك بالعمل, انه والله انا بعمل عشان اخذ مقابل. بتصفي وكأنه هاي نظرية الوحدة بوحدي, هاي مش ألطف نظرية بالعالم على فكرة, وهاي مرات بتهد علاقات بدل ما تعمر علاقات.

0: يلا متابعين 0461 66 66. أحلى العلاقات، العلاقات المليانة شو يعني أهم معيار لبناء علاقات صحية وطبيعية. عارين مساء الخير.
1: مساء الفل، كيفك فادي؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافي لروحك.
1: اليوم صدف أنه هي قدرت أشارك
0: يعني يا ميت مرحبا.
1: لا في حلقات قبل اللي أنت حكيت على مواضيع عن جد كان يعني كنت حابة أحكي، بس أنه موضوع أنت بتثيرنا يعني للأمانة يا فادي أنت بتثيرنا المواضيع.
0: الله يسعدك.
1: الموضوع اللي إحنا عن جد منعيشها بحياتنا وبأيامنا وبكل الشغلات،
0: هذا هدفنا يا عارين، هيك نتطلع مرات نحط مراية أمامنا ونسأل حالنا هاي الأسئلة.
1: دوام التألق والنجاح.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: الله يسعدك. حسب رأيي طبعا في كثير شغلات، بس التقدير، لأنه التقدير مش عم بحكي بس على مثلا الزوج وزوجته، ممكن الابن وإمه، الزميل في الشغل، المدير بشغله مع يعني لما أنا بعطيك مرات كلمة تقدير على الشغل، إنه هذا مش إشي مفهوم ضمن كل الوقت. صح. أنت بتعمله
0: صح،
1: فإنه أنا أدرك هذا الشيء، فأنت دائما لما عندك الإشي، لأنه الإشي هنا مش مادي، فأنا شايف إنه أوكي اللي قبالي حاسس أو مقدر اللي أنا عملته، أو شايف إنه أنا عن جد مش مفهوم ضمن إني أعمل هذا الإشي. وأنا بحبها حتى في الحياة يعني البيتية، مش 24 ساعة طبعا يعني بس انه حلو انه مش مفهوم ضمن انه انت دائما واقفة على اجريكي، ومش مفهوم ضمن انه انت بتعمل الاكل وانت بتشتغلي وانت وبتساوي وانت يعني هاي. بتخيل انه كلمة واحدة صغيرة مثلا شكرا او الله يقدرك او الله يعطيك العافية او عن جد من حيث.
0: على فكرة عارين تعرفي شغلي يعني الو
1: هذا
0: معاك بقول انت ضربتي على وتر كتير كتير كتير كتير مهم اليوم، كتير مهم يعني سوبر مهم. هذا الوتر من اي محل؟ من محل تبع لما انت بتوخي التقدير انت بتضلك غادر تكمل تنتج، انت بتضلك غادر تكمل تعمل،
1: البطارية بتتعبى
0: بالضبط. وعلى وجه الخصوص ذكرتي اول مثل اعطيتيه اللي هو برأيي مثل كتير مهم وصح، وبالاخص مع جيل اليوم بين الاولاد واهليهم. يعني اليوم هذا الجيل الجديد بالنسبة له كل اشي عم بيعملوه الاهل هو مفهوم ضمنا. يعني بيجي هذا المراهق بحكي لأبوه انت مجبور، بتيجي المراهقة بتحكي لأما انت مجبورة، وبتحسي زي وكأنه في خطأ بهاي المعادلة مش كتير مفهومة.
1: فعشان هيك انا قلت كلمة التقدير. يعني كمان لما طبعا احنا مش رجل نحكيها بالتفصيل، لما انت بتتعامل باللي قبالك انه انا بعطي الاشياء الحلوة اللي مني لمن يستحقها بغض النظر.
0: صح.
1: ابنك، زميلك، كذا، فاللي قبالك بصير يفهم انه هو عم بيعطيني الاشي الحلو اللي عنده، وبإمكانه ما يعطيني اياه، بإمكانه يعمل زي ما بقولوا بطارية وامشي
0: مليون بالمية.
1: فلما انا بعطي الاشي الحلو انا بعطيك لانك تستحقه، لما انت ما بتستحقه فانت عمال تضطرني اني انا اصير انزل بالكيفية يعني بالاخوت اللي احنا
0: بالجودة بالجودة. يا عيني عليك عارين. انا بدي اشكرك جزيل الشكر، سعد لي قلبك الحلو. شكرا.
1: الله يسعدك. هلا نهارك فل.
0: هلا نهارك فل. الى اللقاء. باي باي. قضية التقدير أول شيء هي واحدة من أهم أهم أهم الأسس والمعايير اللي تبنى عليها العلاقات. تخيل بالعلاقة، أنا مش عم بحكي فاضي ملان، أنا مش عم بحكي كل يوم أحكي للشخص اللي بحياتي يعطيك العافية وشكرا يعني، بس عن جد عن جد عن جد تخيلوا مرة بال تسمع كلمة شكرا، تسمع كلمة يعطيك العافية، تسمع كلمة أنا كتير بقدر الجهد اللي عم تعمله عشان تحافظ على العلاقة، أنا كتير عم بقدر الجهد اللي أنت بتعمله عشان تجيب لي، وبالأخص بين الأولاد وبين أهليهم، لأنه جيل اليوم وبالأخص الجيل زد يعني بعرفش قديش فاهم معادلة تقدير اللي عم بأخده من أهله كما يجب. اليوم هذا الجيل بتعامل بطريقة وكأنه الأهل مجبرين، انتو مش عم تعملولي، معروف انكو عم تعملولي، لا انتو مجبورين تعملولي، وهاي معادلة عم بتكون شوي مضروبة عند هذا الجيل. وبتوقع كمان هاي دور المختصين والمرشدين الأسريين كمان يحكوا عن هذا الموضوع. فالتقدير هو واحد من أهم أهم أهم المعايير اللي يفترض إنها تكون بالعلاقات بكافة أشكالها وأنواعها. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم، ولكن عندي فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل راجعين لنتابع. خليكم معنا.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
2: محبي أبل جاهزين؟ في

0: ميكس مكانك لأجهزة أبل.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
8: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: حركة سير مع فادي زغايلي.

0: يلا عدنا. يسعد هالمساء. يعطيكم ألف عافية جماعة وعلى مهلكم وعلى الطرق رجاء. وهيك كونوا صبورين على بعض واحتوا بعض بالأخص في ظل الازدحامات المرورية الخانقة. يلا مكملين مع نقاشنا لليوم. نقاش مهم وحلو وكل شيء بحياتنا إذا بدكم تطلعوا هيك على الحياة تبعتنا كل شيء فيها يتمحور حول العلاقات. وكل ما كانت علاقاتك مع اللي حواليك صحية كل ما أنت بتعيش هيك بهدوء بتعيش مرتاح بتعيش مبسوط وهذا بخليك تبني كمان وكمان وكمان وكمان علاقات. فأحلى العلاقات هي العلاقات المبنية على شو واللي مليان شو. اليوم بدي تعطوني المعيار الأهم برأيكم اللي مفروض تبنى عليه العلاقات. معيار واحد زيدولي على الاحتواء وعلى الثقة وعلى الحب بدون مقابل وعلى التقدير وعلى كل شيء حكيتوه لحد الآن زيدولي عليه كمان وكمان معايير. يلا 04-6-1-1-6-6-6-6 كمان وكمان مشاركات. يا أم باسل مساء الفل والياسمين.
1: مساء العسل.
0: شو أخبارك؟
1: مبسوط عشان احنا قاعدة على الخط.
0: كيف كيف؟
1: مبسوط نقرتني كثير.
0: والله بعد زر يا أم باسل والله بعتذر منك. أنا
1: متأكد انك دخنت لك سيجارة بعد قاعدة.
0: لا أنا بالأخبار بالموجز الأخبار بس. بس لما بيكون موجز بيكون عندي استراحة طويلة.
1: عشان هيك طولت.
0: ما عنا يا ام باسل الله يبارك ويزيد الاعلانات يعني الحمد لله بدق على الخشب.
1: الحمد لله. طيب
0: قولي لي يا ام باسل اعطيني معيار مهم بتقولي هذا المعيار الاهم اللي مفروض تبنى عليه العلاقات.
1: الشعور بالامان.
0: اوه ليه؟
1: حتى يعني مش معك كمان مع الجوز
0: مع الكل
1: مع الأصدقاء إنك قعدت مع أصدقائك حكيت شو ما حكيت بتحس إنه أنت حكيت يعني ما رايحين بكل عذر خراف أنت بأريحية قاعد مع الأهل نفس الإشي مع الجوز نفس الإشي في الشغل أنت تيجي يعني بقول أين أيام الملحمة أيام الحرب كنت أشتغل عند يهود دتيم يعني أنا منون دتيم بس كانوا زي أنا بنتهم كنت يعني بأمان متريحة هذا أهم إشي أنا بحسه في العلاقة
0: يعني وكأنه الشعور بالأمان والطمأنينة والقبول يعني الشعور بالأمان هيك بضم تحته كل هاي المعايير بتقولي أهم إشي تحس حالك أنت موجود بمكانك الآمن جنب أشخاص بريحوا قلبك
1: أي هي وحتى الجوز يعني راح أخذ الجوز بهلول يضربوه وأنا أبكى لا الجوز الأولاد الأهل البيت الشارع والمكان
0: يعني
1: الأمان هو أساسي.
0: سعد لي هالمثل حلو الله يديم علينا الأمان يا رب يا أم باسل. شكرا جزيلا هلا إلى اللقاء باي باي. حلو كتير حلو الشعور بالأمان. اليوم أنت بدك تكون بعلاقة بكل علاقاتك حتى بشغلك تعرفه حتى علاقتك بالعمل أنت بدك تكون باني هاي العلاقة مع عملك على شعور بالأمان على طمأنينة توصل على شغلك تعرف أنه هذا المكان اللي أنت باني رزقك وعيشك عليه هو مكان آمن هو مكان بريح بالك وبريح قلبك مش بتيجي مهموم مكان اللي بيحتويك بكل أحوالك كمان صديقك مفروض يكون هيك كمان أهلك كمان شريكك يعني الشعور بالأمان هو كمان معيار جدا مهم لعلاقة صحية وآمنة. يلا كمان مشاركة ابتهاج مساء الفل والياسمين.
2: يا ميت هلا ومرحبا
0: شو أخبارك؟
2: الله يسعدك يا رب ويظل بس. هذا الراديو منور بهذا البرنامج
0: والله بوجودكم يا ابتهاج
2: هذا البرنامج
0: الله يسعدك يا رب تسلمي لي ابتهاج شو يا ابتهاج اعطيني هيك معيار تقولي هذا المعيار الاهم مفروض تبنى عليه العلاقات
2: نقطتين الصراحه كل الاشياء اللي ذكروه يعني كذا كلهم اكيد على عينه على الراس بس في نقطتين ما ذكرنيش انا هسه بدي اذكرهم يعني تضيفين على

0: الشيخ.
1: يلا.
0: ألا وهي نمبر وان المادية، الوضع المادي منيح، في راحة نفسية.
1: هاي بتحكي مع الشريك، هاي على الشريك ابتهاج.
0: آه. والمعرفة معرفة الدين بالسند أو بالعلاقة الزوجية، يعني بالواجبات، شو واجبات البني آدم. يعني في وضوح، يعني مثلا بالخطبة شو أنت واجباتك، شو واجباتك،
1: يعني التركيز على قضية الحقوق والواجبات لكل من الطرفين.
0: بطريقة يعني بطريقة كثيرة، وبكرر المادية بتساعد على نجاح الإشي للأسف. يعني
1: اليوم بتعرفي ابتهاج، مرات احنا منخاف نحكي على هذا الموضوع، بس بتعرفي انه كتير حالات انفصال وطلاق بتصير لانه ما كان في وضوح من البداية بالقضية، الحديث عن الماديات والامور المالية.
0: والله صح.
1: فانت اللي عم تحكي كتير منطقي صراحة، احنا ما بنقول العلاقة كلها تبنى على الوضع المادي، بس نكون واضحين وشفافين ببداية العلاقة. أنا بدي أحييك ابتهاج، يسعد لي هالمساء الحلو.
0: الله يحفظك يا رب.
1: شكرا جزيلا، هلا فيكي، إلى اللقاء. باي باي. يلا من ابتهاج لكمان اتصال. أبو الأمير يا مساء الخير.
2: أهلا بيك.
1: كيف حالك؟
2: برنامج صحيح حلو.
1: ألو.
2: أنا من حيفا.
1: ألو.
2: كل شيء بخصوصات السؤال.
1: لحظة، أنا مش عم، أنت مش عم تسمعني أبو الأمير؟ أنا
2: سامع.
1: بدي بس وحياتك تطفي الراديو جنبك لو سمحت.
2: أنا طفيه.
1: لأني عم بسمع حالي بالخلفية. يلا أنا معك. أول إشي كيف حالك؟ طمني عنك.
2: الحمد لله، بشكر ربي عنده على ما أعطى.
1: الحمد لله يا رب، الله يديم عليك صحتك وعافيتك.
2: الله يسعدك.
1: الله يخليك، تفضل.
2: أهم يمكن كل إشي بتجيبه أو بتودره أو بتبيعه أو بتشتري، هذا ما له أهمية. يعني الماديات ما إلها أهمية، أما التضحية والإحساس هي الأساس العلاقة. لأنه تعرف أنه في حدا بحس معك، في حدا مستعد يضحي مشانك. فأنت على هذا ماله، أنت فوق، حدا فوق أي تل يعني. أما لو تشوف في إيش بتقدر تشتري معك 100 مليون 1000 مليون، معك 200، الماديات ما بتشتغل بالإحساس.
1: بدي أسألك سؤال عم أبو الأمير، هل برأيك في فرق بين التضحية وبين التنازل، ولا بصبوا بنفس الخانة؟
2: التضحية أو التنازل؟
1: التضحية والتنازل بصبوا بنفس الخانة ولا في فرق؟
2: لا لا لا، طبيعي في فرق. التضحية ما بدها مقابل. التنازل بده يبين إنه لازم مقابل.
1: بس لما انا بدي اضحي،
2: انت مش فاهم شو يعني، في زي انه بتحمله جميلي. لا، اما لانه الواحد يضحي مشان صاحبه، امراته، ابنه، يحس وفي احساس، معناه هو ملك زمانه، يعني انه في عنده واحد، في واحد يحس معه.
1: حلو.
2: وبعدين هاد كل شيء بيجي لحاله، المال بيجي، البيوت بتيجي، الصداقة بتيجي.
1: لما الأمور الأساسية موجودة، بعد يبنى عليها كل شيء. يعني الأمور الأساسية اللي تبنى عليها العلاقات، بعد يبنى كل شيء آخر ملموس ومادي. أنا بدي أحييك عمي أبو الأمير، سعد لي هالمثل حلو.
2: شكرا جزيلا
1: إلى اللقاء. على فكرة قديش حلو قضية الإحساس بالآخر. يعني أنت لما بتكون بعلاقة، كما مرة كل أنواع العلاقات، أنت بدك كمان صاحبك يحس فيك، وأنت بدك كمان أهلك يحسوا فيك، وبدك أخوك يحس فيك، وبدك صديقتك تحس فيك، وبدك زوجتك تحس فيك، وبدك زميلك بالعمل يحس فيك. يعني كتير مهم مراعاة إحساس الآخر في العلاقات. وعن جد لما بيكون في شخص عم براعي مشاعر وأحاسيس الآخر، هاي العلاقات تبنى كمان على أساس متين وسليم. يلا كمان مشاركة معي، أبو الكارم يا مساء الفل.
3: مرحبا عمي فادي.
1: يا ميت، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
3: أول إشي بدي أستسمحك عمي فادي، لأني بستعمل كلمة عمي أنا بستعملها للتحبب.
1: لا طبعا يا حبيبي، ولو.
3: أيوة،
1: ولو. كيف حالك عمي أبو الكارم؟
3: حبيبي
1: عمي فادي،
3: عيوني. انا انت كنت بدك ابداع. انا لا بدي استعمل لا ثقه ولا

0: صديق ولا كل هاي. أنا بدي أقول العلاقة المليئة بالمفاجآت.
1: أوه اشرح لي.
0: أيوة يعني على سبيل المثال أنا بحكي على العلاقة الزوجية
1: المليئة بالمفاجآت السارة بس مش بالمفاجآت الصادمة.
0: أيوة طبعاً على سبيل المثال مثلاً أنا كل يوم بطلع الشغل بطلع الشغل مرتي الساعة تبقى نايمة مرتي ربت بيت يعني.
1: نعم.
0: كل يوم أنا بصبح عليها بتصبيحة تختلف عن اللي قبلها.
1: يعني
0: كلها مربوطة باليوم نفسه يعني بيوم الأحد تصبيحة غير عن يوم الاثنين عن يوم الثلاثاء كل يوم تصبيحة غير.
1: طب أعطي المستمعين أفكار يعني مرة بتصبح بأنك أنت بتعمل غلاية القهوة مثلا مرة التصبيحة بتكون مثلا أنت بتعمل الفطور.
0: لا أنا بكبريتي يعني بطالع الشغل بتصل فيها يعني.
1: أوكي
0: بكتبلها أيوه بكتبلها على الواتس أب.
1: الله
0: في صف أربع جمل طبعا فيه زي ما بودي لك أنا فيه كوافي.
1: طب لحظة شوي أبو كارم أنت شو طبيعة عملك؟ لحظة
0: ترد علي.
1: أنت شو طبيعة عملك؟ لأنك عن جد بتكتب كتير حلو.
0: أيوة بالضبط أيوة أول مرة تسألني. أنا كنت أستاذ مدرسي وطلعت بعد 37 سنة بسنة 2019
1: أستاذ لغة عربية كنت؟
0: لا أنا كنت أستاذ لغة عبرية ولكن أنا ضليع برضو باللغة العربية بكتب كثير.
1: حلو بقول أن كتاباتك على الواتساب يعني دائما تستوقفني. أيوة صراحة
0: كثير بكتب شعر يعني بالأشياء هاي
1: إن شاء الله عليك.
0: عادة بعياد الميلاد تبعت بناتي تبعت ابني تبعت زوجتي دائما بكتب لهم شعر.
1: اسمع عم ببعثوا لي على الواتساب كل النساء بدها رجل مثل أبو الكارم.
0: حبيب قلبي
1: يعني أبو الكارم
0: الله
1: يسعد لي قلبك ويديم صحتك وعافيتك يا رب. الله يحميك شكرا هلا إلى اللقاء باي باي. شو هلا أبو الكارم هذا والله يا بخت أم كارم فيه يعني كل يوم صباحا بقول لك أنا بفكر كيف بدي أجد طريقة إبداعية جديدة أصبح فيها على زوجتي وهذا والله العظيم هذا بيكسر كل روتين العلاقة الزوجية يعني كمان بدك تتفنن مش بس الرجل كمان المرأة بالعلاقات الزوجية مفروض أنه يكون في تفنن بكل قضية يعني تحديث زي ما بتعملوا أبديت للتليفون كل ما بينزل فيه أبديت جديد حتى كمان العلاقات بدها تحديثات طيلة الوقت. يلا كمان مشاركة أبو عمر مساء الفل.
2: مساء الخير
1: يا ميت هلا
2: يعطيك العافية.
1: أه الله يعافيك.
2: العلاقات هي كتير يعني كمان بدي أحكي على شغلي وحدي.
1: تفضل.
2: العلاقة المعلم والشغيلي طول ما المعلم مع الشغيلي يعني منيح كتير الشغيل بيرجع لك دوبل.
1: أوكي.
2: كمان هاي علاقة منيحة.
1: طبعاً.
2: طبعاً. يعني انت بتشتغل بالراد ولما معلمك بقدرك وبيعطيك الثقة وبيعطيك مجال مفتوح وبقول لك اشتغل وبدعمك وبيجي مثلا اخر البرنامج بقول لك يعطيك العافية انت ولا كأنك تكبت
1: تماما وهذا بعطيك تاني يوم تيجي مع طاقة اكبر ومع مسؤولية اكبر كمان وبدك تعطي من قلبك فعلا. فأنت بتقول العلاقات المبنية وكأنه على الأخذ والعطاء بتوازن.
2: إذا كمان يعني الواحد بالبيت كمان إنه بده يتحمل فهمت علي يعني مرات المرأة لأولاد وتعرف يعني شغلات كتيرة اللي هي يعني بدها تدرسين بدها تطبخ بدها هيك يعني بدك تأخذ وتعطي بدك تحس يعني مرات بدها فنجان قهوة بدها تعمل فنجان قهوة مش عيب يعني
1: طبعا يعني وكأنه بتقول تلبية
2: يعني
1: كمان
2: يعني نتعاون مع بعض يعني أنا بالشغل هي بالبيت كمان هي بالبيت يعني بتشتغل مع الأولاد بتوديهن مثلا على المعهد بتوديهن على محلات.
1: شوف كتير مرات بيكون مهم احنا كمان ننصت لاحتياجات الاخر من اجل انه كمان نمشي بهاي العلاقة ونعطي هاي العلاقة. هذا بيكون زي الوقود زي البنزين لما بتعطيه للسيارة هذا انت كمان بتعطيه
2: يعني
1: للعلاقة
2: انه هي اخر النهار تعباني وانت تيجي تقعد تصيح وتتخلق
1: صح انا بدي احييك ابو عمر
2: الكلمة الحلوة طالعة فهمت علي
1: يا عيني عليك شكرا جزيلا سعد لي مساك الحلو إلى اللقاء باي باي. يلا نطلع لفاصل إعلاني وبعدها نرجع لنتابع

0: دهانك بنير على حيط ام منير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير. دهان ام منير
1: دهانك بنير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفي 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: وبالشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: عارف لمين بدك تصوت؟
7: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
8: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، منحافظ على صوتك وصوتك.

يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. عدنا لنلخص سريعا ونودعكم. أحلى العلاقات هي العلاقات المليئة بالطمأنينة، المليئة بالصدق، المليئة بالقبول، بالراحة، بالاحتواء، بالحب دون مقابل، والثقة المتبادلة، والتقدير، والشعور بالأمان، والتضحية، والإحساس بالآخر، وكل شيء ذكرتوه. هاي معايير هامة جدا للعلاقات، وأبشع ما يكون في العلاقات هي علاقات المبنية على مصالح. حاولوا ابتعدوا عن كل هاي العلاقات وابنوا علاقاتكم بشكل صحي وشكل سليم، لأنه هاي العلاقات هي العلاقات اللي بتدوم ممكن للأبد وممكن لأوقات طويلة. يلا وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل، ميرال صفدي منتجة البرنامج، الياس عبد الملك رافقني اليوم في الهندسة الإذاعية، جواد العمري، دانا أبو بكر، وعرين نصار في التصوير الإخراج والديجيتال. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس. أنا عضو، ألتقي بكم غدا بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية. أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: محبي أبل جاهزين؟ في

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلا جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: خذ حبه فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر سبع لائحة اتهام ضد شابين من القية وآخر من الخليل بتهمة الإتجار بالأسلحة. بحسب لائحة الاتهام، باع أحد المتهمين ذخيرة استخدمت لاحقا في هجوم إطلاق نار ضد قوات الأمن في حزيران الماضي. طالب تحالف محامون عرب ضد العنصرية المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرف ميار بفتح تحقيق جنائي عاجل في حملة تحريض وتشويه تستهدف الطواقم الطبية العربية. في حديثه لراديو الناس قال المحامي خالد زبرقة إن التوجه جاء في ظل ما وصفه بصمت مؤسسات الدولة إزاء التحريض.
1: طلب من المستشارة القضائية للحكومة وأيضا نسخة من هذه الرسالة وجهناها إلى المدعي العام للدولة المسؤول عن هذه الملفات وأيضا المدعي العام للمهام الخاصة المسؤول عن قضايا التحريم. وصلنا أن الرسالة وصلت إلى المستشارة القضائية للحكومة، وصلت إلى العناوين الأخرى، وحتى الآن ننتظر أن يكون هناك جواب رسمي ما هي الإجراءات التي قامت بها المؤسسات الدولة من أجل اجتثاث هذه الآفة من جذورها.
0: رفع رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان دعوى تشهير وتحريض على العنف ضد سارة نتنياهو بقيمة 2,550,000 شيكل عقب تصريحات ألمحت فيها إلى علمه المسبق بهجوم 7 أكتوبر. وبحسب الدعوى، تلقى

غولان تحذيرات من تهديدات باستهدافه ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية حوله قبيل الانتخابات. إلى ذلك ردت صحيفة وارتس على تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها عقب تقريرها بشأن تحذير قيل إن رئيس الإمارات محمد بن زايد وجهه إلى بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. وقالت الصحيفة إنها لن تتراجع عن كشف ما وصفته بالحقيقة وإنها مستعدة للدفاع عن تقريرها أمام المحكمة. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اعتقال 20 فلسطينيا خلال عملية في مخيم العروب قرب الخليل بشبهة الضلوع في أنشطة ضد إسرائيل. وبحسب الجيش شملت الاعتقالات مجموعة من القاصرين ادعاها أنها خططت لرشق الحجارة وإلقاء زجاجات حارقة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن بريطانيا تدرس توسيع العقوبات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية لتشمل بنوكا وشركات إسرائيلية تساهم في تمويل النشاط الاستيطاني. وتأتي الخطوة بعد إعلان لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع على أي هجوم يستهدف إسرائيل قائلا إن الرد قد يشمل منشآت الطاقة الرئيسية في إيران. وأضاف كاتس في رسالة وجهها إلى الجالية اليهودية في إيران أنه يأمل أن يكون العام المقبل في طهران بعد زوال النظام الحالي بحسب قوله. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعدما وصفته باستنفاذ جميع الوسائل للحفاظ على العلاقات الثنائية. بحسب وكالة رويترز لم توضح الجزائر أسباب القرار فيما لم يصدر حتى الآن تعقيب من الخارجية الإماراتية. أفادت وسائل إعلام عربية بانسحاب القوات التابعة للحكومة اليمنية من مدينة المخا الاستراتيجية مع تقدم الحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر وسط تقارير عن دخول قواتهم إلى المدينة. في المقابل أفادت وسائل إعلام تابعة لقوات طارق صالح بوصول تعزيزات عسكرية للمخا وإعادة تنظيم القوات بالتنسيق مع التحالف إلى جانب اشتباكات بحرية مع الحوثيين. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة ويكون الطقس صيفيا حارا خلال النهار فيما تصبح الأجواء مساء لطيفة ومنعشة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. محبي أبل جاهزين؟

0: بالشهر القادم. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست
4: بنحافظ
3: على صوتك وصوتك.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: محبي أبل جاهزين؟

0: اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذه الحلقة هو أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. يأتينا أمجد شبيطة في واحدة من أكثر الفترات اضطرابا، وربما خلينا نقول هيك أكشن داخل الجبهة في الآونة الأخيرة. عاصفة بدأت بالخلاف حول المشتركة، وسرعان ما تحولت إلى أسئلة أعمق ربما حول طريقة اتخاذ القرار وموازين القوى داخل الجبهة والحزب الشيوعي والقيادة، والعلاقة أيضا بين القيادة والقوى. ثم جاءت قضية جعفر فرح لتفتح كل الملفات دفعة واحدة. من يقرر داخل الجبهة؟ من يتحمل المسؤولية؟ وهل ما نشهده أزمة عابرة مرتبطة بأشخاص أم أزمة بنيوية؟ عن إدارة الأزمات وعن الضرورة أيضا لرفع نسبة التصويت نستضيف أمجد شبيطة في استديوهاتنا في راديو الناس. أهلا بك أمجد، مرحبا.
2: أهلا، هلا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا أنك أجيت على الاستديوهات. أولا أمجد شبيطة اسم هيك، اسم بتعرف شبيطة طاط، يعني هيك الناس بتعرفك، بتعرفش كثير تفاصيل شخصية عنك. أنت من وين أمجد؟ أنت تقريبا يعني أجيت على الجبهة، أنت تربيت بالجبهة عمليا وصرت سكرتير الجبهة. احكينا شوي عنك، عن حياتك الشخصية قبل ما ندخل للجد، لأنه في كثير أمور جدية.
2: طيب أولا شكرا ومساء الخير لجميع المستمعين. أنا من مدينة الطيري، إحنا يعني عائلة نازحة من قرية مسكة المهجرة، هجرت سنة 1948. وما أنك ربطت بين اسم العائلة والجبهة، فعلا يعني عائلتنا مثل عائلات كثيرة من العائلات النازحة المهجرة في سنة 1948، اللي بالقرية الأخرى اللي نزحت إلها بحثت إلها عن يعني ظهر اجتماعي وعن شيء يعني حيز للانتماء. وكان الحزب الشيوعي أيامها بالخمسينيات

0: هو الحضن اللي احتضن هاي العائلات المهجرة اللي كانت يعني مثل الأيتام على موائد اللئام إن صح الكلام. فوقتها يعني فعلا العائلة انضمت, كان فيها نشطاء كثر بالحزب, ومن يومها يعني ما زال عدد كبير منها في الحزب والجبهة. أنا فعلا تربيت بأبناء الكادحين بالشبيبي, كنت سكرتير عام الشبيبي الشيوعي, ويعني أغلب حياتي البالغة وأنا يعني في صفوف الحزب أيضا, مش بس ك يعني ناشط إنما أيضا أغلب السنوات كنت محترف, احنا بنقول اللي هو يعني المحترف الحزبي يعني متفرغ.
1: اللي بيعرف روح الحزب بسمي المحترف, هو عمليا يعني من يتفرغ للعمل الحزبي, طبعا مقابل عمل, هذا يتحول الى عمل, بس الفرق بينه وبين عمل اخرى انه هذا عمل مع ايديولوجيه معينه. امجد, انت ايضا متزوج من الصحفيه نائمة حميد, حياتك العائليه هيك بلحظه يعني كمان هناء برزت في الآونة الأخيرة بعد الحرب في بعد 7 أكتوبر, يعني كحال الصحفيين في الفضائيات العربية لوحقت وما إلى ذلك.
0: صحيح, هناء هي مراسلة الميادين اللي يعني منع بثها وما زال يعني بثها ممنوع, فيعني وكان لها ملاحقة ببداية الحرب, وإحنا الثلاثة ساكنين بالطير وقلنا بنتين شمس وكرمة.
1: الله يخلي لك إياه. سلام. طيب سلام للعائلة الآن, خلينا نبلش الجد. يعني بعد أسبوع عم بتنام منيح؟ نمت منيح هاي الجمعة؟
0: لا نمت منيح, بالذات بعد تسليم القوائم.
1: لا أنا بعد تسليم القوائم كلنا نمنا منيح, أنا قصدي قبلها.
0: لا كانت فترة عصيبة صراحة, كانت يعني فترة عصيبة فيها الكثير من القلق.
1: يعني طلع قبل ما ندخل بهذا الموضوع وقبل ما نصل للقضايا, يعني هنالك تساؤلات. هاي المرة يعني أنت عم تحكي على كله متفق إنه هذه انتخابات مصرية, تبدأ أزمة اللي هي أزمة الثلاثية ما تسمى, الإشكاليات مع العربية للتغيير حول المقاعد, من بعدها بتتسكر هذا الموضوع, بتسكرش كمان كثير منيح, بعدين بيفتح موضوع قضية جعفر فرح. لماذا لم تدركوا في الجبهة قبل ما ندخل في الحيثيات إنه إحنا على أعتاب جولة مصرية جدا توضع هاي الخلافات جانبا إلى ما بعد تؤجل, وبعدين بنشتغل بهاي المواضيع؟ يعني في قضايا اللي هي قضايا وجودية من يعتبرها, ما كانش عندكو قصص انه طلعوا خلينا نفكر شوي بالمرحله؟
0: لا بالعكس, بالذات لأننا بنعرف يعني خذ مثلا الانتخابات الداخليه, الانتخابات الداخليه دائما كانت تجرى بوقت متاخر, مثلا الموحده عملتها ب 22/8.
1: صحيح,
0: احنا عملناها ب 16/5. ليه عملناها ب 16/5؟ عملناها ب 16/5 من اجل ان نغلق كل الملفات الداخليه ونرتب كل الاوراق لو ننطلق, ولكن كانت يعني الرياح جرت بما لم تشتهي السفن, فهي كانت الاشكاليه. ولكن احنا فعلا كل خطوات لا بدأناها من باب المنطلق أو من منطلق أنه يعني في كثير تحديات اللي بتطلب منا أنه ننهي كل هاي الملفات. ونفس الشيء كان بالنسبة للسجال مثلا مع العربية للتغيير. العربية للتغيير بالآخر إحنا رغم كل الخلاف اللي كان اتفقنا على كل شيء قبل تسليم القوائم بأكثر من أسبوعين, وهذا تاريخ. يعني من 2015 اليوم لم تقم قائمة تحالفية اللي قدرنا أن نسكر فيها كل التفاصيل قبل تسليم القوائم بهذا الوقت. ولكن رغم كل هذا كان هنالك يعني أمور فعلا لم تكن محسوبة.
1: أنت سكرتير الجبهة, بعدنا احنا مش بلشين بالجد, بعدنا مش فايتين بالقضايا الهامة. في مستمعين حابين يعرفوا كمان الفرق بين الجبهة والحزب الشيوعي. أنت سكرتير الجبهة وأنت ابن الحزب قبل شوي قلت, وكثير دائما بالشارع بتصدف, طب شو الفرق بين الحزب الشيوعي والجبهة؟ لا بتعرف هذا شيوعي ولا هذا جبهاوي, يعني ما الفرق تنظيميا أيضا؟
0: شوف الفرق الأساس فرق إيديولوجي. الحزب الشيوعي هو حزب لأناس يعني يقولون أنهم يعني يؤمنون بالفكرة الماركسي اللينيني, هم شيوعيين. والجبهة هي جبهة مع برنامج سياسي بدون إيديولوجيا, فيحق لناس عاديين لا تريد أن تنتمي للحزب الشيوعي أن تكون بالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. مشان هيك بتلاقي أنه في مرشحين أو في نشطاء اللي هم جبهويين غير حزبيين. مرة من المرات صراحة كان الشرح أهون لما كان في أكثر مركبات يعني كمركبات بالضبط للجبهة. اليوم الجبهة مكونة بالأساس من الحزب الشيوعي وأصدقاء ونشطاء وأطر صغيرة على المستوى المحلي أكثر مما هو على المستوى القطري. مش هيك أحيانا في بعض اللغط, ولكن احنا بنقول انه وجود حزب شيوعي والانتباه للحزب الشيوعي وحاجة لمن يعتنقون هذا الفكر, ولكن أيضا وجود جبهة واسعة على أساس برنامج سياسية أيضا حاجة لمن لا يريدون أن يكونوا يعني
1: يعني إذا بدهون عليه كل حزب هو جبهوي, ولكن مش كل جبهة هو حزبي.
0: صحيح,
1: ويعني عمليا الحزب يعني إذا بتقدر تسمينا قيادات اللي هن مثلا في الحزب الشيوعي وأيضا لديهن مناصب عليا في الجبهة.
0: يعني مثلا اليوم محمد بركة

0: هو عضو بالحزب وبالجبهة. حنا سويد هو بالجبهة وليس بالحزب. يوسف جبرين وأيمن عودي ويوسف العطاوني هم أعضاء جبهة وليسوا أعضاء بالحزب. عايدة توما وافر كسيف هم أعضاء بالحزب وبالجبهة.
1: يعني هيك في في في بطيخ وشمام يعني بتفرق الإنسان الحزبي والجبهوي له مكان أعلى ولا كيف؟
0: لا بس يعني صراحة في بعض المواقع مثلا في بعض الفروع لربما بيكون في نشاط أكبر للحزب والهيئات الحزب, بس على مستوى اتخاذ القرار ويعني حلقات اتخاذ القرار نهتم دائما أن يكون كل من هم يعني منتمون لهذا البيت الكبير شركاء باتخاذ القرار.
1: خلينا هيك نرجع شوي, أنت قلت أن في 16-5 انتخبتم القائمة من أجل أن تتفرغوا للمعركة الانتخابية المصيرية, ولقيتوا حالكم مع معارك مصيرية أخرى اللي لا تقترب على لا رفع نسبة التصويت وما إلى ذلك. هنالك أزمة طبعا بسموها يعني اللي موجود الكل عم بسمعه وبعرف أنه قضية جعفر فرح التي هيمنت على الأخبار مؤخرا حول قضية بدأت في العام 2019 استمرت واختفت عادت إلى الواجهة قبل الترشيح بشوي بشذرات هنا وهناك, وبعد ما ترشح جعفر فرح وفاز في المكان الثاني وهذا لم تكن يعني معركة سهلة, فاز على شادي شويري وعلى نسرين مرقص ونال ثقة الحزب ونال أيضا تأييد من قياديين في الحزب وفي الجبهة, فتحت هذه القضية مرة أخرى بأعنف بعد ذلك. لماذا يعني كناس حزبيين تطلع المواضيع لم تستطيعوا منع مثل هذا الوضع اللي وصلنا له؟
0: شوف احنا
1: انتوا كنتوا تفضلوا من 16-5.
0: شوف احنا ما بنعلم بالغيب صراحة, يعني انا اريد ان اقول لصالح
1: لا كان لازم تعلموا بالماضي الاشي من 2019
0: يعني بدي اقول لك يلا. احنا يعني يقال لصالح جعفر فرح انه صارحنا بالامر قبل خوض الانتخابات, بمعنى أنه طلب جلسة معي ومع عادل عامر الأمين العام للحزب وشاركنا بما كان من نشر بال2019 عن حالتين بال2011. ولكن يعني إحنا يعني بموقف شخصي منا بما أنه كانت الأمور يعني يدور الحديث عن أمور من سنوات طويلة ولم يتم أي تقدم بها لا بشكوى للشرطة ولا بغيرها, وأنه التوقيت لإثارة الأمر كان مشبوها صراحة ونحن نتحمل المسؤولية سواء كانت إيجابية أم سلبية. أنا وعادل عامر شجعناها على مواصلة الترشح لأنه سألناها إذا كان هنالك يعني قضايا أخرى غيرها وغيره, وهو أكد أنه أصلا هذه الشكاوى يعني لا يعترف بأنها تحرشات جنسية, إنما يقول بأنه هنالك من فسرها بشكل آخر, وبالتالي نحن تبنينا روايته كاملة وقتها وقلنا له أننا ندعم حقه في الترشيح. بعدها
1: هذا الحكي وينت كان؟
0: هذا الحكي كان قبل أيام من الانتخابات الداخلية, يعني إذا 16-5 بدك تقول
1: يعني الزلمة فتح الموضوع وقعد
0: طبعاً
1: معك
0: يعني وبمبادرته, وأنا أحترم هذا الشيء وأقوله من باب الإنصاف له مشان أكون واضح يعني. وإذا كان هنالك من يستحق النقد فنحن مش هو.
1: وكان إيش سوري أنا
0: إذا كان هنالك من يستحق النقد على هذا إحنا مش هو يعني بهاي القضية. ولكن يعني بعد الانتخابات كان هنالك تطورات ووصلتنا يعني بعض التفاصيل, أنا لا أستطيع أن أقول حقائق ولا أستطيع أن يعني أعتمدها ولا أن أنفيها, ولكن وصلتنا بعض المعطيات والمؤشرات يعني التي كانت أكثر خطورة مما اعتقدنا. فكان هنالك يعني إقامة لجنة التي يعني التقت بالرفيق جعفر وبآخرين وبكل يعني من أرادوا أن يلتقوا معنا بهذا الصدد, ولم تكن الصورة سهلة, لذا قلنا أنه إحنا غير مؤهلين لا أن نبرئ ولا أن ندين, إنما نحن قادرون فقط على التوصية في هذه الظروف لإزالة هذه الغمامة بالتوصية بسحب الترشيح لنتفرغ فعلا للحملة الانتخابية ضد اليمين الفاشي وألا يعني نكون مثقلين.
1: بس يعني عندما تقررون إقامة لجنة شو المعايير التي اعتمدتموها لإقامة هذه اللجنة؟ يعني خاصة نتحدث عن موضوع حساس بكل المعايير, نتحدث عن قضية فتحت وفتحت مرة أخرى وهنالك لجنة التي تشكل عادة تكون يعني مهنية معينة, يعني شو نوع اللجنة التي تشكلت؟ هل هي لجنة حزبية مؤهلة مخولة؟ لما انت قررت انه يكون في هيك اشي باتخاذ القرار، لماذا؟
0: شوف انا اعرف
1: باعضائها وما الى ذلك،
0: انا اعرف انه يعني هنالك من يعني اعطى ملاحظات على تركيبة اللجنة، ولكن لما فكرنا

0: بلجنة، قلنا أنه بهذه القضية الحساسة يجب أن يكون على الأقل رؤوس الهرم التنظيمي بالحزب والجبهة أنا وعادل عامر على بعضوية اللجنة. وأيضا يعني رأينا من الصحيح أن تكون الرفيقة عايدة توما بما أنها يعني صاحبة تجربة كبيرة بهذا النوع من العمل، وأيضا الرفيقة والمحامية ريهام نصرة كونها يعني ذات خلفية يعني قضائية ولديها معرفة واسعة بهذا المجال، فكانت هذه التركيبة للجنة. وكان المعيار الأساسي هو أنه إحنا انطلقنا بالعمل مع شكل واضح أنه إحنا مش رايحين ندين أو نبرئ، إحنا مش لجنة استقصاء حقائق، إحنا لجنة جايين نحاول نجمع ما يمكن جمعه من المعطيات، وبالتالي أن نتصرف بشكل الأمثل أخلاقيا ولكن أيضا انتخابيا. فهذا ما كان.
1: محمد بركي كان في اللجنة في وقتها؟
0: لا، محمد بركي لم يكن عضوا باللجنة. اللجنة كانت مكونة من 4 أعضاء، وقدمت التقرير بتركيبة الأعضاء.
1: لماذا شارك إذن في الجلسات محمد بركي؟
0: محمد بركي لم يشارك باللجنة بجلسات اللجنة، محمد بركي شارك بجلستين. الجلسة الأولى هي الجلسة التي قدمنا فيها التقرير للمكتب السياسي للحزب ومكتب الجبهة القطري، وهو عضو بمكتب الجبهة القطري، وبعد ذلك بالهيئة الأوسع وهي اجتماع للجنة المركزية والسكرتارية، وأيضا محمد بركي هو عضو هناك، وهناك يعني نحن نتحدث عن حوالي 70 شخص. ولكن بغض النظر عن عضويته باللجان، لمحمد بركي مكانته واحترامه غير المتعلق فقط بعضويته بالهيئة.
1: لو عدنا طبعا قدمت اللجنة، اللجنة لم تكن انت بتقول لسه استقصاء ولا اشي، اللي هي عمليا كانت لجنة من اجل توصيات معينة اللي انتو شفتوا بعين الاعتبار انه ينبغي على جعفر فرح ان يسحب ترشيحه، وقدمت هذه التوصيات لجعفر فرح التي رآها انها غير دستورية في ذلك الوقت. لما انتو شكلتوا اللجنة وما الى ذلك اليوم، اذا منرجعك شوي بالوقت يعني، وانت شفت انه ما بعد قرار اللجنة صار هنالك في تسريبات، تسريبات وصلت تقريبا لكل صحفي، هنالك من اختار ان ينشرها هناك، ولكن في نهاية المطاف نشرها من نشرها، وطلعت ولا يعني عمليا طلعت ومحداش عن جد بيعرف بالضبط ما الذي جرى جوا، وضرب عمليا عمل اللجنة بشكل كبير. يعني من المسؤول عن كل هذا عما حصل فيما بعد؟ يعني الى اي مدى هذه الامور اليوم تطلع عليها بتقول انه احنا قمنا بعمل، أي علامة بتعطي؟
0: أولا الأكيد أنه اللجنة وأعضاها 4 لم يكونوا جزء من مشكلة التسريب، بدليل أنه التقرير نفسه لم يسرب، التقرير أو المعطيات التي سربت سربت من الهيئات الأكبر عندما تم طرح، وهذا مهم. ويعني يعني أنا أعتقد أنه أمامنا كحزب وكجبهة تحديين كبار اللي فرضتهم هذه القضية، هي كل موضوع التكتلات الداخلية في الحزب والجبهة بشكل يعني اللي هو يعني أكثر انغلاقا مما كان بالمرات السابقة، والشغل الثاني هي قضية التسريبات. قضية التسريبات احنا وكأننا نعيش في بيت يدلف، وهذا شيء يعني صعب جدا يعني، وهذا يعني ببعض يعني بأحد المراحل يعني دفعني إلى يعني التفكير بشكل جد بإنهاء العمل من كثرة الإحباط الذي أصبت به في حينها. ولكن رغم كل هذا احنا قلنا انه يجب، احنا امام امتحان اخلاقي، امتحان جدي اللي بدنا ننهي فيه العمل حتى النهاية. اذا بتسألني شو الدرس الاكبر من كل هذا، كيف بيقولوا احنا نجبرها قبل ما تنكسر، بمعنى انه الشيء الاساسي هو انه بنفعش انه نكتفي بانه احد المرشحين جاء بمبادرته الشخصية الى 2 من قادة الحزب وحكى معهم، انما الشيء الطبيعي هو ان تكون هنالك لجنة تدرس كل الترشيحات قبل اي انتخابات داخلية. هذا شيء طبيعي جدا في كل هيئة سياسية. اعتقد ان الجبهة لم تقم بهذا الامر حتى اليوم، وحتى يعني حسب معرفتي ولا واحدة من القوى السياسية الفاعلة في المجتمع العربي تقوم بهذا، من باب انه يعني عمك خالك، انه احنا بنعرف بعض وما فيش حاجة للجان وتعقيدات من هذا النوع، ولكن هذا هو يعني درس مستحق يجب ان ناخذه بعين الاعتبار.
1: هل كنتم ستشكلون لجنة كما كانت يعني في حال اصبح امر مشابه بهذا الصدد؟ يعني كمان كان في هنالك اشكاليات متعلقة ايضا في التوصيات ومتعلقة ايضا بكل ما حدث.
0: كان هنالك الكثير من التوصيات انه لفلفوها، ضبط بوها. انا رأيت انه انا امام امتحان اخلاقي امام بناتي مش امام اي احد اخر، انه هاي القضية ممنوع تتضبط بهذه الطريقة. فأنا فخور بكل هذا المسار. قد يكون هناك تغيير بتركيبة اللجنة، اقتراح بأن نزيد شخص معين لربما أو أي شيء آخر، ولكن أنا فخور بهذا

0: أو لجنة مهنية لديها خلينا نقول يعني مش محزبة لا تخضع لتكتلات داخل الحزب ممكن محايدة.
1: انت بتعرف انه احنا يعني عملنا كل هذا الشيء خلال يعني سباق سريع مع الزمن، يعني ما كان في شيء اللي يعني ب بهدات بالي انشغل في كثير اشياء اللي ممكن بالتفاصيل ممكن انها تتصلح، ولكن الشيء الاساسي هو اننا لم نهمل قضية اخلاقية. انا بدي اقول لك
0: شوي غريب يعني هيك خليني شوي اقول انه في نهاية في المحصلة ما حدث فعلا انه في نهاية المطاف حصل ما ارادتموه او على الاقل ما ارادوا جزء من الحزب والجبهة، انه بدناش افوت كثير تفاصيل بالاخر يعني جعفر دخل المستشفى بسبب وعكة صحية حول البيانات التي كانت وما الى ذلك، ووصلنا الى المجلس الجبهة ومجلس الجبهة كان هنالك حل وسط في نهاية المطاف، صار بالاخر تصويت هيك دوشة معينة، بس انا حكيت مع قيادين قلتوا الاتجاه هو ايجابي وانتهى بشكل ايجابي. انتهى بشكل ايجابي، الرجل الذي اقصيتموه من الترشيح لا زال يحظى بشعبية كبرى في الاوساط، كل ما قمتم به كحزب لم يقنع الشارع بشكل كامل، إذا بتفوت على السوشيال ميديا بتشوف على الفيسبوك بتشوف على أوساط الرجل يتمتع بشعبية كبرى، هنالك لوم على الحزب، هنالك من يقول أنا لا أعرف أنه قد يؤثر أيضا على القائمة المشتركة برمتها هذا الإقصاء أو هذا السحب أو هذا التعليق، سميه ما شئت. يعني لما أنت بتطلع على الخطوة بتقول أنا هاي الخطوة كانت يعني ممتازة في ذلك الوقت، بس في نهاية المطاف أنت بدك تمثيل، يعني ربما الشارع لم يقتنع تماما بما تقوله أنت.
1: نحن لم نخاطب الشارع بهذه القضية، انتبه عزيزي، بمعنى أنه قيادة الحزب والجبهة لم تخرج إلى المقابلات، وحتى الآن هنا أنا ما بحكي بتفاصيل الأمور. هذا الشيء إيش معنى؟ هذا الشيء معنى أنه إحنا ما بنقول أنه ما هي قيمة جعفر فرح بالحزب والجبهة، مش على هذا الكلام. الكلام هو هل يخدم الحزب والجبهة والقضية العامة أن يكون هنالك مرشح اليوم في القائمة تدور حوله هذه الأسئلة وهذه الغمامة؟ هذا هو السؤال الأساسي، وهذا سؤال مثل ما قلت سؤال أخلاقي وسؤال انتخابي. مشان هيك إحنا ما يعني الكثير قالوا هذه محاكمة ميدانية وإعدام، وإحنا كنا أبعد ما يكون عن هذا الشيء، إحنا لم نطلب هذا الشيء، وبناء عليه إحنا ما يعني عندما استعملنا حتى مصطلح تعليق الترشيح، بمعنى أنه بالمستقبل إذا قام ببعض الخطوات المطلوبة لمواجهة من يعني يوجهون ضده هذه الشكاوى ولم يكن هناك تقدم، باب الترشيح في المستقبل قد يكون مفتوح.
0: ما هي المكان الآن لجعفر فرح؟ لأنه شفنا في احتضان بعد المؤتمر، أنا كنت موجود، ناس عم تتصور معه عم بيطلعوا إلى آخره، الإعلان بأنه باق في الحزب والجبهة، وحديث أيضا أن يكون جزءا من المعركة الانتخابية. أنت سكرتير الجبهة، ما هي مكانة جعفر فرح الآن في الحزب والجبهة بعد هذه الأزمة؟
1: مثل ما كانت قبل 16/5، بمعنى جعفر فرح عضو قيادي بالحزب وبالجبهة وعضو لجنة مركزية عضو مكتب جبهة قطري، هو يعني صاحب حضور بالحزب وبالجبهة وسيبقى كذلك، ولم يدن بأي شيء من أجل أن يعني نقصيه من صفوفنا. مثل ما قلت القضية كل النقاش كان
0: حول الترشيح
1: الترشح للكنيست، وفي حال كان هنالك أمور أخرى قد تتطور لكل حادث حديث، ولكن
0: رح يكون في الطاقم الإعلامي على الأقل في المرحلة المقبلة.
1: الرفيق جعفر فرح سيكون في المواقع يعني التي كان فيها قبل 16/5، وسيكون معنا في الحملة الانتخابية أيضا. نعم.
0: وانت ليش كنتك تستقيل؟ حكينا عن هذيك الليلة.
1: شوف يعني
0: ليلة القبض على فاطمة.
1: لا يعني احنا ندير الامور بحسية كاملة، القضية قضية تتعلق ب يعني كرامات ناس واعراض ناس، وتعاملنا معها بكل حساسية وبأكف من حرير مثل ما قلنا بمشرط الطبيب، وفجأة تكتشف ان هنالك من يقومون بتسريبات بشكل بالمرة غير مسؤول، وكأنه يعني علي وعلى اعدائي، وهذا تصرف يعني لم اكن اتوقعه من هيئات أو أعضاء بهيئات قيادية بالجبهة. هذا كانت لحظة إحباط، ولكن يعني تجاوزناها سريعا، يعني ووصلت العمل ب.
0: بس احكي لنا شوية تفاصيل أكثر، أنت شوي حسك رسمي يا زلمي.
1: طلع
0: يعني
1: هذا
0: يعني تحكي يعني تقول إنه أنا خلص زتيت المفاتيح على الطاولة، قلت لي أنا ما عدتش أرجع لهون، أنا خلصت ما علي. بتصير، أنا مرات يعني بتصير معي بالراديو، بتصير شي
1: أنا قلت إنه على الأقل 27/10 أنا فزت المفتيحة.
0: على الأقل 27/10.
1: على الأقل حتى 27/10 ولا مرة قلت إنه.
0: بعد الأمور على الطاولة إنك ممكن تستقيل.
1: لا أنا مش شايف هذا الشيء بهذا الاتجاه، وهذا ما له علاقة بترك.

0: جيدة للواحد انه يعيد حسابات وقتها.
1: طيب خلينا نطلع لفاصل امجد ونعود من اجل المواصلة، وفي هنالك مواضيع اخرى غير هاي الازمات، في كمان امور اخرى، تحديات اخرى، خليكم معنا اعزائي المستمعين والمستمعات، فاصل ونواصل.

0: ديكولاين احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2-316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن فتخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
4: محبي أبل جاهزين؟ في

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: اللي بيكب القشر وعيد
1: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا من جديد راديو الناس 103.3 107.8 FM في حوار خاص. ضيفي أيضا لهذه الحلقة هو أمجد شبيطة، السكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. مرحبا بك مرة أخرى أمجد. يعني إحنا كنا قد تحدثنا عما يعرف، صار يعرف بقضية اللي أنا أعتبرها قضية تاريخية في الجبهة، قضية جعفر فرح. أجبت على كل الأسئلة يعني بما معنى.

0: نافع. احنا بدنا ننتقل شوي لمرحلة اخرى.
1: قرار موفق
0: حول حول المشترك الان. مش بالضروري اهون يعني بطمنك. عم بطلع على القائمة تبعت الجبهة الان بعد خروج جعفر فرح وما الى ذلك, وايضا بعد الانتخابات التي كانت, وحتى على القائمة التحالفية, وانا استمع من الشارع انه في هنالك نوع من التراجع نوعا ما. القائمة ليست بأفضل حالها, يعني لا من ناحية تقسيم جغرافي ولا من ناحية يعني عمل سياسي أو توقعات لعمل سياسي معين. كيف أنت بتشوف الموضوع؟ عشان إذا أنت شايف شو شايف جزء من الناس.
1: لا أنا بعتقد أنه يعني هذه القائمة تحمل في جعبتها يعني مرشحين لأول مرة يخوضون الغمار العمل السياسي ضمن العمل البرلماني قصدي, وبالتالي هنالك يعني لربما توقعات كانت اللي اليوم الناس يعني مش عارفة بالضبط عن شو الكلام. يعني مثلا إذا بدي أعطيك مثال, دكتور فاتن غطاس رفيقنا اللي انتخب للمقعد الثاني بالجبهة والمقعد الرابع في القائمة المشتركة, اللي يعني هو معروف جدا بدوائر الحزب والجبهة وأيضا دوائر النشطاء السياسيين, ولكن لربما على المستوى الجماهيري هو لم يكن منتخب جمهور والناس مش عارفته. ولكن في شغلتين أنا بقدر أقول لك أنه فيه عنده إضافة نوعية فيهن. القضية الأولى هي يعني الموقف السياسي والعمل السياسي والنشاط الجماهيري, ولكن كل النشاط الصحي. يعني فاتن غطاس كان أحد أبرز الناشطين بلجنة المتابعة لقضايا الصحة في المجتمع العربي بفترة الكورونا, وهو يأتي من خلفية يعني مكافحة مرض السرطان, ولديه يعني معرفة واسعة بكل ما يتعلق بما يسمى صحة الجمهور. هذا موضوع مثلا قليل ما بنحكي عنه, ووجوده في هذا الموقع قد يعني يطرح قضية اللي احنا مش كثير بنهتم فيها بالشكل العام, وهذا يندرج ايضا على بقية النواب, بمعنى انه حتى ايضا مثلا يوسف العطاولي لا يتعلق فقط بأنه ابن النقب, إنما هو يأتي بتجربة كبيرة جدا بحقل التربية والتعليم, ونفس الشيء نهاية وشاحي. عوفر كسيف مثلا يأتي ب يعني اليوم
0: بشو يأتي عوفر
1: كسيف؟ لا اليوم يأتي بصوت مهم جدا بالأساس بقضية إرهاب المستوطنين. هاي قضية بطلت تكون قضية هامشية. عندما كان يتحدث عوفر كسيف عن إرهاب المستوطنين قبل أكم من سنة ما كانش حدا بعرف عن شو يدور الحديث, واليوم هاي قضية يعني عالمية, وهو يعني لربما أحد يعني أبرز الأصوات محليا وعالميا على فكرة بهاي القضية, وهذا الشيء يندرج أيضا على بقية القوى السياسية المركبة.
0: أنا بس ممتاز يعني ممتاز, ولكن أنت تعرف أن عنوان المرحلة هو ليس الصحة وليس التربية والتعليم, مع الاحترام طبعا أنا هنالك مكانة هامة لهذين المجالين. القضية هي سياسية من الدرجة الأولى, هي تحدي من الدرجة الأولى, هي إسقاط حكومة اليمين من الدرجة الأولى, هي بحاجة إلى قيادين يطرقون هيك زي ما بقول لك كل بيت من أجل الخروج إلى التصويت. هنالك قلق ليس فقط في البلاد, في العالم هنالك اهتمام لمن سيصوت العرب, والعرب مشغولين في قضايا اللي هي مش على الأجندة. فيعني مش عن جد جاوبتني على السؤال.
1: لا أنا متأكد.
0: تسويق القائمة منيح, هذا علاقات عامة إنه هذا مهتم بهيك وهذا مهتم بهيك, ولكن أنت تعرف وأنا أعرف وكل من يستمع لنا يعرف بأن القضية أكبر بكثير.
1: صح, وأنا أقول لك يعني مثل ما قلت بعض الأسماء لربما غير معروفة, الجمهور سيفاجأ من قدراتها أيضا بالمفهوم العمل السياسي بالقضايا الكبرى مثل ما تطرقت حضرتك. ولكن أنا أريد أن أؤكد أنه كل ما يتعلق بمجابهة اليمين وكل ما يتعلق برفع نسبة التصويت هو ليس امتحانا لأعضاء الكنيسة لوحدهم فقط, هي مسؤوليتك كإعلامي ومسؤوليتك كناشط سياسي ومسؤوليتنا كلنا كمجتمع أن نرفع نسبة التصويت ونقنع الجمهور الواسع. وأنا ألمس أنه الجمهور الواسع لديه انفتاح كبير ورغبة بالخروج إلى التصويت وإسقاط حكومة.
0: شو العلاقة مع باقي المركبات في المشتركة؟ يعني دكتور أحمد طيبي كان هناك, احنا نسينا الأزمة اللي كانت معه. يعني بدأت هذه الأزمة حول المقعد السابع ولا التاسع ولا الخامس, ومن بعدها كان هنالك تبادل اتهامات بين الجبهة وبين العربية للتغيير. يعني كيف العلاقة اليوم؟
1: العلاقة اليوم ممتازة, العلاقة كل فترة الشراكة بين الجبهة العربية للتغيير كانت ممتازة. موضوع أن يكون هنالك يعني بعض التوتر في فترة المفاوضات والحوار هو شيء يعني دائما كان موجود، ولكن أستطيع أن أطمن الجمهور وهذا الشيء لربما يعني يلمسونه في يعني الحملة الانتخابية في الأجواء عند تسليم القوائم، إنه يعني الأمور الخلافية من وراءنا وإحنا مصرين أن نبذل كل جهد بعمل الوحدة وبرسائل منسجمة من أجل مثل ما قلت

0: النقلة على الجمهور بالخروج إلى التصويت وإسقاط هذه الحكومة.
1: شو يعني العلاقة ممتازة؟ يعني شو في برنامج عمل؟ الأنظمة مشغالة؟ المنظومات اتعينت لجنة؟ لأنه الناس عم تسأل الكامبين تبع المشتركة بعده مش
0: كان هناك العديد من العوامل التي أعاقت الانطلاقة، ولكن أستطيع أن أقول أنه على المستوى القطري ولكن أيضا على المستوى المحلي هناك تواقم عمل. يعني مرات كان يأخذ معنا وقت مش بسيط أن تقنع نشطاء الأحزاب بالبلدات المختلفة أن يلتقوا بعد الخلافات لربما على المستوى المحلي وغيره. اليوم نستطيع أن نقول أنه تقريبا في كل البلدات بدأ العمل بشكل جدي، نبني البنى التحتية، وخلال أيام قريبة سيكون انطلاقة أوسع للحملة الانتخابية، وبجوز هاي فرصة نعمل شوية دعاية لصفحات القائمة المشتركة على شبكة التواصل ودعوة الجمهور لمتابعتها.
1: عم بتشوف دكتور أحمد طيبة، لأنه كان عتبان عليك بكم من تصريح طلعوا لك أنت شخصيا أمجد شبيطة.
0: صحيح، التقينا أحمد طيبة وأيضا أسامة السعدي كان له عتب علي، ونعم يعني باسم المسؤولية أيضا، ولأنه صراحة يعني
1: وشو التقيتوا كيف ما يعني
0: كثير التقينا، آخر مرة كانت يوم تسليم القوائم.
1: قعدت وحكيت وهيك
0: أنا وحكينا، ولكن قبلها يوم ما أقرت العربية للتغيير الانضمام للقائمة المشتركة وفقا لقرار لجنة الوفاق، كان هناك اجتماع للجنة المركزية بالطيبي، وأنا زرت المكتب هناك والتقيت بالدكتور أحمد الطيبي وتحدثنا الأمور من ورانا.
1: شو كنت بتغير أمور اللي قمت فيها خلال فترة التفاوض؟ اليوم كل الوقت كل وقت شو كنت بتغير يا أمجد؟ لازم تغير كثير شكله.
0: لا أنا مستعد أحكي كثير عن شو ممكن أغير، ولكن كنت بفضل إنه نحكي أكثر على
1: سنوصليها بعد معنا
0: شوي. أنا أخذت كثير من سواد الوجه وأنا مش ندمان لمرات، يعني في يعني مش غلط وقت الامتحانات إنه يعني تأخذ سواد الوجه، مش غلط. أنا فخور إنه بالآخر كان في اتفاق منصف للجبهة، منصف لبقية المركبات، ومفيد للقائمة المشتركة ولشعبيتها.
1: طيب إسا هيك بدنا ندخل لمواضيع يعني أخرى بكل ما يتعلق في كل ما يتعلق في آخر سؤالك عن المشتركة. كان لها حديث أيضا مع بروفيسور يوسف جبرين بكل ما يتعلق في نشاطه، أين يعني شو كيف شايفين حضوره كرئيس اللجنة
0: للرئيس القائم السري؟ شوف الرفيق يوسف جبرين يعني اليوم قام خلال الأسابيع المنصرمة بشغل كبير بكل ما يتعلق بهذه القضايا اللي حكينا عنها، ولكن أقول لك بصراحة في بعض الأمور المعقدة إحنا أيضا كقوة سياسية كقائمة مش من مصلحتنا ولا من مصلحة مرشحنا أن يكون هو في واجهة القضايا الخلافية، فهو كان شريك أساسي بكل الأمور، ولكن نحن معا نتخذ القرارات وين ممكن يكون بالواجهة وين ممكن يكون خلف الكواليس بما يخدم القائمة.
1: احنا أجينا هيك من الداخل الجبهة، انتقلنا إلى الثلاثية، الآن ننتقل إلى الحلبة السياسية الموحدة، عنوان كبير الناس عم تتطلع وبتقول إنه الموحدة بدأت الكامبين عندهم شهر 5، أنتوا عم تنتخبوا القوائم والجماعة شغالين، انضم لهم سيجالوفيتش، وأيضا هنالك حديث عن أن يكونوا بيضة القبان وأن يكونوا ضمن الحكومة المقبلة، والجمهور يرى بأن هنالك مشروع سياسي معه ضده، إشي مع إشي ضد، هل بفيدنا هل بفيدناش، هذا موضوع يعني قد نتركه للأيام، ولكن بنظروا على قائمة مشتركة اللي تمثل عمليا الغالبية العظمى من الأحزاب في مقابل الموحدة، يرون انشغال في قضايا داخلية وانشغال في تحالفات، مش عم بيشوفوا برنامج سياسي ما الذي سنفعله، في مقابل رواية أكثر متماسكة لدى الموحدة. أنا أقول لك انطباع، بديش أقول لك كل الشارع، أجزاء من الشارع، كيف كنت تعاملوا مع هذا الموضوع؟
0: أولا روايتنا الأوضح ومشروعنا الأوضح هو مشروع الوحدة، إحنا أمام حرب وجودية، إحنا أمام خطر وجودي كمجتمع عربي، المجتمع العربي كله أراد للقيادة السياسية أن تتحد في قائمة واحدة، هذا مش يعني بذخ، هذا تصرف أو رغبة فطرية عند الناس. نحن نعتز أنه الجبهة والتجمع العربية للتغيير كانت ثلاث قوى اللي استجابت لمطلب الوحدة، هذا شيء اللي من ناحيتنا هو جزء أساسي من المشروع وجزء أساسي من الرواية وأيضا من الحملة، وكنا نريد رغم كل الخلافات أن تكون القائمة الموحدة أيضا جزء معنا في القائمة المشتركة. ولكن يعني نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نحن نقول بشكل واضح أننا قبل أن نتحدث عن شبكة أمان لأي حكومة أخرى نريد أولا وقبل كل شيء وبدون أي شرط أن نسقط هذه الحكومة. هذا يعني إحنا ما عندنا يعني في أي نقاش، ولكن نريد أن نقول لكل حكومة أخرى تريد أن تحظى بدعمنا سواء كان من الداخل أو من الخارج، إنه نريد أولا وقبل كل شيء شبكة أمان لمجتمعنا، شبكة أمان
1: شبكة. ولكن الآن سياسيا في هنالك من يجاهد من أجل يعني إسقاط الحكومة بشكل فعلي والدخول إلى حكومة بديلة، والجبهة يعني وشركاء عمليا القائمة الثلاثية ضد الخدمة المدنية، ضد انضمام سيغالوفيتش، ضد أن تكون جزء من هذه الحكومة. ماذا تؤيدون بشكل فعلي؟ الناس اللي عم بسمعك الآن، أنت تمثل قائمة، شو بتحكي لي في مقابل رواية الموحدة؟
0: بشكل فعلي الشيء الأساسي اللي احنا شغالين عليه والشيء الأساسي اللي مهم أن يستوعبه الجمهور هو رفع نسبة التصويت. هذا الشيء أهم وقبل كل القضايا الخلافية الأخرى، قبل ما نحكي على دخول الحكومة أو دعمها من الخارج أو غيره. هذا شيء أساسي. اليوم احنا بنقول كجبهة أنه احنا نريد أن نؤثر، ولكن نريد أن نؤثر بكرامة وبمسؤولية، واحنا نريد أن نستفيد أيضا من التجارب الأخرى. أنا يعني قبل عدة أيام، مش بس أنا وأيضا بالأساس إياس لطور وغيره من المرشح السادس بالجبهة، تحدثنا عن هذا الخطاب بالذات اللي أنت حكيت عنه وقارناه بتجربة أبناء شعبنا من الطائفة المعروفية. بمعنى أنه جئنا وقلنا نوافق على الخدمة المدنية، غيرنا وافقوا على الخدمة العسكرية أو فرضت عليهم الخدمة العسكرية، ندخل في الائتلاف الحكومي، غيرنا داخلين بالأحزاب الحاكمة مش بس بالائتلاف الحكومي، نعترف بيهودية الدولة، غيرنا يعترفون أو فرض عليهم الاعتراف بحلف الدم. وإيش الفرق بين بلدة عربية عادية والبلدات العربية الدرزية اللي بتعاني مثلنا من البناء غير المرخص وضائقة السكن والتمييز؟ الفرق الوحيد بين هذول بين هذين النوعين من البلدات هو المقابر العسكرية، وإحنا بلاش نوصل لهناك. إحنا هذا جزء من روايتنا، وروايتنا واضحة جدا. نحن نقول أننا نريد أن نؤثر، ولكن التأثير لا يكون فقط، يعني مرات أنت ممكن أن تكون بمقاعد المعارضة ومؤثر، وبالمقابل قد تكون عضو بالائتلاف وغير مؤثر. فالقصة ومحاولة يعني يعني الربط ما بين التأثير وما بين موقع الجلوس من الائتلاف، أنا حسب رأيي غير.
1: ما رأيك بالخط الذي تقوده الموحدة بقيادة منصور عباس، ما يشمل الائتلاف مع سيغالوفيتش من أجل يعني سوق بأنه مناهض للعنف والجريمة؟ ويعني هذه خطوة لاقت إجماع أو على الأقل من المعسكر اليسار وسط، سمي ما شئت في إسرائيل.
0: أنا أعتقد أنه يعني من حق أي قوة سياسية أن تفكر بالطرق التي يعني ممكنها أن توسع بها يعني أطر التأثير. ولكن أنا يعني بدي أقول شغلي، اللي يعني سيغالوفيتش هو مش بن غفير، إحنا نرى الفرق بينهم، وإحنا بنشوف سيغالوفيتش أنه ممكن أن يكون شريك للأحزاب الفاعلة بالمجتمع العربي بالكثير من القضايا، ولكن هل هذا معناه أن يكون مؤتمن على كل الأصوات وعلى تمثيلنا بشكل مطلق؟ أنا أعتقد أنه هذا غير صحيح، لأنه نحن نتحدث عن شخصية رغم كل النقاط يعني الالتقاء معها، قضايانا لا تتوقف فقط عند قضية العنف والجريمة، رغم أنه هذه قضية اللي أنا ما بقلل من أهميتها، ولكن ستكون هناك الكثير من الامتحانات أمام هذا التحالف ما بين العربية للتغيير وآسف ما بين الموحدة وسيغالوفيتش، والتصويتات مثلا بالكنيسة التي قد لا يكون متفق عليها. كان هنالك من ادعى، وأنا يعني أعتقد أنه هذا يعني جزء من التفكير، أنه لم ينضم سيغالوفيتش إلى الموحدة إلا ما الموحدة انضمت إليه، بمعنى أنها قبلت بشروطه من أجل أن يكون جزءا من هذا الأمر. نحن بالجبهة كحركة سياسية تؤمن عميقا بالعمل العربي اليهودي المشترك، من أن الشراكة يجب أن تكون مبنية على أسس أوضح من الندية ومن التفاهمات المبدئية الواسعة، وليس على قضية واحدة فقط.
1: يعني أنت ترى بأن هذا التحالف عمليا هو تحالف ذهب وخطوة أبعد، مع أنكم أنتم دائما كنتوا تقولون بأنه يعني التحالف العربي اليهودي هو مطلوب، يعني عفر كسيف مع الاحترام للتحالف معه يعني هو نوعا ما الهدف كان انه يفتح امام الجبهة ابواب في المجتمع اليهودي، واحنا بنشوف انه هو نوعا ما لا يفعل هذا الموضوع ولم يوسع قاعدة الجبهة لدى الجمهور اليهودي، بالعكس صار محسوب على العرب اكثر، وهناك من يرى حتى داخل الجبهة بانه يعني ممارساته ربما متطرفة في هذه الآونة وقد يضر في الجبهة مستقبلا.
0: انا برأيي انه يعني عفر كسيف مش حليف، مثل ما دوف حني لم يكن حليف ولا تمر جوجاتسكي لم تكن حليف، فهم جزء لا يتجزأ من بنية الحزب.

0: والجبهة من النضال العربي اليهودي المشترك. فبالتالي يعني احنا ما بنقدر نطلع عليهم كحلفاء، انما هم جزء من الحركة السياسية اللي اسمها الجبهة ومن الحزب. هل الجبهة لا ترى نفسها شريكة مع قوى او مع شخصيات يهودية اخرى؟ انا بقول انه نعم بظروف معينة نعم، ولكن مثل ما قلت بناء على قاعدة اوسع من التفاهمات وعلى قواعد امتن من الندية لهذه الشركة.
1: قبل ما ننهي بدي اعطيك شخصيات، اعطيني هيك جملة عن كل شخصية.
0: اكثر ايش بخاف منه؟
1: لا يا زلمي بالعكس، احنا جايبين لك شخصيات من عندكم مش محمد بركي.
0: محمد بركي انا بدي اقول لك بهذه الازمه الاخيره قلت له اللي مالوش كبير يدور على كبير. انا اعتقد ان محمد بركي اليوم هو عمود خيمه يعني وركيزه اساسيه.
1: عايده توما،
0: عايده توما انسانه لربما من اشجع الناس الذين اعرفهم.
1: ايمن عودي،
0: ايمن عودي تحدثنا عنه قبل قليل، وانا كل يوم يكتسب المزيد من الثقه، رجل شجاع وقلبه على البلد وقلبه على الحزب والجبهه.
1: جعفر فرح،
0: جعفر فرح رغم هذا الإشكال الذي تحدثنا عنه مؤخرا إلا أنه الرجل موسوعة متحركة بكل ما يتعلق بالقضايا المهنية وبالأخص بالسياسات المتعلقة بالسلطات المحلية والميزانية.
1: دكتور منصور عباس،
0: لا أتفق معه رغم أنني أحترم صراحته.
1: دكتور أحمد طيبي،
0: شريك وشريك أساسي.
1: سامي أبو شحادي،
0: بدأت أتعرف عليه يعني بالسنوات الأخيرة أكثر وأنا أعتز بهذه الشراكة.
1: معك 30 ثانية للجمهور بكل ما يتعلق في أهمية هذه الانتخابات، ماذا ستقول؟
0: قلت وأقول إنه هي انتخابات مفصلية، هي انتخابات في حرب وجودية علينا وعلى شعبنا العربي الفلسطيني، لذا واجبنا كلنا أن نخرج ونصوت رغم إنه قد لا نكون مقتنعين، رغم إنه قد يكون لدينا الكثير من الأسئلة والانتقادات على الأحزاب والقوى السياسية. المقاطعة هي شكل من أشكال العقاب الذاتي، لذا ما نكتفي بس إنه نصوت إنما أن نخرج ونقلع الناس بالتصويت.
1: أشكرك جزيل الشكر سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة، قابلتنا بعد فترة عصيبة عاصفة في الجبهة وخارج الجبهة. الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، أيضا الشكر للزملاء لأسعد الملك في الهندسة الإذاعية وجواد العمري في الديجيتال، محمد مجادلي في التحرير، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد، وإن شاء الله مع أخبار خالية من الحزن وخالية من الأسى. إلى اللقاء.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: محبي أبل جاهزين؟

0: القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شابين من اللاجي وآخر من الخليل بتهمة الإتجار بالأسلحة. وبحسب لائحة الاتهام، باع أحد المتهمين ذخيرة استخدمت لاحقا في هجمات إطلاق نار ضد قوات الإسرائيلية في حزيران الماضي وفق ما جاء في لائحة الاتهام. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور أعراض الحمى عليه، وأكدت أن الحديث يدور حتى الآن عن حالة مشتبه بها فقط، وأنه سيخضع للعزل إلى حين صدور نتائج الفحوصات. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رجل من عسقلان أشكل بشبهة تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت 26 شركة فضلا عن أفراد منذ عام 2019. وبحسب لائحة الاتهام، استخدم المتهم برمجيات خبيثة طور بعضها بمساعدة أدوات ذكاء اصطناعي. وقع حزبي إسرائيل بيتينو وبياحد اتفاق فائض أصوات استعدادا للانتخابات المقبلة، فيما توصل حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت والديمقراطيين إلى اتفاق مماثل. من جانبه، هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسال سموتريتش اتفاق فائض الأصوات بين يشار والديمقراطيين بالقول إن من يصوت لأيزنكوت سيحصل على يائير جولان وزيرا للأمن. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال إسماعيل إبراهيم درويش قنديل الذي قال إنه من عناصر النخبة في حركة حماس وشارك في عمليات 7 أكتوبر. وقال الجيش إن الاغتيال تم خلال غارة نفذت في خان يونس الجنوبية قطاع غزة. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع على أي هجوم يستهدف إسرائيل بالقول إن الرد قد يشمل منشآت الطاقة الرئيسة في إيران. وأضاف

0: في رسالة وجهها إلى الجالية اليهودية في إيران أنه يأمل أن يكون العام المقبل في طهران بعد زوال النظام الحالي حسب قوله. رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطا إنشائيا جديدا كما قالت في موقع جبل المكوش في إيران بحسب وكالة بلومبرغ. وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي إن المفتشين لم يدخلوا الموقع بعد، إلا أن المؤشرات تدل على نشاط جديد جنوب منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسة. قال الحوثيون إن حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة وتسير بصورة طبيعية، نافين نيتهم استهداف دول الجوار. جاء ذلك على خلفية تقارير أفادت بسيطرتهم على جزر استراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب بين حنيش وزقر وميون. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعدما وصفته باستنفاذ جميع الوسائل للحفاظ على العلاقات الثنائية. وبحسب وكالة رويترز لم توضح الجزائر أسباب القرار، فيما لم يصدر تعقيب من الخارجية الإماراتية حتى الآن. اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين في لندن في إطار تحقيق بشبهات ارتكاب مخالفات مرتبطة بإيران بموجب قانون الأمن القومي، وأكدت أن التحقيق لا يرتبط بحوادث سابقة استهدفت مواقع مرتبطة بالجاليتين اليهودية والإيرانية في المدينة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليل صافيا إلى غائم جزئيا، يوم غد يكون الجو في الصباح صافيا مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة لا سيما في السهل الساحلي ومنطقة النقب لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه، كونوا بخير.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: تسريبات. يشيع في وسائل الإعلام العبرية استخدام مصطلح هدلفوت والتي تعني تسريبات، ولو رجعنا معنى الفعل دلاف لوجدنا أنه يعني تسرب ونضح ورشح وتقطر، ومنه يأتي الفعل هدليف بمعنى قطر، وفي المجاز يعني سرب خبراً. وحين نقارن هذا مع الفعل دلف في اللغة العربية نجد أنه يدل على تقدم في رفق، والدليف هو المشي الرويد، والدلف يعني التقدم. وهنا نستحضر من موروثنا الشعبي المثل العربي من تحت الدلف لتحت المزراب، الذي يوضح أن الوضع قد تحول من سيء إلى أسوأ، فالماء يقطر ويرشح من الدلف ببطء بينما يسيل أو يتدفق من المزراب. ومن هنا يأتي وجه الشبه بين الكلمة العبرية هدلفوت والكلمة العربية العامية الدلف، من حيث تسريب المعلومات والأخبار بشكل خفي وبطيء وحذر.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بدنا نوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. ميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الخميس، الحلقه اللي بنختتم فيها هالاسبوع عنا هون في ميكس. فوين ما كنتوا عم تسمعونا بنرحب فيكم وبندعوكم لتكونوا معنا على السمع بالساعه القريبه. مثل دائما راح نطلع سوا لجوله فنيه، من خلالها راح نتعرف على احلى واجدد الاغاني العربيه، الاغاني العامله ترند، كمان فقرات كتير وحلوة رح نترافق معها من خلال هالساعة في ميكس، أخبار فنية منوعة، فقرة الريمكس، فقرة الريميك، فقرة المنافسة اللي من خلالها منسمعكم مقطع من أغنيتين، ومنطلب منكم انتو تكونوا مسؤولين عن اختيار أغنية ختام حلقتنا. فأهلا وسهلا فيكم جميعا، عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت نوجه لكم تحياتنا الكبيره، اللي بيشتغلوا اسا يعطيكم الف الف عافيه يا جماعه، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوا مهلكم وعلوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم نسمعكم اغاني حلوه وكتيري في ميكس. رقم الواتساب عنا 050-5577-399 050-5577-399. بعد شوي رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا ياكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا. تحية لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل الياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، تحية لجواد العمري وكمان لعري النصار اللي برافقونا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم بهالساعة ناصر طه. يلا اخوان بلش، ميت اهلا وسهلا.

بلشنا حلقة ميكس مع جديد النجمة اللبنانية الديفا هيفا وهبي مع سيبو سيبو. تاني أغاني ألبومها ميجا هيفا رقم 3. اللوني الحلوة من كلمات مروان السيداوي وألحانه وتوزيعات مسؤول عنهن وسام عبد المنعم. هلوني كمان صورت لها كليب مميز حلو. هيفا وهبي عم تفاجئنا بهالصيف من خلال الهتات الحلوة اللي عم بتسمعنا إياها. أما أساسا بناكو تبلشوا أنتوا تكونوا معنا على تواصل من خلال الواتساب راديو الناس. رقم الواتساب عنا 050-5577-399 رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبناكو تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية الختام. بتختاروا من خلال المشاركة معنا الفعالة على الواتساب رسالة نصية رسالة صوتية اللي بتكون إياها. بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. اليوم رح نرجع على صيف عام 2026 20 سنة لورا. هل بتكون تسمعوا النجمة إليسا بتغني لنا بستناك.

سمع بستنا كالأغنية الحلوة بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-55-77-399 050-55-77-399 وإليسا بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من صيف عام 2006 عم نحكي عن أغنية ملحم زين بدي حبك.

يلا او اليسا او ملحم زين اغنيتين من عام 2006 انتم بتختاروا اي واحدة منهن رح نختتم معها حلقتنا اليوم 050-5577-399 الاغنية رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. اما اسا احنا بنبلش نختار الاغاني ومثل دائما جديد الاغاني العربيه رح نبداها مع جديد اليانا الفنانه الفلسطينيه مع اغنيه حلوه بعنوان

انتم مع ميكس لكل مين ضمننا حاليا. احنا معكم مكملين معكم للساعة 7 ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية. على امل عم تقضوا معنا اوقات ممتعة. عم تشاركونا كمان على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. هل بتكون نسمع اليوم في ختام حلقتنا إليسا؟

على الواتساب بتشاركونا 050-5577-399 اكتبوا لنا إليسا أو ملحم زين، وإذا حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم 050-5577-399. أما إسا بنسمع جديد على الديك.

0: شي يشوف
1: جانا هيك اسمها الأغنية الحلوة والجديدة من علي ديك الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوعين مع أكثر من 2 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. شكر كبير لكل من عم بيرسلنا على الواتساب، تحية كبيرة إلكم. عم تختاروا بين إليسا وبين ملحم زين، واحد منهم هو النجم اللي رح يختتم حلقتنا. هل رح نسمع أغنية بستناك من إليسا أو بدي حبك من ملحم زين؟ هالأغنيتين من صيف عام 2006. خبرونا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا، بعدها رجعين لنكمل مع كمان أغاني جديدة وكمان مع فقرة الريمكس. إعلانات ورجعين، خليكم معنا.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات

0: رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: محبي أبل جاهزين؟

0: القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
0: محبي أبل جاهزين؟ في

0: قادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنسمع كده كده العمل الغنائي الحلو بيجمع أحمد سعد مع جودي بغنوا بهالأغنية عربي إسباني. كلمات الأغنية مسؤول عنها أمير طعيمي بالعربي، ألحان نادر حمدي بالتعاون مع أحمد سعدي وتوزيعات نادر حمدي. تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، أنتم مع ميكس، ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية مع كل الساعة 7. مثل دائما في ميكس عنا فقرة الريمكس، اليوم الريمكس عنا مميز جدا. الريمكس اليوم رح يخدنا لأكثر الأغاني نجاحا في الأسابيع الأخيرة، مرتبة أولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب، الأغنية اللي بتجمع سانت ليفانت مع محمد عساف، أغنية ماسكرا بنسخة دي جي محمد.

اختاروا معنا أغنية نختتم حلقة ميكس فيها لليوم، والأغنيتين اللي معنا بتنافسوا من صيف عام 2006. هل بدكم تسمعوا إليسا؟ إليسا مع بستناك من ألبوم بستناك، نزل صيف عام 2006، فيه مجموعة من الأغاني الحلوة وإحنا اخترنا نسمعكم هالأغنية. إذا بدكم تسمعوها للآخر بدكم تصوتوا لها 050-5577-399 050-5577-399. هالأغنية بتتنافس مع ملحم زين، كمان أغنية من صيف عام 2006، عم نحكي عن أغنية بدي حبك.

0: vem de ré, tu toma. Eu tô ganhando essa rabeta na retada, maluqueiro. Vai tomando só cavém que eu vou brincar de cavucar. Vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar. Vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar.
1: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأذون نكتب دلوقت فرحنا الليلة ما تبقش ليزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
2: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوقي
3: وانا اجي في دخلة برضه اروح امك انا جاي في دخل وهيشهد عليها ابوك

شمس الأغنية العربية نجوى كرم عم نسمعها مع هالأغنية الحلوة أغنية اشتقت لك اللي صورت لك كليب مميز. هالأغنية هي واحدة من أغاني ألبوم غناء جديد منوع بعنوان شو ما صار. الألبوم الحلو مفروض يضم 8 أغاني. حيت إسا تعرفنا على أغنيتين من هالألبوم، أغنية اشتقت لك كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيعات هادي شرارة. بدنا نكمل، بدنا نسمع إسا أغنية جديدة بتوصلنا قبل ساعة بالضبط، نزلت هالأغنية من حمادة هلال أقل من ساعة، قبل نص ساعة، عمل غناء جديد بعنوان يا نسينا، كلمات حازم إكس وألحان أردني. حمادة هلال بيعود لنا بعد فترة غياب طويلة، تعالوا نتعرف على هالعمل الغنائي.

0: نسينا جديد حمادة هلال. كمان حمادة هلال سجل ألبوم غنائي منوع فيه 12 أغنية. هاي الأغنية هي واحدة من أغاني هالألبوم اللي راح ينزل قريبا جدا جدا. شكرا كبير لكل من عم بيرسلنا على الواتساب 050-5577-399. تحية لنانسي يعطيك العافية. تحية لميرنا كمان موجودة معنا على السماء. تحية لمايا يسعد هالمساء يا مايا. سمر من نشف عمر كمان تحية إليك. مريم من حيفا يسعد مساكي. تحية كمان لمحمود شو أخبارك. تحية كمان لمستمعتنا مروة يسعد هالمساء يا مروة كيف حالك. تحية كمان لروان من طرعان. لإناس كمان عم تنضم لنا من كفر كنا. وتحية كمان لعلا ولولا عم بتشاركونا على الواتساب 050-5577-399. عم ذكركم فرصة أخيرة لتشاركونا عنا أغنيتين حلوات من صيف 2006. هل بتكو تسمعوا إليسا؟ إليسا مع بستناك. إليسا بتتنافس مع ملحم زين وأغنية بدي حبك.
1: بدي حبك شو قلتي بلتي ولا ما.
0: بتشاركونا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. أما هسا رح نطلع لوقف إعلانية أخيرة في برنامجنا وبعد رجعين لنكون مع القسم الأخير. خليكم معنا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90.

0: ثلاثة بيتزا وثمانين شيكل وتسعين. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام واحد بيتزا 19 شيكل وتسعين فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. محبي أبل جاهزين؟

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: محبي أبل جاهزين؟

0: بالشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: رجعنا من الإعلانات لنسمع آدم المبدع بهالعمل الغنائي المميز جدا. 8 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب خلال 10 أيام فقط. هالأغنية الحلوة من كلمات ألحان وتوزيع تايم لهالثنائي اللي عم تجمعهن بأكتر من عمل غنائي، كل عمل عم بيكون ناجح أكتر من الثاني. طيب احنا بدنا نعطيكم قصة دقيقة واحدة بالضبط لتتابعوا وتشاركونا وتخبرونا اي اغنية رح نسمع في ختام حلقتنا. هل رح نسمع اليسا ولا رح نسمع ملحم زين؟ 050-55-77-399 هو الواتساب لنا، 050-55-77-399. اما اسا بدنا نسمع الوليد الحلاني.
1: بصفن انا فيكي صفن عمره ما يرف الجفا،

الوليد الحلاني المبدع بهالأغنية الحلوة, أغنية زينة. هالأغنية كمان مع أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. كلمات وألحان كارل حسين وتوزيعات شرب العون. هالأغنية نزلت كمان قبل 10 أيام أكثر شوي. احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بتأمل أن قضيتوا ساعة كاملة ممتعة من أحلى الأغاني اللي سمعناهن. نوجه شكر كبير لكم, لكل حدا بعت لنا رسالة على الواتساب, وشكر كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم. حي لالياس عبد الملك اللي كان معنا بالهندسة الإذاعية, حي كمان لزميل الياس مرجي, حي كمان لجواد العمري وعرين نصار اللي رفقونا في التصوير والديجيتال. الختام راح يكون حسب اختياركم مع الألبوم الخامس من إليسا, ألبوم بستناك. الألبوم اللي نزل في صيف عام 2006 اللي ضم كمان 12 أغنية كتير نجحت, مثل أغنية لو تعرفوا, أغنية ما تخافش مني, تعب بعيش على حسك, كرمالك, فاتت سنين, وكمان هالأغنية اللي كتبها فيصل همامي وألحان تامر علي. أتمنى لكم متابعة مسا ممتع ونهاية أسبوع ولا أحلى عليكم جميعا. مني ناصر طه لكم أحلى تحية.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبيفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: محبي أبل جاهزين؟ في

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب قرية معاوية بمحاذاة مدينة أم الفحم، وتعمل في هذه الأثناء طواقم الإطفاء على إخماده، هذا ولم يبلغ عن إصابات بشرية أو أضرار جراء الحاصل. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شابين من اللاقي وآخر من الخليل بتهمة الاتجار بالأسلحة. وبحسب لائحة الاتهام، فقد باع أحد المتهمين ذخيرة استخدمت لاحقا في هجوم إطلاق نار ضد قوات إيصالية في حزيران الماضي، وفق ما جاء نصا في لائحة الاتهام. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور أعراض الحمى عليه، وأكدت أن الحديث يدور حتى الآن عن حالة مشتبه بها فقط، وأنه سيخضع للعزل إلى حين صدور نتائج الفحوصات. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رجل من أشكل عسقلان بشبهة تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت 26 شركة وأفرادا منذ عام 2019. وبحسب لائحة الاتهام، فقد استخدم المتهم برمجيات خبيثة طور بعضها بمساعدة أدوات ذكاء اصطناعي. وقع حزب إسرائيل بيتينو وبأحد اتفاق فائض أصوات استعدادا للانتخابات المقبلة، فيما توصل حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت والديمقراطيين إلى اتفاق مماثل. من جانبه، هاجم وزير المالية بتسال سموتريش اتفاق فائض الأصوات بين يشار والديمقراطيين بالقول إن من يصوت لأيزنكوت سيحصل على يائير غولان وزيرا للأمن. أعلن الجيش الإيصالي اغتيال إسماعيل قنديل الذي قال إنه من عناصر النخبة في حركة حماس وشارك في عمليات 7 أكتوبر. وقال الجيش في بيان إن الاغتيال جاء جراء غارة نفذت في خان يونس جنوبية قطاع غزة. هدد وزير الأمن الإيصالي إسرائيل كاتس برد واسع على أي هجوم يستهدف إسرائيل، قائلا إن الرد قد يشمل منشآت الطاقة الرئيسة في إيران. وأضاف في رسالة وجهها إلى الجالية اليهودية في إيران أنه يأمل أن يكون العام المقبل في طهران بعد زوال النظام الحالي حسب قوله. أفادت وسائل إعلام محسوبة على الحوثيين قبل قليل بتنفيذ غارات سعودية في اليمن

0: شملت منطقة ذبا في محافظة التعز وقرية العقب في محافظة حجة. وقال الحوثيون في وقت سابق إن حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة وتسير بصورة طبيعية، نافين نيتهم استهداف دول الجوار. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعدما وصفته باستنفاد جميع الوسائل للحفاظ على العلاقات الثنائية. وحسب ما جاء فلم توضح الجزائر أسباب القرار، فيما لم يصدر تعقيب من الخارجية الإماراتية حتى الآن. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا إلى غائم جزئيا، نهار غد يكون الجو صباحا صافيا مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة، لا سيما في منطقة الساحل الساحلي وجنوب تل أبيب والنقب، لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. حدث ولا حرج. ما هو أصل المقولة حدث ولا حرج؟ الأصل في هذه العبارة حدث عن البحر ولا حرج، أو حدث عن معن ولا حرج. ومعن المقصود هنا هو معن بن زائدة الشيباني، أحد القادة العرب في نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي. عرف بحلمه وكرمه، وله نوادر وقصص كثيرة ومواقف نبيلة شاعت بين الناس. وسارت العبارة على هذا الأساس لكثرة الأحاديث حول معن. والقصد من هذه العبارة أن يتكلم الإنسان بما يحلو له دون الشعور بالحرج أو الخوف من أي عواقب بسبب حديثه، أو أن يتحدث باستفاضة ودون قيود.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. والبداية من مدينة الطيبة ووصول أنباء حول جريمة إطلاق نار، نستوضح التفاصيل مع زميل ضياء حاج يحيى. ضياء مرحبا بك.
2: نعم أهلا بك محمد وبكل المستمعين. نعم محمد، جريمة إطلاق رصاص في مدينة الطيبة أسفرت عن إصابة شخص بجروح بالغة الخطورة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص بالقرب من بيته في الحارة تحته بالقرب من مسجد العلم والإيمان في مدينة الطيبة. بحسب شهود عيان محمد فإن الضحية يعني بعد خروجه من بيته وهو في مركبته أطلقت تجاهه النيران بكثافة من مسافة قريبة يعني على بعد أمتار من بيته، وعلى ما يبدو أصيب في القسم العلوي من جسده. بحسب المصادر الطبية فإنه نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ولكن بحسب التفاصيل فإنه يعني كانت عمليات إنعاش خلال نقله إلى المستشفى ونقل بحالة حرجة. تتواجد قوات من الشرطة فيما لم تحدد خلفية هذه الجريمة. طبعا نتحدث عن رجل في الخمسينات من عمره.
1: إذن هذه التفاصيل المتوفرة، وجود مكثف كما ألاحظ من التوثيقات التي تنشرها زميل ضياء حاج يحيى للشرطة في المكان. حتى الآن لا إعلانات عن اعتقال مشتبه بهم.
2: نعم لا يوجد اعتقالات حتى هذه اللحظات، والشرطة أيضا لم تحدد خلفية هذه الجريمة. طبعا كما ذكرنا أن المصادر الطبية من نجمة داود الحمراء قالت أن الشخص 50 عاما نقل وهو بحالة حرجة وخلال الإسعافات الأولية.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر في هذه المرحلة، سنعود إليك في حال جد أي جديد. زميل ضياء حاج يحيى، إذن إصابة بالغة الخطورة تقول المصادر الطبية نجمة داود الحمراء في بيانها الرسمي لرجل في 50 من عمره بعد إصابة بجريمة إطلاق نار في القسم العلوي من جسده مع إصابات نافذة عميقة في القسم العلوي من جسده في مدينة الطيبة. في الدقائق الأخيرة وقعت هذه الجريمة، سنتابع في هذا السياق. المصاب نقل إلى مستشفى مئير تحت عمليات الإنعاش والإسعافات الأولية. دعا رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة برئاسة دكتور منصور عباس. وأكد جبرين في بيان أن الخلافات السياسية لا تمنع إدارة المنافسة بخطاب يحترم الناخب ويهدف إلى رفع نسبة التصويت وإلى منع هدر الأصوات العربية. في وقت سابق علم راديو

0: أنس أن رئيس كتلة المشتركة النائب أحمد الطيبي تواصل مع رئيس القائمة العربية الموحدة في محاولة لدفع الاتصالات بين الطرفين قدما نحو توقيع اتفاق فائض أصوات. يأتي ذلك بعد تصريحات لعباس دعا فيها المشتركة إلى توقيع الاتفاق، معتبرا أن دعم القوائم العربية لبعضها يجب أن يترجم إلى خطوات عملية. في السياق، وقع حزب إسرائيل بيتين وبيحد اتفاق فائض أصوات استعدادا للانتخابات المقبلة، فيما توصل حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت والديمقراطيين إلى اتفاق مماثل. من جانبه، هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسل سموتريش اتفاق فائض الأصوات بين يشار والديمقراطيين بالقول إن من يصوت لأيزنكوت سيحصل على يائير جولان وزيرا لأمن إسرائيل. اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب قرية معاوية بمحاذاة مدينة أم الفحم، وتعمل طواقم الإطفاء على إخماده، ولم يبلغ عن إصابات بشرية أو أضرار حتى الآن. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور أعراض الحمى عليه، وأكدت أن الحديث يدور حتى الآن عن حالة مشتبه بها فقط، وأنه سيخضع للعزل إلى حين صدور نتائج الفحوصات. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع على أي هجوم يستهدف إسرائيل بالقول إن الرد قد يشمل منشآت الطاقة الرئيسة في إيران. وأضاف كاتس في رسالة وجهها إلى الجالية اليهودية في إيران أنه يأمل أن يأتي العام المقبل في طهران بعد زوال النظام الحالي حسب قوله. أفادت وسائل إعلام محسوبة على الحوثيين مساء اليوم بتنفيذ غارات سعودية في اليمن شملت منطقة الذباب في محافظة التعز وقرية العقب في محافظة حجة اليمنية. وقال الحوثيون في وقت سابق أن حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة وتسير بصورة طبيعية، نافين نيتهم استهداف دول الجوار. جاء ذلك على خلفية تقارير أفادت بسيطرتهم على جزر استراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم خلال ساعات الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما يوم غد فيكون الجو صباحا صافيا مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة، لا سيما في الساحل الساحلي والنقب، لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟

رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد، وإليكم التفاصيل. والبداية مرة أخرى من مدينة الطيبة، بعد أن أقر في المستشفى وقرت وفاة رجل في الخمسينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة. نتحول مرة أخرى إلى الزميل ضياء حاج يحيى. ضياء، مرحبا بك مجددا.
1: نعم، أهلا بك محمد وبكل المستمعين. أعلنت الطواقم الطبية قبل قليل مقتل رائد حاج يحيى، يبلغ من العمر 50 عاما، بعد أن تعرض لإطلاق رصاص بالقرب من منزله. بحسب التفاصيل المتوفرة كما ذكرنا، فإن الضحية كان داخل مركبته، وحين خرج من بيته في المركبة على بعد أمطار قليلة اقتربت منه مركبة نزل منها ملثم على الأقل، وقام بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، أصيب بجروح بالغة الخطورة. وبعد أن قامت قوات الإسعاف بنقل الضحية إلى المستشفى تحت الإسعافات والإنعاشات الأولية، إلا أنها اضطرت أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة في مستشفى مئير في كفر سابا. طبعا محمد، الشرطة تتواجد بكثافة يعني في مسرح الجريمة، فيما لم تعلن عن خلفيتها حتى هذه اللحظات، وأيضا تفشل في الإعلان عن معتقلين للمفارقة. أيضا محمد، يعني على بعد أمطار قليلة كان فرح في مدينة الطيبة يعني للمفارقة مسرح جريمة، وأيضا فرح على بعد أمطار قليلة تفرقهما، وهذه يعني التناقضات التي يعيشها السكان في المجتمع العربي. طبعا الضحية لديه 4 أولاد، متزوج وترك خلفه يعني 4 أيتام وامرأتان كلهم.
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء حاج يحيى على كل هذه المعطيات. إذن كما استمعنا من الزميل ضياء حاج يحيى، جريمة أخرى هذه المرة في مدينة الطيبة، الضحية هو رائد حاج يحيى من سكان المدينة، بعد أن أصيب بجراح بالغة الخطورة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في أحد أحياء مدينة الطيبة، ومن ثم نقل إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، إلا أن الطواقم الطبية في المستشفى أعلنت وفاته وقتا قصيرا بعد أن وصل إلى المستشفى. جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة طويلة للأسف الشديد من الجرائم التي تنهش بجسد المجتمع العربي بشكل شبه يومي، هذا هو الحال. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم أن إيران تحاول مجددا التسلح بأسلحة نووية، وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذات الحديث بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ما دام يتولى رئاسة الحكومة كما قال. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب تصريحات أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ قالت نتنياهو إن الرئيس ترامب أعلن هذا المساء أن إيران تحاول إعادة التسلح بأسلحة نووية، وأن هذا صحيح وفق تعبيره، وأن طهران تحاول إعادة بناء قدراتها بعد الضربات التي تعرضت لها خلال العمليات العسكرية السابقة وفق تعبير نتنياهو. قدم وزير الأمن القومي رئيس حزب عصمة يهوديت إيتمار بن غفير دعوة تشهير ضد عضو الكنيست جادي أيزنكوت وحزبه، مطالبا بتعويض قدره 100,000 شيكل على خلفية تصريحات أدلى بها أيزنكوت خلال مشاركته في أحد البرامج التابعة لهيئة البث الإسرائيلية كان 11. وبحسب الدعوة التي قدمت بواسطة محامي، تحدث أيزنكوت خلال البودكاست عن نشر مقاطع عنيفة عبر منصة تيك توك تستهدف شبان، وتتضمن بحسب أقواله رسائل من قبيل الطريق الوحيد هو القتل، والعربي الجيد هو العربي الميت، إلى جانب تشجيع استخدام القوة و

التنمر وفق ما جاء في الدعوة. طالب رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين ودعا إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة برئاسة دكتور منصور عباس. وأكد جبرين في بيان أن الخلافات السياسية لا تمنع إدارة المنافسة بخطاب يحترم الناخب ويهدف إلى رفع نسبة التصويت وإلى منع هدر الأصوات العربية. وفي وقت سابق علم راديو الناس أن رئيس كتلة المشتركة نائب دكتور أحمد الطيبي تواصل مع رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس في محاولة لدفع الاتصالات بين الطرفين نحو توقيع اتفاق فائض أصوات. يأتي ذلك بعد تصريحات لعباس دعا فيها المشتركة إلى توقيع الاتفاق معتبرا أن دعم القوائم العربية لبعضها يجب أن يترجم إلى خطوات عملية. في الشأن السياسي، وقع حزبي إسرائيل بيتينو وبيحد اتفاق فائض أصوات استعدادا للانتخابات المقبلة، فيما توصل حزبي يشار برئاسة جادي أيزنكوت والديمقراطيين إلى اتفاق مماثل. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش قد هاجم من جانبه اتفاق فائض الأصوات بين يشار والديمقراطيين بالقول إن من يصوت لأيزنكوت سيحصل على يائير جولان وزيرا للأمن الإسرائيلي وفق تعبيره. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم خلال ساعات الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما يوم غد فيكون الطقس صافيا مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة خصوصا في السهل الساحلي ومنطقة النقب لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قتل رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيب. وذكر مراسلنا زميل ضياء حاج يحيى أن الضحية صاحب شركة تعمل في مجال القوى العاملة وترك وراءه 4 أبناء وزوجة ثاكل. وباشرت الشرطة التحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل قليل ما وصفاه بنصف الجيش الإسرائيلي أنفاقا في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، مستخدما بحسب التقارير أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة. وجاء في بيان مشترك صادر عن نتنياهو وكاتس أنه جرى تدمير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في المنطقة، فيما سمعت الانفجارات في مناطق واسعة من لبنان وشمالي البلاد. وأفاد التقارير بأن الجيش رفع جاهزيته لسيناريوهات تصعيد محتملة بينها مواجهة متعددة الجبهات. في وقت سابق كان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد برد واسع على أي هجوم يستهدف إسرائيل، قائلا إن الرد قد يشمل منشآت الطاقة الرئيسة في إيران. وأضاف في رسالة وجهها إلى الجالية اليهودية في إيران أنه يأمل أن يكون العام المقبل في طهران بعد زوال النظام الحالي بحسب تعبيره. دعا رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة. وأكد جبرين في بيان أن الخلافات السياسية لا تمنع إدارة المنافسة بخطاب يحترم الناخب ويهدف إلى رفع نسبة التصويت ومنع هدر الأصوات العربية. في وقت سابق علم راديو ناس أن رئيس كتلة المشتركة نائب دكتور أحمد الطيبي تواصل مع رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس في محاولة لدفع الاتصالات بين الطرفين قدما نحو توقيع اتفاق فائض أصوات. يأتي ذلك بعد تصريحات لدكتور عباس دعا فيها المشتركة إلى توقيع الاتفاق، معتبرا أن دعم القوائم العربية لبعضها يجب أن يترجم إلى خطوات عملية. بقاء في الشان السياسي، وقع حزب إسرائيل بيتين وبيحد اتفاق فائض أصوات استعدادا للانتخابات المقبلة، فيما توصل حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت والديمقراطيين لاتفاق مماثل. من جانبه هجم وزير المالية الإسرائيلي بتسال سموتريتش اتفاق فائض الأصوات بين يشار والديمقراطيين بالقول إن من يصوت لأيزنكوت سيحصل على يائير جولان وزيرا للأمن الإسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور أعراض الحمى عليه. وأكدت الوزارة أن الحديث يدور حتى الآن عن حالة مشتبه بها فحسب، وأنه سيخضع للعزل إلى حين صدور نتائج الفحوصات. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا إلى غائم جزئيا، يبقى صافيا صبيحة الغد مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة لا سيما في السهل الساحلي ومنطقة النقب، وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

شيء معي إلا كلمات

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكم كملت فرحتكم.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكراك ارجعك.